$5,000 لتجديد المنزل الذي يحتوي على 5 غرف نوم وثلاث حمامات، وحوله من وكر للقطط إلى مسكن عصري بأرضيات خشبية وحمامات تشبه تلك الموجودة في المنتجعات الصحية. كما أضاف إليه مطبخ احترافي للطهاة، وذلك وفق موقع نيويورك بوست الأمريكي. وفي عام 2017 وبعد أشهر فقط من تولي ترامب الرئاسة، بيع المنزل مقابل $2,140,000، ولفترة قصيرة عرض ملاك المنزل للإيجار عبر الاير بي ان بي، ثم عرض المنزل للبيع في عام 2019 مقابل $2,900,000، لكن لم يتم بيعه إلى أن اشتراه لين في العام الماضي. وجمع الرئيس ترامب ثروة هائلة من العمل في مجال العقارات، وشيد البرج الذي يحمل اسمه في ضاحية مانهاتن وعاش فيه عقودا. وبعد أن أصبح رئيسا كانت له لمسة خاصة على البيت الأبيض، إذ أضاف إليه قاعة ضخمة للحفلات بتكلفة $400 مليون، والتي أثارت جدلا وصل إلى القضاء.

مستمعين الأكارم، يعرف الزبادي اليوناني جريك يوغورت بكونه من الأطعمة الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية، وغالبا ما يحظى بمكانة جيدة ضمن الأنظمة الغذائية المتوازنة، غير أن الإكثار من تناوله قد لا يكون الخيار الأفضل دائما، خصوصا إذا جاء على حساب أطعمة أخرى توفر الألياف والعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم. ويستعرض تقرير نشره موقع Very Well Health ما قد يحدث عند الإفراط في تناول الزبادي اليوناني لجريك يوغورت أو ما نقول نحن اللبن، بدءا من تأثير ذلك في تنوع النظام الغذائي والجهاز الهضمي، ووصولا إلى الشهية والشعور بالشبع، إضافة إلى الكمية التي يمكن أن تنسجم مع نظام غذائي متوازن. ماذا يحدث عند الإفراط في تناول اللبن أو الزبادي اليوناني؟ قد يصبح النظام الغذائي أقل تنوعا إذا حل الزبادي اليوناني بشكل متكرر محل أطعمة كاملة أخرى مثل البقوليات والفواكه والخضروات والمأكولات البحرية والدواجن والحبوب الكاملة، فقد يصبح النظام الغذائي أقل تنوعا، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض العناصر الغذائية الأساسية. ورغم احتواء الزبادي اليوناني على معادن وفيتامينات أساسية، فإنه يفتقر إلى الألياف وإلى بعض العناصر الغذائية الأخرى التي تدعم الصحة العامة. وتشير بعض الأبحاث إلى أن تنوع النظام الغذائي قد يساعد في الحصول على كميات كافية من العناصر الغذائية، ما يعني أن تناول مجموعة أوسع من الأطعمة قد يكون أكثر دعما للصحة العامة ويقلل من خطر نقص بعض العناصر الغذائية. ويصفى الزبادي اليوناني بدرجة أكبر من الزبادي التقليدي، وهو ما يغير محتواه من اللوكتوز ويجعله أكثر تحملا لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللوكتوز. ومع ذلك لا يزال الزبادي اليوناني لجريك يوغورت يحتوي على بعض اللوكتوز، لذلك فإن الإفراط في تناوله لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه اللوكتوز قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض في الجهاز الهضمي. إضافة إلى ذلك، قد يسهم تناول كميات كبيرة من الزبادي اليوناني في الإصابة بالإمساك، لكن الزبادي اليوناني بحد ذاته لا يسبب الإمساك، إذ يمكن أن تسهم الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى الألياف وإلى كميات كافية من السوائل في حدوثه. وقد يؤثر محتوى الزبادي اليوناني من البروتين ومصفوفة الألبان في الشهية والشعور بالشبع، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الجريك يوغورت أو الزبادي اليوناني يعزز الشعور بالشبع، وهو ما يمكن أن يؤثر في كمية الطعام التي يتم تناولها في وقت لاحق من كل يوم. وقد يؤدي انخفاض الشهية إلى ترك مساحة أقل لأطعمة أخرى غنية بالعناصر الغذائية، ما قد يؤثر في تنوع النظام الغذائي وفي إجمالي العناصر الغذائية التي يحصل عليها الجسم. ولا توجد كمية قصوى محددة لتناول الزبادي اليوناني، لكن من المفيد مراعاة بعض العوامل، ومنها ما إذا كان الزبادي اليوناني يستهلك كوجبة أو وجبة خفيفة أكثر من مرة يوميا. والأطعمة التي قد يحل الزبادي اليوناني محلها هي الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والخضروات أو مصادر البروتين الأخرى ذات التركيبة الغذائية المختلفة، وكمية السكر المضاف في الزبادي، والحصول على كمية كافية

من الألياف. ملاحظة أي أعراض في الجهاز الهضمي بعد تناول الزبادي اليوناني؟ ويتراوح حجم الحصة المعتادة من الزبادي اليوناني بين 3/4 كوب إلى كوب واحد فقط، ويمكن أن تتناسب حصة واحدة يوميا بسهولة مع نظام غذائي متوازن، وقد تكون هناك حاجة إلى حصص إضافية بحسب النظام الغذائي والاحتياجات والتفضيلات ونمط الحياة لكل شخص. إن تناول الزبادي اليوناني مع مصدر للألياف مثل الفواكه أو المكسرات أو البذورات أو الحبوب الكاملة، والتنويع بين الزبادي اليوناني وغيره من الأطعمة الغنية بالبروتين، واستخدام الزبادي اليوناني كأحد مكونات الوجبة بدلا من أن يكون الوجبة بأكملها، واستبدال الزبادي اليوناني بالمايونيز في تتبيلات السلطات وصلصات الغموس، واختيار الزبادي اليوناني الخالي من السكر المضاف كلما أمكن، كل هذا يمكن أن يدرج الزبادي اليوناني ضمن نظام غذائي متوازن. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.

مستمعينا الأكارم، لقاؤنا اليوم يتجدد مع الدكتور مصطفى علم الدين عند 10:30 بإذن الله تعالى بعد حوالي 10 دقائق من الآن. ابقوا معنا لنجدد هذا اللقاء المتميز ونجيب على أسئلتكم ونطرح موضوعا طبيا صحيا جديدا. الشفاء مع الدكتور مصطفى برنامج يعود إلى حضراتكم ابتداء من اليوم. كونوا معنا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10 تماما. الصحة والشفاء، نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء، إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.
1: أسعد الله صباحكم مرة أخرى، أهلا وسهلا بكم في برنامج صباحيات. يسعدنا ويشرفنا ويفرحنا أن نعود لاستضافة الدكتور مصطفى علم الدين معنا باستوديو إذاعة الصوت الإسلامي لنتابع هذه السلسلة التي تبدأ كل يوم اثنين عند 10:30 بإذن الله، وتطرح موضوعا صحيا طبيا جديدا يسلط الضوء على نوع من أنواع المرض. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا، اشتقنا لك كتير، الحمد لله على السلامة وشكرا لحضورك.
2: شكرا لك حاج إبراهيم وشكرا للمستمعين، احنا اشتقنا لكم واشتقنا للإذاعة واشتقنا للمستمعين كتير، يلي كتير عم يطلبوني ان وين رحت وين جيت، ان احنا موجودين بإذن الله سميع العليم ضمن إمكانياتنا المتواضعة من دل مع أهلنا بالجيلة ونتفاعل معهم، وشكرا لك حاج إبراهيم لأفتح المجال.
1: أنا بتشكر حضرتك دكتور على وقتك الثمين، أنا بعرف قديش مهم أنك تعطل وتيجي لهون لحتى تفيد المستمعين وتفيدنا، الله يبارك فيك.
2: الله يعزك حاج إبراهيم.
1: دكتور نحن على يعني أبواب فصل الربيع في أستراليا.
2: نعم.
1: هذا الفصل الذي تكثر فيه الحساسية والحساسية أحيانا بتضايق كتير بعض الناس. اليوم بدنا نسلط الضوء على الحساسية، أسبابها، مسبباتها، كيفية علاجها، الوقاية منها، يعني تحذير الناس بعض الشيء.
2: موضوع شيء جدا ومهم جدا لأنه هذا بيصيب كتير وبيصيب الصغار أكثر من الكبار كمان، بس يعني بيصيب كل الناس. الحقيقة هذا الموضوع في غاية الأهمية لأنه له علاقة بالطقس، له علاقة بالبولوشن، له علاقة بالأكل، له علاقة بالشرب، له علاقة بالتنفس، له علاقة بكل شغلات يلي له علاقة بحساسية الجلد كلها. هذه نعتبر نحن حساسية، له علاقة بالعينين، بالأذنين، بالأنف، بالحنجرة، كل هالمسائل كلها. هلأ ليش تحصل الحساسية؟ هلأ في بعض الحالات بيقول لك فلان عنده حساسية على الـ على الـ على الحب، على الحبوب او على النات او على شيء معين، فستق عبيد او فستق السوداني او شيء، والاخر ما عنده الحساسية هذه. السؤال هون كتير مهم، انه العبارة يعني الحساسية هي عبارة عن ردة فعل للجهاز الدفاعي، جهاز المناعة، بقوة هائلة على جسم بيفوت عليه بيعتبره غريب. هل هالجسم هذا اللي فات عليه عند الآخر بيعتبره طبيعي، عند هالحول هذا بيعتبره نوع إنه جسم غريب، وبيهيئ نفسه لمصارعته، لقتله، لضربه، لحتى يطلع من الجسم بطريقة معينة. هلا بالحول هون الصراع اللي بيحصل لأنه الجسم تبعنا المناعة هي عبارة عن بروتينات اللي فيها ضد الأجسام الغريبة، والأجسام الغريبة هو جسم غريب فيت بيعمل مشاكل بجهاز المناعة، فبيحصل صراع. هلا الصراع هذا بيولد أعراض. هلا الصراع هذا نقول مثلا إنه بفصل الربيع في عندك التلقيح أول الربيع
1: نباتات يعني
2: إيه النباتات بأواخر الخريف أو الربيع في تلقيح النباتات، والهواء بيغير والهواء بيزيد، كان هواء شرقي أو غربي أو شيء، هذا بيفعل البيئة وبيخلي إنه الرزاز ينتشر بقوة، وفي ناس كتير عندها نوع من الحساسية على هالرزاز هذا، ممكن يعمل حساسية بالأنف يلي منسميها allergic rhinitis، حساسية بالعينين يلي منسميها conjunctivitis، حساسية بالحنجرة يلي منسميها laryngitis، أو حساسية بالصدر بالشعبات الهوائية يلي منسميها الربو. وهون يعني مثلا هذا أحد أهم أحد الأمثلة أو أنواع الحساسية. في عنا أنواع من الحساسية ما ضروري نشمها أو نتنشأها، ممكن ناكلها يعني مثل ما قلنا بالبداية، في ناس بيأكل مثلا فستق عبيد أو بيأكل أي حبوب معينة بتلاقي لك عندي حساسية، والحساسية بهالحالة هون كتير قوية وكتير ممكن تأثر على حياة الطفل وحياة المريض أو حياة الإنسان اللي بينصاب فيه، لأنه ممكن تؤدي للأنافيلاكسيس. يعني ممكن تكون حساسية بسيطة، نوع من الأسهال أو من الحكة أو من صفائح بالجلد أو شيء معين، أو ممكن تؤدي لهبوط بالضغط، ممكن تؤدي لاضطرابات بالجهاز الدموي بالجهاز الأوعية الدموية. كل هذه ممكن تؤدي لحالة إغماء. في عنا الحساسية اللي ممكن تجي كمان نتيجة أدوية. أنا بيقول لك كتير ناس مثلا، نحن كطبيب أول ما بيجي لعنا المريض بناخد الهيستري منه، بناخد عملية الأول زيارة، أنه أول سؤال بنسأل أو بتروح على المستشفى أو بتروح على الامرجنسي أو بتروح على أي محل، بيقول لك عندك حساسية على شيء دواء معين. وأكثر الأدوية اللي ممكن نحصل عليها حساسية، في كتير ناس بيقول لك عندي حساسية على البنسلين أو عندي حساسية على النابروسين أو عندي حساسية على النون ستيرويد أنتي إنفلاماتوري، أو عندي حساسية على أدوية معينة. ممكن في منها يكون كثير قوية أو منتشرة أكثر، ممكن بتكون حالة استثنائية بس بتصيب الآخرين وبتعمل هذه للسبب. واني إذا المريض أخذ الدواء هذا بيطلع صفيح بالجسم، بيطلع بتعمله نوع من الأحة، بيعمله نوع من التعب،
1: في ناس بيموتوا،
2: في ناس ممكن يؤدي لخطورة الحياة إذا الحالة قوية كثير. في عنا أنواع الحساسية يلي متنشأة يلي منكلف، يعني الحساسية يلي نخدها بالأدوية، يعني الحساسية الجلدية، يعني بعد أوقات الجلد بيتحسس من شغلات معينة وبتفلش بالجسم كله سوا، أو ممكن تكون موضعية، يعني في بعض الأحيان بتعطي أنت جرعة بالعضل بتعمل احمرار محلي، ما بيكون هذا الاحمرار كتير موضعي وكتير محدود، ما له هالتأثيرات التانية. بس إذا كان الجسم عنده حساسية قوية على هالمادة الأدوية هذه أو الجرعة اللي أخذها، ممكن تعمل له نوع من الحساسية القوية وتعمل له ما يسمى بالأنافيلاكسيك شوك. في الحالات التانية اللي كتير خطرة، في بعض الحالات وقت اللي بيكون الواحد عنده حساسية على نوع معين ودخل المستشفى نتيجة الأنافيلاكسيك شوك. الأنافيلاكسيك شوك وقت اللي يكون في عنده حالة إغماء، عنده حالة غير وعي، بيروح ممكن يعني على شفير الموت، بياخدوه على المستشفى حتى اللي يعرفون. هون بنعمل الفحوصات وتتأكد شو نوع الحساسية المريض عنده إياها، ومنعطيه ما يسمى بالإبيبان أو أدرينالين أو اليوم طالع اليوم تنشيط. هذه إذا كان بيكون بمكان معين لحاله وبيأكل أكل بمطعم بسحل بأي مكان، إذا بيشعر هو بأي شيء بيضرب الإبرة لحاله حتى لي مباشرة. نعم. حتى لي ما تصير هذا. هلا بتقلي كيف ممكن تصير هذه؟ بتصير كتير هذول الناس اللي عندهم حساسية على النات وعلى الأطعمة وعلى هيك، بتفوت على مطاعم معينة بيقول لك المطعم نحن عنا طبعا عندك حساسية على شيء، هذا الأكل تبعنا ما في شيء أبدا، نحن الأكل بنعمل بالفستق وبالعبيد وبالنات وكذا موجود هنا النقطة. لاحظ قديش خطرة العملية، يعني إذا استعملت الملعقة بمكانين ودلت أثار جانبية بالمكان اللي
1: بتسبب
2: حساسية، ما في بتسبب حساسية مميتة
1: من الملعقة،
2: يعني مش الملعقة، إذا الملعقة ملوثة.
1: نعم نعم.
2: إذا الملعقة ملوثة من المادة اللي بتعمل حساسية، يمكن ما ينتبه بالمطعم.
1: في ناس عند الحساسية بالبيض،
2: حساسية على البيض، حساسية على الحليب، حساسية على مأكولات كتيرة، فهذه كلها حساسية. بعد أنا بعض الناس في عندها حساسية على بعض الخضروات، يعني بيقول لك ما فيني شوف شو بيسموه هذا السرجل أو بيسموه دراج دراج قال له هيك بيقول لك بس شوفه انا بيصير معي حساسيه من شفته او اذا اكلته بيصير معي جسمي بيطفى بيصير عندي طفيح عرفت علي كيف صفيح بالجسم كل هالامور هذه هلا الاعراض بشكل عام
1: بدي اسال حضرتك سؤال
2: تفضل
1: قبل ما يجي فصل الربيع او الاشخاص اللي عندهم حساسيه وبيعرفوا عندهم حساسيه ما هي الاستعدادات التي يجب على المريض أو المصاب بالحساسية أن يتخذها قبل ما يجي فصل الربيع لازم يعمل شيء احتياطا
2: طبعا في شيء ما يسمي نحن نسمي أكشن بلان أن وقت الإنسان بيكون عنده نوع من الحساسية القوية إن كان أزمة ربو أو إن كان حساسية الحنجرة والأنف والعينين لازم يكون أول كل شيء الوقاية فعلا في شغل من الحساسية ما ذكرناها حساسية بعفونة البيوت والرطوبة بالبيوت هذه كمان نوع من الحساسية القوية اللي ممكن تأثر كتير على الجهاز التنفسي وتعمل شخير وتعمل
1: في عفنة بالبيت يعني
2: عفون شفت العفون بعض وقت برطوبة بالحيطان وبرطوبة وكذا أو بعض وقت على
1: السجاد
2: بيكون صرصير أو في بعض الحساسية بتجي على البسينات على الغبر تبعت البسينات والبروتينات اللي بتجي من شعر البسينات ممكن تعملنا نوع من الحساسية هلا هذه التحضيرات بيكون بهالطريقة هذه انه انا عندي حساسية على شيء معين ورحت عند الحكيم وقال للحكيم انت حساسيتك موجودة على ما بيعملوا احنا فحص الحساسية مثلا على الداسمايت على الغبرة على الوسق على الطبيعة على اي شيء معين قبل كل شيء بقت بعد عنه قبل كل شيء المخدة بده ينام عليها بدها تكون إذا كان فيه بالبيت كتير غبرة في شغل بدها تكون نوع من الحريق اللي ما بيعلق عليها شيء وتنظيف البيت بشكل دوري والشراشف اللي بده يستعملها إنه يغيرها باستمرار ما يكون فيها حتى ما تحصل عنده جيم هلا في بازل الحديد قبل كل شيء في ناس نحن مثلا تكون حساسية قوية بدنا علاجات بدنا أدوية بدنا كذا بدنا نضبط حالنا في شغل مهم كتير وخاصة اللي عندن الربو وأنا بشدد على الربو لأن الربو له علاقة في كتير ناس عند الربو بيشربوا دخان وبيشربوا أرجيلة وبيشربوا شيء معين إلى جانب تغيرات الطبيعية والبيئية الموجودة هذول الناس لازم يكون عندنا على حذر لازم يكون حضر الأدوية اللي عندنا إياها إن كان الفنتولين أو كان السيروتايد أو كان شيء المواد يلي ما كان عم ياخده يكون عنده محضر ويشوف الإكسبايري ديت تبعه يكون موجود لأنه بعض الوقت بيكون عندك الدواء منك عم تستعمله ومنك بحاجة لأن تستعمله تخلص المدة تبعه تستعمله ما يعطيك فعالية وتقول أنت لا ما عم تروح الحساسية تبعتي يوم مش قوية تطلع على الدواء بتلاقي خلص المدة أو ما عم يعرف يستعمله شيء هذه نوع من الاستعدادات البسيطة لازم يعرفها الإنسان لازم يكون قوي بالطبيعة لازم يكون إذا كان بيعرف في هواء وقت هواء كتير في غابرة وفي شغلات عم تطلع بالطبيعة كتير بعد إنه يلتزم البيت أكتر ما يكون خارج البيت الشغلات المأكولات اللي بيعرف هذه هلاها مطرح ما بيروح أي مكان معين كمان لازم يدل هو عنده حذر بهالحولة هذه ويحضر حوله للمسائل كلها سوا هذه
1: السلام عليكم
2: زارنا تليفون
1: السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله
1: حضرتك على الهواء تفضل
3: دكتور كيف صحة
2: عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بالغولي
3: دكتور أنا عمري شيء 61 سنة المفاصل تبعي أي حركة بإيدي إذا حشلت شيء كتير إذا فتحت باب الكراج يوجعوني ورجلي كمان من كمان من يعني أي إذا مشيت الجدي كمان بيوجعوني شو بدي سوي أول شيء يعني معي هلا أنا تراخ عظام شو بدي سوي
2: لا مش تراخ عظام أبدا إذا 61 سنة وبعدك شاب يعني منك كبير بالعمر بس الجسم بدك تحرقه إذا ما بتحرقه بينام بينتزع بيصير بيصدي رقم واحد يعني كل يوم أنا برأيي عم أقول لك على المؤشرات الأولية المرض من يعرفه بالضبط لأنه أنواع الروماتيزم متعددة بس هذه الأوجاع المفاصل اللي بتحصل معك بشكل دوري بشكل يومي وبتنتقل من مكان إلى آخر أنا بنصحك تقوم الصبح كل يوم الساعة 6 إلى 5 وتطلع على الشمس وتشوف الشمس وتعرض جسمك للشمس وللشمس وللهواء التاني شيء تاني إذا عندك باكير تقلع تشلح الصباط الاسكربين اللي لبسها وتتمشى على الحشيش لأنه هذا
1: حافي يعني
2: حافي وهذا بيعطي تفاعل كتير وتكون تاكل أكل غذاء صحي وتشوف الأدوية الأكل اللي عم تاكله إذا متردد وعم يأثر عليك في بعض الأدوية يمكن تعمل لك أوجاع بالمفاصل شيء تاني أنا بدي أقوله بتروح لعند الحكيم خليه يعمل لك فحص والفحص هذا يتأكد أنه ما يكون عندك أي أي نوع من الروماتيزم يلي بيحتاج لأدوية كبيرة. وعادة أكثرية الروماتيزم هي عبارة عن أوجاع بالعضلات والمفاصل، يمكن يكون ما له سبب نهائيا غير الروماتيزم القوي يلي بيخلي الإنسان يبرك. بس أنا بدي أقول لك شغلة، في كتير ناس مثلا الوزن له تقصير، تغذية له تقصير، النوم لازم تنام كفاية كمان، لأنه إذا ما بتنام كفاية بيصير عندك أوجاع بالمفاصل وبالعضلات وبالمسائل كلها سوا. هذا تغذية صحيحة، شرب الماء، تشرب ماء كتير، كل هالأمور هذه مع بعض البعض بتخليك ترتاح ويعني وبتساعد كتير كتير. هلا الأمور هذه إذا كان ما ساعدتك وما استفدت من وراها لازم تشوف طبيب العائلة، ساعتها ممكن يعطيك يعمل لها فحص وتأكد من هالحالة تبعتك، وممكن بهالحالة هون يعني تحتاج لبعض الأدوية أو المسكنة أو شيء المعين. بس رجاء بلش بهالحالة، لو كان شو ما كان السبب حتستفيد منها هذه الطريقة اللي عمل لك يعني.
3: الروماتيزم دكتور بلا ما اعطوها عن حديثك، الروماتيزم ما دعيله بفحص الدم يبلش ولا بده صور ولا كيف هذا؟
2: لوك هلا اذا كان في فحص دم، طبعا نعمل فحص دم نشوف الروماتيزم فاكتور، الروماتويد فاكتور اذا كان موجودين بالجسم، او نشوف مثلا بعض المؤشرات يلي بتخلي المفاصل انه تعبان، بنعمل فحص للكبد، بنعمل فحص للكليوي، بنعمل فحص للدم، بنعمل فحوصات عمي كلها. اذا في شيء مؤشر ساعته معين، هلا اذا الوجع بمكان معين بإيدك معين مثلا أو برقبتك أو بشيء، فينا نعمل له إشعة، فينا نعمل صورة إشعة أو صورة إشعة عودية أو سيتسكين أو MRI أو بعض الوقت نعمل إشعة للجسم كله حتى نتأكد إذا كان في مفاصل معينة أو في أمراض معينة. طبعا هذه بدها الواحد يدرس لك السيرة الذاتية المرضية اللي عندك إياها، وأنت والطبيب بتاخذ المجد تبعك فيها هذه وبتوصل لنتيجة معينة، وساعتها بتتحدد على أساس العلاج.
3: دكتور بس ما فهمت عليك، أنا واحد يمشي حفيان على الحشيش
2: أصلاً؟ إيه لو تمشيت شوي على الحشيش هيك شوي بريح بتريح الجسم.
3: حفيان.
2: إيه حفيان الحشيش يكون نظيف مرطب هيك بتفعل الجسم مع الطبيعة بتريحه كتير. هذا مش علاج، هذا بيساعد، عرفت علي كيف؟ بيساعد مثلا الشمس، بيساعد الهواء النقي، بيساعد التغذية، بيساعد النوم، بيساعد المشي حفيان شوي هيك على احتكاكك بالطبيعة بيساعد. كل هالأمور هذه ممكن تساعدك كتير، وهذه اللي كان عندك روماتيزم وما كان عندك روماتيزم فيك تستعمله، وهذه نصيحة لو جل تعالى تاخذ أنت هذا وشغلة بسيطة كتير يمكن الواحد ما بيعيدها. أو إذا مشيت على البحر يعني نزل على البحر ما تتمشى هونيك على الكونكريت ولبس الحذاء تبعك، نزل على الرمل وتمشى وتمشى على الماء واحتك بالطبيعة واحتك بالهواء نظيف، وهذه كله بيساعد.
3: ماشي الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك
3: حاج إبراهيم. أي ساعة بيعيدوا الأخبار بالله؟
1: الساعة 12 قبل بعد الأذان دغري.
3: شكرا كثير دكتور.
2: الله معك.
3: شكرا
2: كثير حاجة. فاللي كنا عم نحكي حاج إبراهيم انه التحضيرات الأولية، هذه هي التحضيرات الأولية.
1: دكتور أيمتى بيقدر يعرف بيولد هو معه حساسية ولا بتصير معه في
2: أبدا؟ لا لا لا لا، بس عادة الحساسية بتدل مع الصغار أكثر من الكبار، بس الحساسية ممكن تحصل بأي عمر بأي وقت معين.
1: كيف يعرف الواحد؟
2: بيعرف من يعني إذا شربت حليب وعملت معك ردة فعل تعرف انه عندك حساسية على الحليب. إذا مثلا كلت شيء معين وعمل لك حزت تعمل تعرف يعني أول مرة والتانية، مثلا إذا كلت فستق، إذا كلت نات، إذا كلت عبيد، إذا كلت أي شيء، إذا في تليفون
1: ممكن رد على التليفون.
2: ايه
1: السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ممكن أسأل سؤال دكتور زبتيت؟
2: تفضل يا أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: اللهم صل على الحبيب محمد. أنا بيخذ دواء ديبريشن اسمه زاكسين تاب.
2: فاكسين؟
4: نعم.
2: فاكسي تاب.
4: زاكتين تاب.
2: أوكي. شو اسم العلم إيش تبعه؟ شو اسم العلم تعرف؟
4: أنا من السمات.
2: أوكي ماشي الحال. من هون من أستراليا؟
4: إيه من هون.
2: إيه في أدوية كتير عربية غيره الأسامي، عرفت لي كيف؟ مع دوت بيكون أسامي معين. أوكي تفضلي.
4: عم لك إنه أنا عم بأخذ دواء ديبريشن اسمه زاكتين تاب. بس هو عم يعمل لي حرقة.
2: أو كنت بتاخدي دواء ضد الديبريشن قبل هذا؟
4: لا بياخد دواء الضغط.
2: كنت تاخدي اول مره بتاخدي دواء ضد
4: لا حكفي سني، بس انه هلا شوي عم حس الحرقه زياده عن الاول.
2: الاسم العلمي البراند غير لك الحكيم من اسم لاسم؟ كنت عم تاخدي مثلا زولوفت صار شيء ثاني؟
4: لا هو هذا هلا هذا كفي السنة تقريبا عم بيخدمه.
2: كم كفي السنة تاخذي؟ بالأول ما كان يعمل شيء.
4: ما نتفي صغيرة ما كتير، بس هلا عم حس بالحرقة منيح. بعدين عم أخذ دواء النكسين.
2: أوكي. عم تاخذي شيء تاني للحرقة هيك غير هذا الدواء شيء؟
4: لا بيخذ دواء الدبريشن ودواء الضغط. بعد أو بياخد بانادين فورت مشان الأوجاع.
2: بانادين فورت بيعمل وجع معدي كمان بعض الأوقات يا. بعض الأدوية مثلا مثل النون ستيرويد الأنتيفلاماتوري مثل البروفين النيروفين والسيلبراكس هالأدوية هذه ممكن تكون لها
1: مسكنات يعني.
2: مسكنات للمفاصل للأوجاع ممكن تعمل. هلا إذا كان ما عندك الحالة هذه وعندك مثلا الحرق الموجودة بالمعدة المفروض تعمل فحص للمعدة. أول
4: فحص دم.
2: نعم فحص للمعدة. تعمل فحص دم. فيك تعمل فحص دم. وفحص للمعدة. فحص المعدة هو عبارة حتى نتأكد أنه في جرثومة اسمها هيليكوباكتر بايلوري هذه موجودة كتير ومتفشية وبتعمل حرقة بالمعدة وبتعمل التهابات بالمعدة وبتعمل توسع باب المعدة بتعمل شغلات كتير هذه. أنا برأيي تروح تعمل الفحص هذا تأكدي منها أنه تكون موجودة أو منها موجودة. إذا موجودة في علاج لها وفي لها متابعة بعد منها. إذا ما منها موجودة بعد من الحالة عندك ممكن يكون عندك شيء بالجهاز الهضمي أو بالمعدة أو بالبلعوم أو شيء معين عم يعمل لك الحولة هذه. إذا ما صحيتي على يعني ما طلع معك الجرثومي هذه والأدوية تشوف الحكيم وعطوك أدوية معينة ما صحيت لها وعم تاخدي النكسيوم وبرضه عم تجي الحرقة لازم تشوفي طبيب اختصاصي وتعملي نظور لنتأكد أنه ما يكون في شيء منه عم يجاوب مع النكسيوم ومنه عم يجاوب وممكن يكون مضاعفته مع الدبريشن أو ممكن الدبريشن ما له علاقة فيه نهائيا. لهالحالة بهالسبب هون بتحدد الحالة وتأكد الواحد منه أنه ما يكون شيء تاني بالمعدة لكن أرحى لكن التهابات لكن غاستريتس لكن شيء تاني عم يعمل لك هالحالة هذه. فما فيك تحدد تقولي والله هذا الدواء الدبريشن اللي جينا عم ياخده هلا عم يعمل لي حرقه هو ما فينا نحكي
4: معه محتمل ما يكون منه يعني
2: محتمل كتير ما يكون منه محتمل كتير ممكن يكون التهابات بالمعدة مثل ما قلت لك ممكن يكون أرحب بالمعدة ممكن يكون يعني شغلات بالمريء في أمور ممكن تكون مثلا بالمرارة كمان ممكن تكون بالبنكرياس يعني في كتير جهاز الهضم مجتمع مع بعض وكل هذه مرتبطة ببعض البعض وممكن
4: يعني أكثر شيء بس لما بتحط الحبة بيتم بتحسها تغلط دغري لانه هي بصيرة طعمتها كثير كثير على مثل ريحه النعنع تقريبا.
2: اوكي اذا بهالحاله هذه بتروحي لعند الصيدليه بتقولي له غيري هالدواء باسم ثاني في ادويه ثانيه يكون نفس الشيء وبيعطيك شيء ثاني وجربيه اذا صحيتي مش الحول بيكون منه اذا ما مش الحول لازم تشوفي طبيب العائله.
4: عارفين يقولوا للصيدلي بيغيريها من دون الحكيم؟
2: في هلا الصيدلي بيغير الادويه طبعا بيغير البراند بيغير الاسماء الادويه لانه الدواء العلمي الحكيم بيكتب الدواء العلمي بس الصيدلي في يتصرف بالدواء
4: مزبوط في عنده كذا براند مزبوط
2: في عنده كذا براند انت اذا هالبراند هذا منه عم يناسبك وكثير يكون مناسبك لانه يمكن تكون الجيلاتين محطوطه فيه ما عندك حساسية على معدتك كمان أو شيء فيك تغيريها وتستعمل شيء تاني لأنه إذا بتلاحظي أنت الأدوية اللي ياخذها فيها كلها مغلفات مادة لايتكس مادة جيلاتين وهذه مادة جيلاتيني ممكن معدتك ما تقبلها وما تعجبها بتعمل لك هالحرق وتعمل لك هالوجع هذا.
4: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
4: إن شاء الله خير الله يبارك فيكم. السلام عليكم. الله يبارك.
2: إيه ف يعني هذه المسائل كان الطفل أو كان الكبير كلها بتحصل مع هذاك بس اللي قبل ما نخلص أنا برأيي لأن الوقت عم بيروح بسرعة هون مع المستمعين في شغلة مهمة كتير كتير لازم نتهيأ له للناس اللي عندهم حساسية على بعض المأكولات مثل النات وشي مرة أخذوا الحبة أو أخذوا النات أو أخذوا أكل معين واضطروا هبط ضغطوا وقع بالأرض غمي عليه غشي إيه تفضل
1: السلام عليكم. هلو. وعليكم السلام.
2: سلام.
5: بس بدي أسألك أنا بأخذ دواء اسمه ريوزا.
2: أوكي. لشو هذا الدواء؟
5: هذا للهوت فلاش.
2: أوكي.
5: للمينيبول.
2: أوكي.
5: هوت فلاش.
2: أوكي.
5: صار هلا تقريبا شهرين.
2: نعم.
5: بس بما إنه الحكيمة تبعتي هي لك ما بتحكي عربي طلبت لي اتس اوكي بس كل 3 شهور بدك تعمل فحص للانزيم تبع الكبد. بس ما انا ما بفهم علي كثير شو هذا الدواء، بس ما انهم بيريحني كثير وقت ما اخذته.
2: عم يريحك ولا ما عم يريحك؟
5: بلا، عم يريحني كثير كثير.
2: اوكي كثير منيح.
5: بس انا بطلع من الكدني بيرجع من الليفر. بس فيك تفسر لي بالعربي شكله هيدا؟
2: في شغله مهمه لكي ما حقلك اسم الدواء، بس انت عم تاخذي بسموه MTH، هذا المينوبوز هرمون ثيرابي، هذا نوع من الهرمونات. انت عندك الدوره الشهريه منقطعه كليا، ما عم تجيكي نهائيا؟
5: لا انا شايله رحم.
2: ماشي، شايله الرحم. بهالحاله هذه برضو عم يعطوك دواء هرمونات، لانه جسمك ما بقى عم يفرز الهرمونات الطبيعيه اللي عم تاخذيها. في ادويه كثير طالعه جديده، وادويه مكثفه، وادويه لها تاثير كثير. بس السؤال الكبير اللي بدي اقول لك اياه هون تجاوبيني عليه، انه انت مرتاحه عليه كثير كثير.
5: بس هو منو دواء هرموني؟ السبيشاليست قال لي منو دواء هرموني، هو اسمه فيزولينيتانت.
2: اوكي، مش مشكله، من مشكله. في ادويه كثير كمان طالعه مشان الهرمونات، او مشان ليش السبب اللي شالوا اليوترس، او شالوا الاوفري، او شالوا هذا. في ادويه مثلا معينه، بس وقت اللي عم تاخذي انت الادويه والدواء عم تقول لك الحكيم روح اعملي فحص للكبد او للكلي او لاي شيء معين،
5: لانه هي بتعمل لي
2: لانه في ادويه لها مضاعفات جانبيه مهمه كثير وجيده جدا وكثير حلوه وكثير مهمه، بس عندها مضاعفات جانبيه، كان على الكلي، كان على الدم، كان على الكبد، كان على البنكرياس. لهالسبب عم تقول لك كل احنا 3 شهور بنعمل فحص دم. فحص الدم منيح بنكفي، فحص الدم مش منيح بنوقف، يا بتوقفه يا بتخففه يا بتعطيك غيره يا بتعطيه. بس طالما انه انت مرتاح عليه ما تخافي منه نهائيا، وخليك عم تعمل فحوصات دورية كل 3 شهور او كل 6 شهور الوقت اللي عم تحدد لك الطبيبة. بهالطريقة هذه بتدلنا محصرين وعم نستفيد من فائدة الدواء ومضره عم نتنبه له، وهذا اللي فيني لك اياه بهالموضوع هذا.
5: طيب اي ادوية ما بيستخدموا معه؟
2: كمان تحددك الادوية، شو الادوية اللي عم تاخذيها انت؟
5: بس بانادول
2: أوستيو،
5: نيوروفين، إنه بانادول.
2: نيوروفين ما تأخذ نيوروفين، لأنه هذا بيضرب لك الكلوي على المدى البعيد كذا. إذا بدك، إذا عندك نسخ، ليش بتأخذ البانادول أوستيو أنت؟
5: مشان الجسم
2: بيوجعنا. إذا جسمك أنت تمشيتي وخدتي طاقة الشمس وتعطي مع الطبيعة وارتحتي وتمشيتي شوي، ما بيروح الوجع نتفي منك ولا؟
5: أنا بأخذ كل سنة إبر فيتامين دي.
2: منيح الفيتامين دي من المشكلة، بس انت عم تاخذ
5: انا برايي عندي الاثرايتس.
2: عندك ارثرايتس، اوكي. البانادول اوستيو كمان بس احسن من نيوروفين، احسن من ادويه تانية. اذا عم ترتاحي على البانادول اوستيو خليك عليه، وهذا
5: يعني
2: كمان
5: ما في عوارض اي شيء معه،
2: ما بعتقد في له عوارض طالما انه الدوره عم تنعمل الفحوصات بشكل دوري، واذا بين في التهابات بالكبد بتوقف لك الادويه اللي قلت تتفاعل معه.
5: هي بتوقف ليون.
2: طبعا وهي لازم تعرف شو عم تاخدي كمان، بس ما تعطيك هذا الدواء اللي عم تحكي عليه هو لوحده. اوكي
5: اوكي.
2: السلام عليكم.
5: السلام عليكم. السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته.
2: السلام.
1: إذا دكتور يعني الحساسية إذا اكتشفت لها علاج؟
2: نعم طبعا لها علاج، ما في، بس العلاج مش علاج جذري، في علاج
1: مهدئ
2: يعني سيمتوماتيك بنقوله نحن علاج للأعراض. بس بدي كلمتي الأخيرة هون إنه التحضيرات المهمة، إذا واحد عنده حساسية كتير قوية وعم تعمل له أنافيلاكتيك شوك، وهذا اللي بيسمعني عم يعرف شو عم بحكي، أو بيروح على المستشفى، أو بيروح على دخل المستشفى من شانه نتيجة إغماء، نتيجة المعي، هذول الناس بيكون عندهم نوع من الحساسية المفرطة. وهول إذا سافر، إذا طلع أي مكان، إذا طلع على البرية، إذا طلع على لازم ياخد معه الدواء الإيبيبين، هو بيعرفوا شو هادي، أو الأدرينالين، أو ياخدوا هذه البخاخات اللي طالعة جديد تبعت الآن كمان، كل هذه لازم يكون مهيئ له. واللي عنده أزمة بده يطلع كمان أدوية الربو كمان يكون محضرة، أدوية الحساسية يكون محضرة، وبعدين على الله اتكال يعني.
1: نعم.
2: فينا نقول أكثر من هيك.
1: نعم. طيب دكتور تشكر كتير، الله يبارك فيك، دعمنا الوقت وحديث كتير شيق لابد أن نتابعه في المستقبل
2: إن شاء الله. سمع عليك،
1: كتير مهم. وحتى نلتقي لكم منا أطيب المنى، نشكر باسمكم الدكتور مصطفى علم الدين، على أمل أن نلتقي بكم يوم الاثنين القادم في نفس الموعد بإذن الله تعالى. وحتى نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
0: إسلامي قدمنا لكم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10 تماما. الصحة والشفاء، نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء، إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.
6: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العائقة. قهوة الحموي، يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي، الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
6: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
7: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
7: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز، تنمو بالطراد. وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
8: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
9: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
8: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
9: شو يعني كل شي؟
8: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
9: في عندهم دواء بالصيدلية؟
8: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
9: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
8: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
9: تفتح كل يوم؟
8: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
9: شو العنوان؟
8: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
9: والتليفون
8: 9644-8727.
9: All دواء all.
8: يا سلام.
10: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقل هو نعمة الله الكبرى على الإنسان، فبالوحي وبالعقل يهتدي إلى خالقه، وبالعقل يدرك ما حوله ومن حوله إن اتبع فطرته السليمة. أما إن حاد واتبع هواه كان عقله دليله إلى الضلال. وفي زمن التكنولوجيا وثورة العلم استطاع الإنسان بعقله الذي وهبه الله له أن يصنع آلة ويصل إلى منظومة تتحدث وتبحث وتفكر له في ثوان معدودة، وهو ما سمي الذكاء الاصطناعي. حديثنا اليوم في برنامج الشريعة والحياة في رمضان عن قيمة هذا العقل ومكانته في كتاب الله عز وجل، وأضيف حلقتنا هو فضيلة المفكر الأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
1: أهلا وسهلا.
0: بداية، القرآن أكثر كتاب خاطب العقل البشري، أفلا يعقلون أفلا يتدبرون إلى آخر هذه الآيات التي يعني أعلت كثيرا من قيمة العقل، ما الحكمة من هذا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم بقدر ما هو كتاب يدعو إلى الإيمان وكتاب يدعو إلى التفكير، وليس هذا فقط هو وجه الفرادة والتميز والتفوق فيه، وإنما الجمع بينهما باعتبارهما وسيلتين متضافرتين. لو ذهبنا إلى لغة الأرقام لفوجئنا في كتاب من 600 صفحة هو المصحف الشريف بالأرقام الآتية المذهلة: الحث على استعمال العقل 33 مرة، استعمال لفظة يعقلون 13 مرة، استعمال يتفكرون 17 مرة، يتدبرون 4 مرات، لأولي الألباب 16 مرة، يفقهون 18 مرة، يعلمون 725 مرة. هذه الأرقام لها دلالتها، لأن مجموعها بلفظها 825، بمرادفاتها ومشتقاتها وسياقتها 2000 مرة. فتخيل معي مصحفا من 600 صفحة يدعو إلى استعمال العقل بصيغ مختلفة 2000 مرة، بمعدل يزيد عن 3 مرات في الصفحة الواحدة. الحكمة من هذا هو تحميل الإنسان مسؤولية أن يستخدم عقله في إيمانه قبل أن يستخدمه في التسخير الذي هو وجه الرسالة التي خلقه الله من أجلها في الدنيا. لماذا علينا نستعمله في إيمانه؟ لأن علماءنا أجمعوا على أن

0: الكريم كما شرحتها في كتابي القرآن والعقل هو وضع ثقافة فقه السننية، أي فهم القوانين التي تحرك الكون. ثانيا إلغاء التقليد والقضاء عليه في عقلية الإنسان الذي يميل إلى التقليد لأنه نوع من الاستسهال يريحه من التفكير وتحمل المسؤولية. والثالث هو فقه الواقع أو فقه التنزيل. هذه ثلاث آليات ينشطها القرآن الكريم بأمثلة، بقصص النبيين، بأمثال وحكم يضربها، بدعوات مباشرة وغير مباشرة، بألفاظ صريحة أو بألفاظ مواربة، حتى يتحمل الإنسان مسؤوليته في أن يؤمن بالله بعقله. لماذا؟ لأن العقل يوصل إلى الإيمان بالله، وإنما المشكل في معرفة الله. معرفة الله بالعقل صعبة لأنه عالم الغيب، فنحتاج إلى الوحي لنعرف الله، أما العقل فيوصل إلى الله عز وجل. والدليل على هذا أن الله يوم القيامة يخاطب المعتذرين من أهل الهلاك وأهل النار بأنهم كانوا في غفلة، فيقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني هناك العقل الذي تتذكرون به والزمن الذي أخذتموه أولم نعمركم، وهناك الوحي. العقل مع المدة الزمنية مع النضج يوصل إلى الله، والوحي يعرف بالله ويعرف بأمر الله ومراد الله وشريعة الله. ثم العقل هو مناط التكليف، بدون عقل لا وجود لتكليف. المجنون والصبي والنائم والمكره، لأن العقل هو مناط الحرية، والحرية هي التي تربط المسؤولية، والمسؤولية التي وراءها الجزاء والعقاب والحساب. ولهذا سنرى القرآن الكريم دعوة إلى إعمال العقل، دعوة إلى منهجة هذا الإعمال. انظر كم مرة ينبه القرآن الكريم إلى ضرورة استعمال الأدوات التي تعطي المعطيات للعقل. ذلي بهذه الأرقام المذهلة: السمع والبصر فقط كحاستين تلتقطان من العالم الخارجي المعطيات وتزودان العقل. استعمل القرآن الكريم الإشارة إلى السمع 36 مرة في سياق الإنكار على الناس أن يعطلوا سمعهم، البصر 47 مرة. الجمع بين السمع والبصر في سياق استعمال العقل له 9 مرات: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بالمقابل كل طرق اكتساب المعرفة المضادة للعقل منهي عنها: الظن، الهوى، الأماني، الشعوذة، الإيهام. نهى القرآن عن الظن واستهزأ به 12 مرة، نهى عن اتباع الهوى 19 مرة، وبين أن الإنسان لا يكون حرا إلا إذا فكر بعقله المستقل عن كل أساليب الإيهام هذه. ولهذا نرى القرآن الكريم ينبه إلى أن الحاسة تخدم العقل ولكنها تستنير به، لأن العقل في نهاية المطاف هو الحكم، عندما يقول الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهي آية شخصيا تخيفني. لماذا؟ لأنها تبين أنه قد نقوم بالإبصار ولكن ليس وراءه بصيرة. من هنا هذه المركزية وهذه المكانة التي لن تجدها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في كتب السابقين.
1: لكن الله عز وجل نهى أحيانا عن إعمال العقل فيما لا يمكن له أن يدركه بأي صورة كان. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالتفكر في ذات الله، في كنه الله عز وجل، وهناك أشياء لا يستطيع العقل أن يتصورها، هل من الحكمة أن نعيد أو أن نبذل أو نحرث في البحر ونخوض في هذه المجالات التي لا طائل من ورائها، بل قد تكون فيها الهلكة المحققة؟
0: أليس من المؤسف أن علم الكلام مثلا، وهو العلم الذي عرفه ابن خلدون بعلم الحجاز عن العقائد بالأدلة العقلية، مشى في هذا المسار الذي يشرح سؤالك الكريم أنه مسار هلكة. لماذا؟ لأن المسلمين في وقت من الأوقات تركوا تشغيل العقل في مجال التسخير وفي مجال الاستدلال على عظمة الله وعلى عدل تشريعاته وعلى الصورة المتوازنة التي بسطت العقيدة الإسلامية لموقع الإنسان بين المكلف الخالق وبين الكون المسخر، ودخلوا في متاهات لا يجوز للعقل الاشتغال بها لأنها من قبيل ما قلت إنه معرفة

0: الله التي لا تأتي إلا بالوحي. لكن في مجال الاستدلال على الله العقل واسع، والقرآن الكريم يقدم الصورة التفصيلية. هل تتصور معي أن القرآن الكريم اكتفى بتقرير العقيدة؟ لا، القرآن قدم العقيدة تقريرا وقدمها استدلالا، استدل على وجود الله من مخلوقاته، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أولم ينظروا أولم يسيروا قل سيروا في الأرض فانظروا أولم يروا إلى كل هذه الدعوات. كل البعث والاستدلال عليه جاء عن طريق نزول المطر وانبعاث الحياة في الأرض من جديد، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فكل هذه الاستدلالات تبين أن مجال العقل واسع في الاستدلال على وجود الله، على عظمة الله وحكمته، على الوجه العام للتصور الشرعي للإسلام وموقع الإنسان فيه، هي ثلاثية فيها الله والإنسان والكون، على طبعا أساليب التسخير كلها المتاحة، الله عز وجل سخر لنا وذكر في القرآن سخرنا الشمس والقمر والنجوم سخرنا البحار والدواب والأرض، كل هذه المجالات للعقل. إلا هذا المجال الذي وقع في بعض المتكلمين ادخلوا في قضية الذات والصفات وخلق القرآن وتناقشوا في تأويل هذه الصفات التي كما أشرت نهى القرآن الكريم عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينها بقوله تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره. أحسن فيلسوف تكلم في العقل وألف في كتابين، وكانت نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي. يقول كانت إن قدر العقل أن تفرض عليه أسئلة لا يستطيع الفكاك عنها وهو في نفس الوقت غير قادر على أن يجيب عنها. هذا يمكن يكون تلخيص نظرية العقل في الفكر الغربي نفسه. ونحن فعلا في اللانهائي مثلا نعجز عن ألا نفكر في اللانهائي، كلما وصلنا إلى النهاية تخيلنا ما بعدها، سواء مكانا سواء زمانا سواء عددا. في نفس الوقت العقل ليس قادرا على استيعاب لا نهائي، لأنه زود بآليات استدلال محدودة لمحدودية العقل تمكنه من استيعاب مجموعة من المعطيات والنظر في اضطرادها واستخلاص القاعدة. ولذا عمليات العقل الرئيسية هي التحليل والتعليل والاستنتاج والتعميم، وهذه تحتاج إلى معطيات محدودة يستطيع الإنسان من خلالها أن يملي القاعدة المعممة التي تصل إلى أن تكون علما. فإذا مجالات العقل واضحة والعقل يستدل عليها، ومجالات ما فوق العقل واضحة والشرع يبينها. والمشكل في أن الإنسان أحيانا يدخل في بنوع من الجرأة غير المحمودة، أما الجرأة المحمودة مطلوبة في المجالات التي تجعل العقل يصل إلى حيث يتوقف أو يشط أو يتيه.
1: جميل أنك فرقت بين إيمان المقلدين وإيمان المتبعين، لأن هذا يخفف كثيرا من الحكم القاسي الذي ذكرته بأنه إيمان المقلدين لا يجوز.
0: هذا ليس رأيي، هذا كلام الفقهاء.
1: حسن أنك فرقت بين الاتباع والتقليد. القرآن الكريم ربط يعني في كثير من الآيات بين العقل والقلب، ما الفرق بينهما؟ وهل هما من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت كالإسلام والإيمان مثلا؟
0: سبحان الله، القلب يستعمل في القرآن الكريم بثلاث استعمالات. الاستعمال الأول هو مضخة الدم، وهذه مرة واحدة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والاستعمال الثاني هو الاستعمال العاطفي، وهذا كثير، حيث تجد القرآن الكريم يتكلم عن غليظ القلب، عن القلب السليم، عن القلب المنيب، آثم قلبه عن الاطمئنان، يربط القلب بالمرض بالغفلة. وأيضا الفؤاد يستعمل، يتحدث عن فؤاد أم موسى الذي كان فارغا، يتكلم عن اشمأزت قلوبهم، قلوبهم واجفة، عن السكينة، عن الرأفة، عن الرعب، عن القسوة، عن الغل. لكن هناك استعمال ثالث محير ويحتاج إلى تدقيق، وهو الذي يربط القلب بعمليات العقل، بحيث نجد القلب له وظيفة بيولوجية هي مضخة الدم، وظيفة عاطفية كل هذه المعاني الإيمانية والعاطفية، ووظيفة تفكرية تكاد تطابق القلب بالعقل.
1: لهم قلوب لا يفقهون،
0: لهم قلوب لا يفقهون، وخصوصا آية الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها، وآية سورة الحج لهم قلوب لا يعقلون بها. وهذا مما يحير، كيف يعقل الإنسان وكيف يفقه بقلبه، بالإضافة إلى معاني أخرى مشتركة بين الاستعمالين عندما يتكلم الله عز وجل عن ما كسبت قلوبهم، أم على قلوب أقفالها وقلوبهم غلف على قلوبهم أكنة، حيث الحديث عن تعطيل وظيفة العقل القلب دون بيان ما هي. هنا يمكن أن نقول أن القرآن الكريم سبق كل هذا العالم إلى بيان أن للقلب وظائف عقلية عندما يتكلم عن الفقه بالقلب، وخاصة عندما لا يعطي مجالا أبدا لأن تظن أن القلب شيء رمزي عندما يقول ولكنها تعمل القلوب التي في الصدور، فما يعطي مجال أن تقول أن العقل مثل القلب مثل العقل، يمكن يكون في الدماغ أو لا يكون في الدماغ. هناك تفاعل بين ما هو عاطفي إيماني وما هو فكري عقلي في الإسلام. القرآن الكريم يحاول أن يقود الناس في هذا المسار، هذا المسار مسار أن بين الجانب الإيماني والجانب العقلي تداخل وتفاعل وتكامل. أنت لو أخذت موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكسوف، وكيف أنه لما مات ابنه الصحابة كلهم بعقلية عاطفية قالوا إنه حصل الكسوف لأن إبراهيم مات، فالنبي والدموع يعني على لحيته الشريفة يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد. موقف عمر في جو
1: وأنا من عظيم دلائل النبوة بالمناسبة
0: أمام نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: لو كان كذابا وحاشاه لاستغل هذا الموقف
0: استغلال غير عادي ماكيافيلي حاشاه من ذلك، لكن يدل على زهد في آية تثبت نبوته بغير حاجة، ويدل أيضا على عقل كبير. سيدنا عمر عندما وقف على الحجر الأسود وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا الشموخ العقلي يكون مع الإيمان. ماذا قال بعدها؟ ولولا أني رأيت رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم يقبلك
0: ما قبلت. كيف اجتمع العقل والقلب في موقف واحد؟ عادة ما نستدل بهذه القولة لسيدنا عمر على شموخ العقل، لكن انظر إلى تطامن الإيمان معه في نفس الوقت. أبو بكر الصديق بالمقابل سمي صديقا في الموقف من قضية الإسراء والمعراج، لكن انظر إلى جوابه عندما جاء إليه المشركون يستهزئون ويقولون ألم ترى إلى ما يدعي صاحبك أنه قد أسري به إلى بيت المقدس
1: بلا تردد، ثم
0: بلا تردد ولكن باستدلال عقلي الإيمان بالعقل، قال أو قد قالها، هذه آلية التثبت وهي آلية عقلية، لئن كان قالها آلية اشتراط وهي آلية عقلية، إني لا أصدق بما وعد من القياس الأولى. استعمل ثلاث عمليات عقلية صارمة ليصل إلى موقف إيماني، وعمر أعلن موقفا عقليا ثم أنهاه بموقف إيماني، ورسول الله قال آيتان من آيات الله، موقف إيماني عقلي القانون في الفلكي الذي لا علاقة له بعواطف الناس. انظر في هذه المواقف الثلاثة إلى هذا الالتحام بين ما هو عقلي وما هو قلبي، فكأن الإنسان يؤمن بعقله ويفكر بقلبه.
1: بارك الله
0: فيكم. هنا وجه الاستعمال لي
1: بارك الله فيكم شيخ. إذا أتينا إلى الأدوات التي اخترعها الإنسان بالعقل الذي وهبه الله عز وجل إياه، مثل الحواسيب، الذكاء الاصطناعي، الهواتف، هل هذه الأدوات تدعم العقل البشري في مهمة التفكير والتدبر أم تعطله في تقديرك؟
0: المبدأ السليم الذي يتفق مع هذا التوجه العام أنه كما أن العقل نعمة فإن نتاج العقل نعمة أيضا، وكما أمرنا باستعمال نعمة العقل يباح لنا على الأقل إلا نكن نؤمر بأن نستعمل نتائجه، هذا هو الموقف الأصلي. لكن المشكل دائما في الاستعمال، والاستعمال ليس له طرف واحد والمستهلك، له طرف آخر والمنتج. القضية أعمق من أن تقول والله الموبايل أو الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي والسيارة قبل ذلك والآلة الحاسبة وكل هذه التكنولوجيا والصناعات الحربية والمدنية هي والله مشكلة المستهلك الذي يستعملها بطريقة تؤدي إلى الإدمان، تؤدي إلى التبعية، تؤدي إلى تدمير البيئة، تؤدي إلى العقلية الاستهلاكية، تؤدي إلى تعطيل قدرات العقل. هذا الطرف الذي هو الطرف المستهلك هذا الحلقة الأضعف، الحلقة الأقوى هو القوة التي تنتج هذه الأدوات، وهي منذ سقوط غرناطة إلى اليوم القوة الغربية، وهذه قوة غير محايدة، قوة تؤمن بالعلم كوسيلة للسيطرة، قوة تربط بين الإنتاج العلمي وبين الهيمنة الرأسمالية، والذي علينا أن ننظر إلى الأمر من جميع جوانبه. من جهة علينا أن نوجه ونربي أبناءنا ونربي أنفسنا ونطور أنظمة التعليم بحيث تتعامل مع هذه الوسائل على أنها نعمة، على أنها نتاج العقل، على أنها من ما يسره الله لهذا الإنسان وميزه به من دون المخلوقات التي لا تصنع شيئا ولا تخترع شيئا من جهة، ونظام التعليم هنا نظام مركزي، ومن جهة أخرى أن نعرف الوجه الآخر اللي هو وجه الهيمنة، وجه الأدلجة، وجه السيطرة، وجه الخطاب، وجه إحكام التوجيه من زاوية أنه الصورة العامة أن هناك أدوات محايدة، والحقيقة أن أدوات للسيطرة والتمكن، وذلك بافتكاكها من الغرب وبناء النموذج الخاص بنا، ثم آنذاك انفتاح عليه بطريقة صحيحة لا تؤدي إلى التبعية والإدمان، لا تؤدي إلى إفساد البيئة، ولا تؤدي إلى تعطيل الملكات الذاتية. لأنه مثلا لو أخذت الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هناك دراسات علمية الآن، جامعة هارفارد قامت بدراسة، MIT ماساتشوستس انستيتوت اوف تكنولوجي قامت بدراسة، مختصر هذه الدراسات وعرضت على المتخصصين في علم النفس، في الأمراض العقلية والنفسية، في علم الاجتماع، في علوم التربية، الكل أجمع على نقطة مركزية، هو أن الإنسان إذا فوض للذكاء الاصطناعي أن يفكر مكانه ويقرر مكانه ويحلل مكانه، فإن ذلك سيؤدي إلى ضمور عقلي. والدراسات لم تقم فقط بالتحليل الفكري والفلسفي، وإنما قمت حتى بالتحليل التكنولوجي، بحيث قاموا بوضع مجسات على أدمغة مجموعة من الباحثين وربطوهم بمجالات النشاط الإشعاعي والكهرومغناطيسي، وكلفوهم بكتابة بحوث عن طريق الذكاء الاصطناعي، وبعد مدة كلفوهم بكتابة نفس البحوث بدون الذكاء الاصطناعي. لاحظوا تدهور القدرات العقلية الذين اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي من باب التفويض له والاستسلام والتبعية والاكتفاء بعقلية اللصق
1: قد يرد على هذا بأنه مثلا يعني كم رقم من أرقام الهواتف كنت تحفظ أيام الهاتف الأرضي قبل اختراع الهاتف المحمول الذي يخزن تقريبا كل الأرقام التي نريدها، كنا نحفظ أرقام هواتف كثيرة جدا، الأب والأخ والزوجة والمنازل البعيدة والأصدقاء وما إلى ذلك. الآن لم يضمر هذه المقدرة لم تضمر من أدمغتنا، وإنما وجهت أدمغتنا وذكاؤنا إلى اختراع أشياء أخرى. يعني لماذا يخشى من الذكاء الاصطناعي؟
0: وجهت أدمغت النخبة هي التي وجهت أدمغتها، أما العموم المستهلكين، دعني أعطيك رقم مخيف. في سنة 2025 دراسة عن شات جي بي تي أثبتت أن الدولة الأكثر استهلاكا للشات جي بي تي ليست دولة متقدمة، ليست دولة عندها عدد كبير من السكان بحيث تقول لكثرة العدد استعملوه كثيرا، دولة جامعاتها خارج التصنيف، إنتاجها ضعيف، صادراتها ضعيفة، ميزانها التجاري في عجز، كل مؤشرات تخلف، ومع ذلك هي الأكثر استعمال الشات جي بي. لماذا؟ لأن فيه ثلاث مستويات، فيه المجاني وهذا يتعامل بعموم الناس، وفيه المؤدى عنه تأدية رمزية وهذا في مستوى متوسط، وفيه الأداء العالي الذي لا تستطيع للمعاهد والجامعات ومراكز البحث ووزارات المخابرات في العالم. وهؤلاء الذين يتعاملون قاعدة عريضة، أولا يستهلكون معلومات غير مضبوطة، يستهلكون معطيات غير دقيقة، يستهلكون طريقة أكاد أقول أن الذكاء الاصطناعي فيها يستسهل الذي أمامه ويستصغره أو يستهزئ به فيعطيه معلومات غير مضبوطة، لدرجة أن لأن عنده خاصية التعلم وهي من أخطر خصائصه ولعلها الجديدة في كل ما سبق من قبل كالكمبيوتر، وكانت الآلة الحاسبة، وكانت السيارة، وكان الهاتف النقال، وكان الانترنت، وكل هذه الوسائل، لكن ليس عندها خاصية التعلم. الآن الذكاء الاصطناعي عنده خاصية التعلم، لأن عنده خاصية التعلم، إذا رفعت مستوى الأسئلة يرفع مستوى الأجوبة، إذا ناقشته وجادلته ورددت عليه يعتذر ويتراجع، وإذا كنت لا تملك أدنى مهارة للمناقشة، للمساءلة، للرد، للشك، فإنه يستسهلك ويجيبك بأجوبة رديئة وأجوبة أقل ما يقال أنها مضللة، لدرجة أن بعض البسطاء الذين صدقوه بدأوا يحكوا لهم أسرارهم العاطفية ويسألونه ويتخذ القرار مكانه في اختيار الزوجة الصالحة، بعضهم أسروا لهم يخبئون من مال بعيدا عن البنك وكيف يستثمرونه، وفي كل مرة يستسهل الجواب ويعطي معلومات خاطئة. وهذا بالتجريب أحد كبار العلماء المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي واسمه الدكتور أسامة إسحاق، هذا يمني مقيم بألمانيا، عنده دورات تكوين تزيد عن 100 ساعة، وعنده أكثر من 200 بحث في مجال ما سماه هو قانون التعامل مع الذكاء الاصطناعي. وأكاد أقول أن هذا القانون يصبح نظرية. فيعطي أمثلة، يقول تسألوا الذكاء الاصطناعي إذا اجتمع الحجر ورمضان فكيف أصوم وأنا مجهد في الحجر، فيجيبك طبيبك نفسك إن استطعت أن تقوم بمناسك الحج وأنت صائم،
1: اللي هو بيريح الزبون يعني.
0: فصوم كيف يجتمع رمضان والحج؟ هل معقول أن يكون هذا الجواب عند آلية تفكير وتحليل عملاقة تستند إلى مراكز لخوادم هائلة موجودة ومنتشرة في كل الأرضية سحابية، وعندها خوارزمية ذكية جدا وعندها خاصية تعلم؟ مرة سأله باللغة العربية الأستاذ إسحاق أسامة، سأله ما هو أفضل دين باللغة العربية، فقال له الإسلام. سأله بالتايلاندية فقال له البوذية. فلاحظ أن الخطر ليس في أننا صرفنا أذهاننا عن الاشتغال بأمور بسيطة مثل الأرقام الحسابية وأرقام الهواتف ورحنا نخترع ونصنع ونفكر في مجال الأرقام، وإنما فعل ذلك النخبة الذين يسميهم علماء النقد السياسي المعاصر للتكنولوجيا جماعة وادي السيليكون. هؤلاء يمكن أن نتحدث عنهم بهذا المعنى. أما عموم الناس وبسطاء الناس، أولا يصدقون وسائل التواصل، يصدقون الذكاء الاصطناعي، يفضون له بدخيلتهم، يستشيرون في قرارات عاطفية ومالية ومصيرية، حين يسألونه في عقيدتهم. هناك أشخاص سألوا في العقيدة وبدأ يراوح مكانه، والحاصل أنه أولا يكذب. إذا انتقلت إلى الجزائر وسألته عنها يعطيك مقطوعة الصحراء المغربية، فهو منافق وكذاب ويخطئ. في دراسة علمية قامت بها كلية الشريعة في جامعة بغداد، دراسة علمية قامت بها مجموعة بحث جادة ووضعوا استمارة كاملة وطرحوا أسئلة شرعية على شات جي بي تي، أخطأ في الإجابة عن أسئلة حسابية تتعلق بالموارد. موارد هي المفروض لا يخطأ فيها، لأن عملية حسابية تقسيم الحصص من التركة على الوارثين بحسب الأنصبة المحددة لهم شرعا،
1: حسب المصادر التي غذته بالمعلومة. وقد يكون ذهب مباشرة إلى آية المواريث ظنا منه أنه ربما يستطيع أن يفهمها ويعقلها.
0: العجيب أنه يوهمك بأن يذكر لك عدد من المراجع يعرفها ولكن لا يأخذ منها ولا يستدل بها، ومن كتب فقه الموارد. إذا كان يخطئ فقه الموارد كيف نسأله في العقائد؟ فلهذا ليس العيب فيه، العيب في أولا اختياراتنا العليا نحن في العالم الثالث، أننا لم نصنع ذكاءنا الاصطناعي الخاص بنا، ليس عندنا خوادمنا ومراكزنا السحابية وميزانيتنا، لم نطور تعليمنا، ومن جهة أخرى المستهلك الذي لا ناصر له ولا مرشد له ولا موجه.
1: فما الأمر بهذه الخطورة، كيف نجعل هذه المنتجات العقلية البشرية، المنظومات الذكاء الاصطناعي، الحواسيب، الهواتف، كيف نجعلها خادمة للعقل المسلم وعونا له في البحث عن الهداية والحقيقة؟
0: في جامعة الأردن السنة الماضية فقط قبل عدة شهور، بعد دراسة علمية جادة قدمتها الدكتورة تهاني الخطيب، أنهتها بتوصيات على 3 محاور: توصيات لعلماء التكنولوجيا المسلمين، توصيات للساسة والقادة، وتوصيات للمستهلك. حوالي 30 توصية، 10 10 10، تجيب عن سؤالك هذا. بالنسبة للدولة، على دول العالم العربي والإسلامي أن تغير جذريا نظام التعليم، لأنه تخيل معي الصين من 2020 إلى 2025 في 5 سنوات فقط استطاعت أن تنتقل في مدارس التمييز من 5 طلبة إلى 100,000 طالب، ونخبتهم هم الذين أعطوا ديبسيك الذي صدم أمريكا، ليس لأنه في يوم واحد أسقط من رصيد شات جي بي تي وإنفيديا 600 مليار دولار، ليس فقط هذا، ولكن لأن الذين وضعوا مجموعة من المهندسين الصينيين لم يدرسوا خارج الصين، متوسط المستوى، شباب صغار، وصرفوا على ديبسيك ميزانية لا يمكن تخيل هزالها بالمقارنة مع ميزانيتهم. فنحن لو استفدنا من الصين فقط برنامج ريادة وأخرجنا مجموعة من الطلبة العباقرة من الإعدادي إلى الجامعة مباشرة وحطينا لهم سكل خاص حتى لا يضيعوا وقتهم في المواد الثانوية والتكميلية والأدبية، إذا لمسنا فيهم باختبارات محددة أنهم عباقرة في الرياضيات والفيزياء.
1: ماذا إذا توفرت الإرادة أصلاً؟
0: أيوة، إذن على مستوى السياسة.
1: يعني الموضوع ليس معجزة وليس مستحيلة.
0: وليس مستحيلاً وبإمكانات شبه صفرية. إذن على مستوى القرار السياسي ينبغي إصلاح التعليم بما يفيد في هذا المجال. على مستوى العلماء التكنولوجيا المسلمين الذين يشتغلون في هذه الخوادم العملاقة وفي هذه المراكز العملاقة وفي هذه المنصات العملاقة أن يبحثوا لهم عن شكل ينسقون فيما بينهم. ويعودون إلى بلدانهم إن وجدوا فسحة سياسية وعلمية ومادية ولو محفزة لا أقول مغرية ويشتغلوا، تجعل الذكاء الاصطناعي يعرف مستواك ويجيبك بنوع من الاحترام أو الاستهزاء. خذ مثلا الذين ينقلون من الطلبة البحوث، وهؤلاء الدولة في كل دول العالم أصبحت تضع مقابلهم برنامج بلاجيا ليكشف النقول لصق وسرقة. الآن الذكاء الاصطناعي إذا قلت له اكتب لي بلغة أدبية رفيعة سيأخذ هذه النقول ويعيد صياغتها بشكل يجعل تطبيق بلاجيا يصعب عليه إدراكها. الآن وزارات التعليم في العالم بصدد تطوير تطبيقات تكشف هذه السرقات المقنعة، لأن الشات جي بي تي عنده قدرة على التعلم يزيد من تعقيدها بتغيير الأسلوب. في معرض دولة في معرض الكتاب الدولي للقاهرة هذه السنة ضبطت دور النشر، نشرت روايات بالذكاء الاصطناعي واكتشفها المختصون، لأن الأسماء أسماء الروائيين وهمية، ولأن الأسلوب فيه بعض الثغرات التي
1: طبعاً
0: المختصون يكشفونها. سنصل في غش أنفسنا وفي الرداءة وبالنزول مستوى الأدب مستوى البحث العلمي إذا ما اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي بطريقة تضرنا، والعيب ليس فيه وإنما فينا. إذن لابد لنا من هذه الثلاثية، إصلاحات جذرية على مستوى الإرادة السياسية، إصلاحات جذرية على مستوى المختصين، وعندنا منهم ما لا يحصى يشتغلون في هذه المنصات الدولية في أمريكا وأوروبا وحتى في الصين الآن، وأيضا على مستوى المستهلك حتى نرتقي بهذه الأدوات. وإلا أنت تعرف قبل كل هذه الوسائل الحديثة ألم يصنع الإنسان السيارة؟ والسيارة ألم تعفيه من كثير من الأوهاق والمتاعب؟ إذا كان الله عز وجل قال عن الدواب وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، فكيف بالسيارة؟ ولكن الذي يركب السيارة للخطوات، الذي يركب السيارة دائما، الذي لا يتحرك بالمرة، تتسبب له في ترهل وتتسبب له في ضمور العضلات ويفقد خاصية اللياقة البدنية. والعيب ليس في السيارة ولا نستطيع الاستغناء عنها، ولكن فيه هو
1: مثال السيارة الذي يسوقها. مثال السيارة هذا فضلة الدكتور الأستاذ يقودنا إلى يعني مثال آخر أو نقطة أخرى بالغة الأهمية. ما الذي نبقيه لعقولنا وما الذي نسلم زمامه إلى الذكاء الاصطناعي؟ لو قال أحدهم قبل 30 عاما مثلا أو 20 عاما إنك يمكن أن تركب السيارة وتتركها تقود هي بنفسها، بطبيعة الحال سينتهي الأمر إلى كارثة. لكن الآن هناك قيادات ذاتية لهذه السيارات تستطيع أن تركب تاكسي أو تركب سيارة أجرة بدون سائق أصلا. إذا استنسخنا هذا على الذكاء الاصطناعي، ربما الآن لا أستطيع أن أترك له كل شيء ولابد أن أمسك بزمام بعض الأمور بالغة الخطورة، لكن هل في المستقبل يمكن أن نترك له كل شيء؟
0: لا الآن ولا في المستقبل ولا بالنسبة لأي مكون مكونات الحضارة العصرية ممكن تكلم عن شيء تترك له، لأنك لو أخذت الجانب البيئي فقط، أخذت الجانب البيئي فقط، الآن هذه المراكز العملاقة التي تجمع في هذه الخوادم العملاقة تستهلك من المياه ومن الكهرباء أرقام فلكية خرافية بحجم ما تستهلك مدن كبرى، وتتسبب في الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الهواء، وتأخذ أراضي زراعية بالكامل. اليوم الأرجنتين في مأساة لأن وقع اتفاقية مع أمريكا أعطت الحق لهذه الشركات أن تأخذ من الماء والكهرباء ما تشاء مقابل فقط توطين هذه المراكز، بحيث الزراعة انقرضت والفلاحون صاروا يشترون لتر الماء لشربه في بعض المناطق في الأرجنتين ب16 دولار. نحن لا يمكن أن نترك لهذه الأدوات المستحدثة أن تفعل بنا ما تشاء بمنطق الربح، منطق الرأسمالية، منطق الهيمنة، منطق الخطاب السلطوي، منطق الأدلجة، منطق الصراع الحضاري، منطق التحيز. هذه كلها أشياء ثاوية من ورائه، حتى لو كان المشكل الكلفة بيئية فقط لا يمكن، ولكن الذي يمكن أن نفعل هو أن نستعملها وسائل ترفعنا إلى حيث نتقدم أكثر، لأن العالم يمشي بإيقاع أسرع. مثلا نحن خلصتنا الوسائل الحديثة من العملية الحسابية الدقيقة، خلصتنا من البحث في المراجع الذي يأخذ وقتا طويلا، خلصتنا من عملية الترجمة، لأن الآن الترجمة أيضا مستويات، وبعض مستوى الترجمة جيد جدا، والذكاء الاصطناعي إذا سألته ترجمة هكذا يعطيك ترجمة رديئة، ولكن إذا طلبت منه ترجمة جيدة ويعطيك إياها ولكن بأداء بثمن. لا يمكن أن نترك الحبل على الغارب. حتى في المثال الذي أعطيت، السيارة ذاتية السياقة يمكن استعمالها للإرهاب مستقبلا، إذا فتح الباب للجميع أن يسير سيارة، يمكن جماعات إرهابية تضع إسرائيل ستبرطع في كل عواصم الدول العربية بهذه السيارة ذاتية السياقة وتنفجر. كل شيء ينبغي أن يكون تحت الضبط، لا أقول تحت السيطرة، تحت الضبط، لأن العقل لا يحب السيطرة.
1: أنا
0: تحت
1: وأنت
0: الضبط والترشيد وسؤال الكلفة، سؤال كم يكلف هذا وكم يكلف هذا بالمقابل.
1: فضلت الأستاذ، أنا وأنت من كبار السن ربما يعني ليست لدينا الاندفاع التي موجودة لدى حدثاء السن وجيل الألفية كما يقال. هؤلاء يعني كيف نسيطر على اندفاعاتهم هذه التي بلا حدود؟
0: في دراسة MIT التي أشرت إليها، وحتى دراسة هارفارد نفس، ومؤخرا معجم أكسفورد، لاحظ هذه كلها جامعات من أعلى ما في الدنيا، معجم أكسفورد الأخلاقي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهو أول معجم أخلاقي قانوني سياسي تشريعي وضع. الثلاثة هؤلاء MIT والهارفارد والأكسفورد على إجماع، أولا تجنيب العقول الصغيرة التعامل مع هذه المستحدثات، لأنها عقول في طور النشأة، فمن جهة قدرتها على النقد والتحليل والمساءلة ضعيفة، ثانيا قدرتها على التحصن ضد الهيمنة التكنولوجية ضعيفة، وثالثا تفقد فرصتها في التشكل. العلماء المختصون في النشاط العصبي والمختصون في مجال البيولوجيا وفي مجال علم النفس وفي مجال الدراسات الدماغية يقولون بأن مرحلة 16 سنة على الأقل هي الحد الأدنى للانفتاح على هذه الوسائل، وإلا قبلها ستضيع فرصة تشكل العقل ونشاطاته وأدمي ونشاطات الدماغ، وسينكسر ما هو هش في هذه العقول الصغيرة. الآن عندك إسبانيا والصين، قبلهم كولومبيا، وكانت فنزويلا قبل غزوة قد حددوا سن 16.
1: نعم.
0: منذ أيام مصر ألغت منصات الألعاب اللي هي خطر دون سن 16. الصين في طور، من الصين تحتاج إلى التطور التكنولوجي والتحفيز، ومجتمع هو أول مستهلك لتكنولوجيا بسبب الحصار الأمريكي، إلا أنهم يدرسون وقريبا سيلتحقون. الكل يضع خط أحمر عند 16. بعد 16 سنة يمكن للإنسان في مستوى معين من الصلابة والنضج أن يتعامل، ولكن مرة أخرى المواكبة والمصاحبة والمراقبة ينبغي أن تكون. خذ معي هذه المعلومة المرعبة. شركة جوجل وشركة إكس وشركة أمازون عندهم آلاف مؤلفة من الموظفين، فصاروا عاجزين عن تخصيص مكاتب لاستقبال طلبات التوظيف وفحصها وفرزها، استعملوا الذكاء الاصطناعي، كلفوا علماءهم الكبار أن يضعوا برمجيات تفرز طلبات مع سيفيهات مع السيرة الذاتية. رفع البعض شكوى ضد جوجل، رفع البعض شكوى ضد أمازون، رفع البعض شكوى ضد أكس. ماذا وجدوا؟ وجدوا البرمجيات عنصرية ضمنيا، من الذي الذكوري استبعد النساء، الأبيض استبعد السود، العدو المهاجرين استبعد
1: الأجانب. هذا بالذكاء الاصطناعي أيضا.
0: في الذكاء الاصطناعي، فرفعوا دعاوى. ماذا فعلت هذه المنصات؟ عدلت في هذه البرمجية. الأمر لا يكفي بأن تعدل، عليك أن تغير ثقافة المبرمج كليا بما يدل على الخطورة. طيب في الأخير ماذا انتهوا؟ إلى أي شيء انتهوا؟ أن الذكاء الاصطناعي يختصر عليهم الوقت، 100,000 طلب يختصر ولا 2,000 طلب، ثم لا بد من المقابلة، لا بد من الجلوس إنسان إلى إنسان يعني لإدراك كفاءة.
1: باختصار الذكاء الاصطناعي هو نتاج لعقل بشري، إذا كان هذا العقل مريضا أو تشيع به طباع وعادات سيئة سينتج أداة مريضة مثله تماما، كالشخص الغارق في الملذات ثم يقول أنا أستفتي قلبي وهو قلبه أصلا منحرف ومليء بالأهواء.
0: ولهذا القرآن يتكلم عن القلوب الغلف، ويتكلم عن القلوب المغلقة، ويتكلم عن القلوب التي إن واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والقلب هو قائد العقل على فكرة. البعض يظن أن العقل يقود القلب، القلب يقود العقل، لأن الهوى عنصر من العناصر المهلكة. سئل ابن القيم عن أبي العلاء المعري فقال كان ذكيا وما كان ذكيا، ولهذا إبليس ذكي، إبليس ذكي ولكن ليس عاقلا. ولهذا النابلسي، الشيخ النابلسي يقول ما كل ذكي بعاقل، ولو كان الأذكياء عقلاء لكان علماء بني إسرائيل أول من أسلم بين يدي رسول الله من الأحبار، لأنهم أذكياء باعتراف الإسلام وعلماء باعتراف الإسلام.
1: بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ وأحسن إليكم المفكر الإسلامي الأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: ختاما، القرآن الكريم يريدك أيها الإنسان عاقلا متدبرا واعيا مفكرا، لا يريد لهذا العقل أن تقوده الشهوة أو يضله الهوى. وصدق الله العظيم إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فاللهم احفظ علينا عقولنا واهدنا إلى الحق وارزقنا سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا بكم إلى رأس الساعة ومستمرون في التغطية من الجزيرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والأوضاع في لبنان. في آخر المستجدات، إذن أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده الاثنين في صلالة حرصا على تحقيق التوافق، وأكد الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في الأثناء قال مسؤول في الخارجية الإيرانية أن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب لبعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. هذا وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في هرمز وسائر الممرات البحرية، وقال إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة دوله والامتناع عن التدخل في شؤونها. من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان دعم الجهود والمساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 101 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. من جانبه قال الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي للجزيرة إنه لا يمكن إنهاء الحرب في المنطقة عسكريا وإن الأزمة مرشحة للاستمرار. في تطورات اليمن قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية أن القوات الحكومية تستعيد مواقع في غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني أن مسار المعارك لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مرتفعات علي الطاهر وبلدات عند جنوبي البلاد لغارات إسرائيلية. في غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر وأن الجيش لن يغادر المنطقة الأمنية ولن ينسحب أو يعيد انتشاره في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. مزيد من المعلومات والمتابعة الآن مشاهدينا مع خاصة في ملف التوتر الأمريكي الإيراني الذي سنبدأ به مع مراسلينا. انضم إلينا من واشنطن أولا مراسل الجزيرة أحمد الرهاد. سنبدأ معك أحمد، إذن بالموقف في واشنطن لدينا كثير من المعطيات، كثير من المتغيرات، وأيضا المواقف سواء للدول دول المنطقة دول الخليج التي طلبت بحسب ما هو متاح من معلومات تأجيل الاجتماع في صلالة في عمان، وبالتالي أيضا كان هنالك رد فعل أمريكي. ترامب قال إن هذا شأنهم، يتجاهل هذا الاجتماع. ربما إلى أي مدى يكتسب هذا التصريح معنى سلبيا في مسألة عدم الاهتمام أو الاكتراث، لأي نتائج أو أي مخرجات في حوار إيراني مع دول المنطقة؟
1: إجمالا أن الإدارة الأمريكية نشوان في الفترة الأخيرة باتت تظهر بوضوح بأنها غير مهتمة بمسألة التفاوض مع إيران، يؤكد ذلك ترامب وقبله جادي فانس في تصريحات أيضا خلال هذا الأسبوع قال فيها إن قرار التفاوض مع إيران هو بيد ترامب وأن الولايات المتحدة في الوقت الراهن مهتمة فقط بتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز من خلال مظلة الحماية التي توفرها البحرية الأمريكية، وفي ذات الوقت تهدد إيران بأنها في حال استهدفت القوات الأمريكية والبحرية الأمريكية فإن الجزاء سيكون باستهداف ناقلات النفط الإيرانية. هذا الأمر يكشفه التصريح الأخير لترامب هذا، ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن تصريحات سابقة للمسؤولين الأمريكيين بشأن المفاوضات بين إيران وعمان كانت تؤكد بأن الولايات المتحدة منخرطة وإن كانت بشكل غير مباشر، ولكنها تظل في قلب هذه المفاوضات، إذ يعتقد بأن هذه المفاوضات هي جزء من تفاوض أوسع مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مسؤولها يقولون إن الضوء الأخضر لأي اتفاق يتعلق بمضيق هرمز يجب أن يحظى بقبول الإدارة الأمريكية ويأتي من الإدارة الأمريكية، وبالتالي هذا أيضا يؤكد الموقف من هذه المفاوضات. الإدارة تقول إنها غير مهتمة إجمالا بمسألة التفاوض مع إيران، تفضل الوضع الراهن، الضغط الاقتصادي على إيران، تشديد الحصار البحري، وكذلك تثبيت معادلة مظلة الحماية عبر المسار الجنوبي للمضيق وتأمين تدفقات النفط وإزالة

0: الألغام. هذه العملية تقول القيادة المركزية إنها هي التي تركز عليها في الوقت الراهن، بينما ما يزال البنتاغون وكذلك القوات الأمريكية في المنطقة يقولون إنهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي عمليات يطلبها ترامب، الذي كان يهدد قبل نحو أسبوع أيضا إيران بأنه قد يستهدف موقع جبل الفأس قريبا. بكل أحوال أيضا يستمر الانقسام السياسي هنا في الولايات المتحدة بشأن طول أمد هذه الحرب. ترامب في تصريحاته الأخيرة يقول إنه لن يعقد إلا اتفاق جيد مع إيران، وإن إيران هي التي تريد أن تتوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت يؤكد ربما للمرة الثالثة بأن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية مباشرة أو قبلها بقليل، وهذا يضعنا أمام أسابيع فقط من هذا الموعد الذي ضربه ترامب. وبالتالي ترامب لا يوضح إن كان هذا الموعد هو للتوصل إلى اتفاق أم لإعلان الانتصار وسحب القوات من المنطقة. أيضا الديمقراطيون يستمرون في انتقاد سياسة ترامب.
1: قبل ذلك أحمد لو سمحت لي، يعني أتيت على فكرة الوجود العسكري أحمد، أتيت على فكرة الوجود العسكري وإمكانية سحب القوات الأمريكية. الحقيقة هذا ما كنت سأسألك عنه، يعني فكرة أن يتحدث ترامب عن أن الحرب على وشك الانتهاء بعد الانتخابات كاحتمال وارد، وأنه لن يبرم اتفاقا سيئا مع الإيرانيين، لكن هل يرد بالفعل هنا حديث عن إمكانية أن يخفف الأمريكيون وجودهم العسكري في المنطقة؟ هل هذا احتمال وارد يضعه موضوع على طاولة النقاش بالنسبة للإدارة؟
0: هو على العكس تماما ما تنقله البحرية الأمريكية أو معهد البحرية الأمريكية قبل أسابيع قليلة، بأن حاملة الطائرات جورج بوش سيجري استبدالها بحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، وهذا يؤكد بأن الإدارة ماضية في الإبقاء على هذا الحشد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة. وفي ذات الوقت ترامب كان يقول بأنه حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن ضمان تنفيذ هذا الاتفاق يجب أن تضمنه القوات الأمريكية التي ستظل موجودة في المنطقة على مقربة من إيران، لا سيما حاملات الطائرات. الآن جرى استبدال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج بوش، وفي ذات الوقت تؤكد القيادة المركزية في تصريحات براد كوبر والذي لديه مقابلة ستبث هذه الليلة على CBS، قال فيها إنهم لا يواجهون أي نقص في ترسانة الذخائر المهمة والحيوية، ويؤكد أيضا بجاهزية قواته لتنفيذ الحصار البحري وأي تعليمات ترد من الرئيس ترامب. ولكن أيضا من المهم أن نشير إلى أن هذه التكلفة، تكلفة الإبقاء على القوات الأمريكية، تظل من التحديات التي قد تواجه الإدارة في حال فاز الديمقراطيون بأغلبية الكونغرس في نوفمبر نشوة.
1: طيب أشكرك شكرا جزيلا أحمد الرهاد، مراسلنا في العاصمة الأمريكية واشنطن من هناك مباشرة. وفي طهران قال مدير دائرة شؤون الخليج في الخارجية الإيرانية أن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين تم تأجيله إلى موعد آخر بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين إيران وسلطنة عمان. ميدانيا أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بدوي انفجارات مجهولة المصدر في مدينة سيريك جنوبية إيران. مراسلنا عمر هواش من طهران ومزيد من التفاصيل في تقريره التالي.
2: أعلنت الخارجية الإيرانية على لسان مدير دائرة الشؤون الخارجية فيها عن تأجيل الاجتماع الذي كان مزمعا عقده الاثنين بين إيران ودول الخليج والعراق في مدينة صلالة بسلطنة عمان، وقال إن هذا التأجيل جاء بعد طلب من بعض دول المنطقة من دون أن يسميها وبعد قرار إيراني عماني، مشيرا إلى أن إيران وسلطنة عمان سوف تواصلان التنسيق الوثيق لأجل الاتفاق على موعد جديد لعقد هذا الاجتماع. وكانت طهران تأمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مسارات المرور في مضيق هرمز مع سلطنة عمان وإبلاغ ذلك إلى المنظمة الدولية البحرية بحسب ما قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي كان قد تحدث عن أن أجنة هذا الاجتماع ستكون حول مسارات مضيق هرمز، وأن إيران كانت تريد أن تطلع الدول المنطقة على هذه المسارات والخرائط، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإعلان الإيراني العماني الذي كان مرتقبا عبر هذا الاجتماع الذي تأجل وفق الرواية الإيرانية لا يعني بالضرورة فتح المضيق، وطهران لا تزال تؤكد أن فتح المضيق منوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. بل وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هذا الاجتماع كان يؤمل أن يؤدي مستقبلا إلى مناقشات إيرانية خليجية حول التطورات في المنطقة، لكن بطبيعة الحال هذا الاجتماع قد تأجل وفق الرواية الإيرانية، وأن طهران ومسقط ستعملان خلال الأيام المقبلة على التشاور لأجل الاتفاق حول موعد جديد لهذا الاجتماع. ميدانيا ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأن أصوات انفجارات سمعت من مدينة سيريك، كانت هذه الأصوات أو مصدرها مجهولة، حتى أن هذه المدينة تعرضت للاستهداف وسمعت أصوات كثيرة من محيط مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، خاصة أننا نتحدث عن مدينة مهمة جغرافيا حيث تقع في الاتجاه الشرقي الشمالي لمضيق هرمز، ويستخدم الحرس الثوري في عمليات السيطرة على المضيق.
1: الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز انتقل بين عدة مراحل، من الارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية، ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل هذه الاستهدافات. المزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في تقرير الزميلة فرح الزمان شوقي.
3: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق وحصار، فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن، هي كبرى الجزر الإيرانية وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقصى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكما بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلا عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضا إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضا، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معا رقابة للنشاط البحري واستقرارا لبحرية الجيش والحرس. أما خارك حيث الشريان النفطي الإيراني، فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضا قرب خطوط الملاحة، وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات، مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم، الجزيرة الإيرانية الكبرى، يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز. فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيدا عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافا على حركة ناقلات النفط قبالتها وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن استراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية. قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
1: الآن إلى التطورات في اليمن، إذ قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الحكومية اليمنية أن القوات الحكومية استعارت مواقع في غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة نحو جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. لم يعد المخا مجرد ميناء يمني على البحر الأحمر مع انتقال الصراع من حدوده المحلية ليثير هواجس الأسواق العالمية، فسيطرة الحوثيين على المدينة والميناء وضعها على مسافة تقارب 80 كيلومترا من مضيق باب المندب، أحد أكثر ممرات التجارة والطاقة حساسية في العالم. المزيد من التفاصيل مع أحمد مرزوق.
4: إن كنت تجلس الآن في أي مكان بالعالم تحتسي قهوتك المفضلة الموكا، وسواء كنت تشرب الموكا الكلاسيكية أو موكا الشوكولاتة البيضاء أو موكا الرخام أو حتى الموكا تشينو، فربما لا تعلم أن قهوتك أخذت اسمها من هذا المكان، المخا. مدينة يمنية وميناء تقع على الساحل الغربي لمحافظة تعز عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتبتعد 80 كيلو مترا عن واحد من أهم المضائق في العالم، باب المندب. تقع المخا في منتصف الطريق البحري المؤدي من مضيق هرمز إلى قناة السويس شمالا. وتاريخيا كان المخا أحد أشهر الموانئ في العالم ومركزا رئيسيا لتجارة البن، ولأكثر من 200 عام كانت المخا بمثابة وول ستريت لتجارة البن عالميا في حينها. بعد قرون وعقود وسنوات طويلة وصراعات، وبعد قيام وسقوط إمبراطوريات حاولت السيطرة عليها، أجرى الزمن أصابعه على المخا فتحولت إلى مدينة صغيرة لا تكاد تجد قوت يومها، لكنها اكتسبت في العقود الأخيرة أهمية عسكرية ولوجستية بسبب قربها من مضيق باب المندب، وازدادت أهمية الموقع منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. فبعد تعطل جزء كبير من حركة النفط والغاز عبر هرمز، ارتفعت تدفقات الخام ومشتقاته عبر باب المندب من 5,400,000 برميل يوميا في الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من 8,000,000 برميل يوميا في الربع الثاني من هذا العام، مع تحويل السعودية كميات أكبر لشحنها عبر البحر الأحمر. وبذلك تحول باب المندب من ممر مهم إلى أحد شرايين التعويض الرئيسية عن هرمز، واكتسبت المخا مزيدا من الأهمية. ورغم أن جماعة أنصار الله الحوثي قالت إن الملاحة الدولية ستبقى آمنة ما عدا السفن السعودية، فإن تجربة الأعوام السابقة كشفت أن مجرد زيادة احتمالات الهجوم يكفي لدفع شركات التأمين لزيادة علاوة المخاطر وشركات الشحن إلى تغيير مسارتها، وهو ما يفسر قلق الأسواق الذي دفع أسعار النفط إلى اختراق حاجز $100 مع استمرار التصعيد. الحساسية هذه المرة أعلى لأن السعودية تعتمد أكثر على مسار البحر الأحمر منذ تعطلت الملاحة عبر هرمز، وبالتالي فإن أي تهديد مزدوج للمضيقين يقلل البدائل المتاحة. ف ثمة من يرى أن السيناريو الأخطر هو تحول الساحل الغربي إلى جبهة بحرية مفتوحة مرتبطة مباشرة بالتوترات بين واشنطن وطهران. عندها ستستعيد المخا مجددا أهمية دولية، ولكن هذه المرة من بوابة الصراع على هرمز وباب المندب معا، وأثر كل ذلك على الاقتصاد العالمي.
1: إلى التطورات بشأن لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، مضيفا أن الجيش استعد لمنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة إلى مرتفعات علي الطاهر حسب تعبيره. الآن ننتقل إلى الزميل أنس الصبار والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في التحولات الميدانية في جنوب لبنان، وكذلك للتحركات الإسرائيلية التي سلطت الضوء على احتمال مواصلة التقدم باتجاه مرتفعات إقليم التفاح الاستراتيجية المشرفة على مساحات أو مساحات واسعة من الجنوب وصولا إلى جزين وصيدا والبقاع الغربي.
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. مرتفعات إقليم التفاح، لماذا يكثر الحديث عن هذه المنطقة؟ وما الذي يجعلها هدفا محتملا للجيش الإسرائيلي بعد تطورات مرتفعات علي الطاهر شمال نهر الليطاني؟ وهل يمثل التمدد نحو أعالي المرتفعات وتحديدا السيطرة على المثلث الاستراتيجي كفر حونة إقليم التفاح ومشغرة هدفا محتملا لجيش الاحتلال؟ وهل ستوسع إسرائيل سيطرتها إلى الحدود التي كانت تحتلها في جنوب لبنان قبل عام 2000، خصوصا بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن جيشه على أهبة الاستعداد لمواصلة الحملة العسكرية ومهاجمة حزب الله ومواقع أخرى حسب أحدث تصريحاته؟ كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية. نبدأ معك عبد القادر لتوضح لنا معالم وحيثيات هذه التطورات الميدانية.
6: نعم أنس، وأسئلتك يمكن أن توضع في سياق الجغرافيا ولكن أيضا في سياق التطورات الميدانية. نبدأ بالاستهدافات الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف علي الطاهر، وتحديدا نحن نتحدث عن هذه المناطق النبطية، نبطية الفوقة، كفر تبنيت، زوطر الشرقية، مرة أخرى هي عرضة للاستهداف، إضافة طبعا إلى مرتفعات علي الطاهر وحتى جنوب نهر الليطاني كان هناك استهدافات أخرى على غرار ما حدث في مناطق القنطرة، حريس، زبقين، المنصوري، ولكن أيضا وادي أسلقي. إذن نحن أمام نهج إسرائيلي واضح في عملية الاستهداف، ويطرح أكثر من تساؤل خصوصا في ظل ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الأركان تحديدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى فيما يسميه المنطقة الصفراء، ولكن أيضا في ظل ما نقلته ولا وأيضا هيئة البت الإسرائيلية على أن ما حدث في علي الطاهر يعد عملية خداع رتب لها لمدة 4 أشهر. لكن الأنظار تتجه إلى هذه المنطقة، وهي المنطقة التي تقع إلى الشمال من علي الطاهر. نحن نتحدث تحديدا عن ما يسمى بإقليم التفاح الذي يقع بين قضائي النبطية وجزير. ولو ذهبنا إلى الخريطة بشكل أكثر قربا، نحن نتحدث عن أسئلة مرتبطة بتواصل الجغرافيا والإشارة بالأساس إلى بعض الجبال والمرتفعات على غرار جبل الرفيع، ولكن أيضا جبل صافي المهم والاستراتيجي وجبل الريحان. ولكن نتحدث عن سلسلة من المناطق و المدن بدءا من عرب صاليم التي تقع في أسفل جبل صافي وصولا إلى هذه المناطق. ولعلي سأختم بهذه الصورة التي تعكس المرتفعات المختلفة، وأعلاها جبل صافي ثم عرمتا جبل الريحان، تعكس جغرافية المنطقة وهي منطقة إقليم التفاح، وبالتالي تطرح أكثر من تساؤل مرتبطة بهذه التطورات. نتحدث عن جبل صافي باعتباره ربما من أعلى المرتفعات نحو 1400 متر، ولكن أيضا جبل الرفيع بأكثر من 800 متر، وكما يبدو علي الطاهر ليست بعيدة كثيرا عن هذه المناطق. إذن أسئلة عديدة تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى إجابات لا يمكن فصلها عن جغرافيا الاستهدافات التي تتكرر خصوصا بعد ما حدث في علي أطهر. إذن أنس، نحن أمام تطورات بارزة، ولكن اللافت فيها هو الحديث عن إقليم التفاح، ماذا قد يعنيه استهداف هذا الإقليم؟
5: شكرا جزيلا عبد القادر، وهذه التطورات أيضا نطرحها مع العميد حسن جوني. كما تابعنا على هذه الخارطة، نسأل أولا عن أهمية هذه المنطقة خصوصا بعد التطورات الأخيرة في مرتفعات علي الطاهر.
7: يعني إذا كنت تتحدث عن المنطقة التي تقع فيها مرتفعات علي الطاهر، فطبعا هذه المنطقة تبدأ أهميتها من مرتفع علي الطاهر تحديدا، وهو مرتفعات استراتيجية كان لها تأثير كبير في مجرى العمليات قبل أن يسيطر عليها جيش الاحتلال بالنار ويتمكن من تدميرها لاحقا. هناك نعم، هذه يعني المنطقة، منطقة إقليم التفاح، أهمية علي الطاهر أنها تشكل مدخلا لمتابعة العمليات، أتحدث هنا عسكريا، مدخلا لمتابعة العمليات في اتجاهات متعددة. وهذا الأمر يعني يعود إلى النية الإسرائيلية، نية جيش الاحتلال في كيفية تطوير عملياته العسكرية في جنوب لبنان بشكل عام، وما هو هدف هذه العمليات. انطلاقا من ذلك نستطيع أن
5: نتحدث عن السيناريوهات الآن، خاصة فيما يتعلق بكما ذكر عبد القادر، وهي المنطقة التي سألتك عنها في الجهة الشرقية. نتحدث عن إقليم التفاح، وكيف تبدو السيناريوهات في ظل ما تم إعلانه من طرف الجيش الإسرائيلي؟
7: دعني أقول أنه بقراءة ميدانية وجغرافيا عسكرية، السيطرة على مرتفع علي الطاهر فتحت المجال أمام التقدم باتجاهين مختلفين. هناك احتمال التقدم باتجاه الساحل من النبطية إلى دير الزهراني إلى الزهراني، وهو احتمال آخر التقدم باتجاه منطقة الريحان عرمتا وصولا إلى جزين. طبعا نتحدث هنا عن كل هذه المنطقة الجبلية، جبل الرفيع، سجد، مليخ، كل هذه المناطق الجبلية. الاتجاهان مختلفان. النوايا الإسرائيلية إذا كانت يعني الأمر يعود إلى الهدف الاستراتيجي للعمليات، إذا ما تقرر متابعتها الهدف الاستراتيجي، إذا كان فعلا عملية حصر وعزل الجنوب واتساع رقعة الاحتلال ومنطقة الاحتلال لمطاردة عناصر حزب الله في جنوب لبنان، هنا يرجح احتمال تطوير العمليات باتجاه الساحل وصولا إلى الزهراني ومحاصرة الجنوب والعمل فيه كمنطقة عسكرية أوسع.
5: وهذا السيناريو الأول.
7: هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو متابعة التقدم باتجاه المنطقة الجبلية، وهنا أيضا هذا الاحتمال يفتح إلى احتمالين. الاحتمال الأول في هذا الخيار هو الهدف الإسرائيلي التعامل مع هذه المنطقة الجبلية كمنطقة منشآت لوجستية لحزب الله تاريخيا، وبالتالي وهي منطقة عمليات وكانت تنطلق منها العمليات تاريخيا لحزب الله.
5: تقول منطقة جبلية، الارتفاعات من إلى
7: الارتفاعات تصل إلى 1500 متر في هذه المنطقة، ولكن تتنوع وهي وحتى 2000 متر في أعالي أعتقد جبل سجد. ولكن النقطة الأهم أنها منطقة معقدة جغرافيا والقتال فيها صعب جدا للغاية، وبالتالي إذا كان الهدف هو تدمير هذه المنشآت اللوجستية، لا أدري إذا كان هناك بنى تحتية حقيقة مثل البنى التحتية التي كانت في علي الطاهر، والتي هي أيضا لم نستطيع أن نعرف مدى عمقها واتساعها. بكل الأحوال لا نعلم إذا كان هناك بنى تحتية في هذه المناطق، ولكن أعتقد أن التعامل مع هذه المنطقة جوا من قبل الاحتلال، جوا أو بالمدفعية، هو أفضل من الدخول إليها الدخول المعقد، لأنها منطقة جغرافيا تساعد كثيرا على التمسك بها والقتال فيها إذا ما تقرر أن يكون هناك مواجهة. الاحتمال الثاني من هذا الاتجاه هو اتجاه أوسع واتساع العمليات بالإشراف على منطقة البقاع الغربي وصولا على جزين، وبالتالي متابعة العمليات من الجانب السوري من محيط بيت الجن جبل الشيخ. وبالتالي هنا نتحدث عن احتمال بعيد جدا، ولكن عنوانه اتساع العمليات وتوسعة الاحتلال وربط الهدف الاستراتيجي في لبنان بالهدف الاستراتيجي في سوريا تحت عنوان توسعة المناطق العازلة بشكل عام. السيناريو الثالث هو بعجالة إعادة التموضع، ترك علي الطاهر وهم أصلا لم يتمركزوا عليها، وطريقة تعاملهم مع هذا المرتفع الآن بعد تدميره ميدانيا سواء بالتمركز أو عدم التمركز هو الذي يحدد أو يفهمنا أكثر ما هي النوايا الإسرائيلية. وبالتالي حتى الآن أنا أرجح أن هناك إعادة تموضع. الغاية من تدمير علي الطاهر هي ومن استمرار الغارات حتى الآن هي منع حزب الله من العودة إليها. علي الطاهر في العقد الإسرائيلي اليوم تشكل هدفا يمنع العدو، عدو الإسرائيلي بمعنى حزب الله هنا، يمنع العدو من البقاء فيه أو استعماله. هذا هو الغاية وليس احتلاله. هدف الإسرائيلي منع العدو من يعني التمتع تكتيا بامتيازات علي الطاهر، وبالتالي جاء تدميرها ومتابعة السيطرة عليها بالنار، وليس الهدف تدميرها من أجل احتلالها ومتابعة العمليات منها وباتجاهات أخرى. طبعا هنا أيضا هذه السيناريوهات التي شرحناها انطلاقا من وضع وموقف قتالي، ولكن هناك معادلات إقليمية أيضا ربما تؤخذ بالاعتبار في وضع سقف لهذه العمليات الإسرائيلية.
5: وتصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي عندما يتحدث بأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمواصلة هذه العمليات العسكرية في هذه السيناريوهات التي تتحدث عنها بعجالة، هل يعني ذلك عودة إسرائيل للسيطرة على ما كانت تحتله قبل عام 2000؟
7: أنا أستبعد هذا الخيار، لأن هنا أيضا يعني أريد أن أضيف نقطة ما بين علي الطاهر ونظرة العقل العسكري الإسرائيلي لعلي الطاهر وما بين نظرته للمرتفعات الأخرى التي ذكرناها على أهميتها. علي الطاهر تشكل تهديدا مباشرا على الحدود اللبنانية الفلسطينية الإسرائيلية، يعني بمعنى تشكل تهديدا مباشرا بالإشراف وبالسيطرة النارية وبإطلاق الصواريخ، بينما المرتفعات الأخرى هذه لا تشكل تهديد مباشر باتجاه الحدود. هذا أمر طبعا تشكل تهديد غير مباشر، ولكن هذا أمر يجب أخذه بالحسبان في فهم كيف سيفكر الإسرائيلي في إعادة الهندسة الأمنية لهذه المنطقة. أما مسألة إعادة السيطرة على كل هذه المنطقة كما كان قبلا فلا أعتقد أن هذا يعني الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية تختلف عما كانت عليه في السابق، وبالتالي الإبقاء على المنطقة العازلة والخط الأصفر أعتقد أنه هو الهدف الأعلى حتى الآن أو الأقصى حتى الآن.
5: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والأمني، وقد تحدثنا عن هذه التطورات في جنوب لبنان. نهاية هذه الفقرة، والآن عودة إلى غرفة الأخبار.
8: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 14 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن، مثل الشابان البالغان من العمر 19 و20 عاما أمام محكمة الصلح في ملبورن، حيث تقرر أن يحبسا احتياطيا. كما أخلي سبيل شابة تبلغ من العمر 19 عاما كانت قد أوقفت أثناء التحقيق دون توجيه أي تهم إليها، في حين لا تزال تحقيقات الشرطة جارية ووجهت إلى شقيقين تهمة قتل شاب كان يستعد للزواج في شمال ملبون يوم عيد الأب. وتزعم الشرطة أن دانيال أصيب بالرصاص أمام أصدقائه في منطقة ترفيهية وهي محمية طبيعية في ضاحية توماس تاون مساء الأحد الماضي، ورغم محاولات المسعفين إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة في موقع الحادث. ووفقا لموقع الاي بي سي فقد وجه محققو جرائم القتل الى الشقيقين ماركوس جاجو 19 عاما ولوكاس جاجو 20 عاما من ضاحية دوني بروك بتهمة قتل دانيال، ومثل الشقيقان لفترة وجيزة امام محكمة ملبون للصلح الجزائي مساء الخميس الماضي عبر رابط فيديو، حيث أبقي عليهما قيد الاحتجاز بعد أن منحت المحكمة الادعاء شهرين لإعداد ملف الأدلة في القضية. وأفادت المحكمة بأن أعمال فحص جنائي موسعة وفحوصات للسيارات وتقارير وتقييمات نفسية للشقيقين ستكون المحور في القضية، وأبلغت المحكمة بأن هذه هي المرة الأولى التي يحتجز فيها الشقيقان. كما أوقفت الشرطة امرأة تبلغ من العمر 19 عاما من ضحية لالور، لكن أفرج عنها بانتظار استكمال التحقيقات. وقال أقارب حسين الذي كان يعمل سباكا إنه كان مخطوبا ويستعد للزواج وإنه اشترى منزلا جديدا. كامبرا. انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي التعليقات التي أدلت بها زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن بشأن والدته الراحلة، مؤكدا أنه يشعر بالفخر لنشأته في مساكن الإسكان العام، ومدافعا عن والدته بالقول إنها تفوق بولين هانسن بمراحل. وجاءت تصريحات ألبانيزي بعدما أعيد تداول مقطع مصور من ظهور هانسن في إحدى حلقات البودكاست خلال شهر فبراير الماضي، حيث سخرت من حديث رئيس الوزراء عن طفولته ونشأته في مساكن الإسكان الاجتماعي في الضواحي الغربية الداخلية لمدينة سيدني. وقال ألبانيزي للصحفيين في سيدني أمس الأحد: لقد أدلت بتعليقات تزعم أنني أشتكي من نشأتي في الإسكان العام، ولا يوجد شيء أبعد عن الحقيقة من ذلك. وأضاف قائلا: أنا فخور بأنني ابن الإسكان العام وفخور بالمجتمع الذي نشأت فيه. وخلال ظهورها في برنامج بودكاست يقدمه الإعلامي كارل ستيفانوفيتش في فبراير، سئلت هانسون عن ألبانيزي فردت بتقليد ساخر لرئيس الوزراء متظاهرة بالبكاء، وقالت ساخرة: أوه، لقد نشأت في منزل تابع للإسكان الحكومي، ليس لديكم أي فكرة عن مدى صعوبة أن تكبروا في منزل للإسكان الحكومي، يا إلهي تخيل هذا هو رئيس الوزراء. وأضافت بولين قائلة إنها نشأت في شارع يضم منازل تابعة للإسكان العام، مشيرة إلى أن السكان الذين عاشوا فيها كان لديهم وظائف وكانوا يعملون. كما رأت أن والدة ألبانيزي لم يكن ينبغي أن تبقى طوال حياتها في مسكن للإسكان العام. وفي تصريحات لاحقة لصحيفة The Australian يوم الجمعة، كررت هانسون انتقاداتها معتبرة أن رئيس الوزراء يواصل الشكوى من خلفيته في الإسكان الحكومي، كما قارنت تجربته بأوضاع بعض الأستراليين الذين يضطرون بسبب قولها إلى العيش في السيارات والخيام بسبب أزمة السكن. وحملت حكومة ألبانيزي مسؤولية تفاقم المشكلة من خلال مستويات الهجرة المرتفعة. وكانت والدة ألبانيزي ماريان ألبانيزي أما عزباء وتتلقى معاش دعم الإعاقة، كما عانت لسنوات طويلة من التهاب المفاصل الروماتويدي المزمن، وتوفيت عام 2002 عن عمر ناهز 65 عاما بعد أن أمضت عقودا في المسكن نفسه التابع للإسكان العام الذي نشأ فيه ابنها. وخلال حديثه يوم الأحد استعرض ألبانيزي تفاصيل من حياة والدته، واصفا إياها بأنها امرأة عملت ليلا في تنظيف المكاتب لتأمين احتياجاته وتربيته بمفردها. وأشار إلى أن مرضها تفاقم مع مرور السنوات إلى درجة أنها أصبحت تجد صعوبة بالغة في أداء أبسط المهام اليومية، بما في ذلك الإمساك بالسكين والشوكة. وأكد رئيس الوزراء إن والدته واجهت تحديات صحية ومالية كبيرة طوال حياتها، معتبرا أن الانتقادات الموجهة إليها غير منصفة، ومشددا على أن قصتها تمثل نموذجا للكفاح والصمود الذي يعتز به. كامبرا. يتجه بائعو العقارات بصورة متزايدة بعيدا عن المزادات العلنية التقليدية، وذلك استجابة لتراجع السوق، وفقا لبيانات جديدة من منصة دومين، فيما يرى خبراء إن أستراليا دخلت فعليا سوق المشترين. وشهدت المنصة العقارية الألكترونية ارتفاعا حادا في عدد العقارات التي كان مقررا أن تباع بالمزاد العلني قبل أن تحول إلى البيع بالاتفاق الخاص في عواصم الولايات. وفي سيدني وملبون وبريسبن وأدلايد وكامبرا ارتفعت نسبة العقارات المحولة من المزاد العلني إلى البيع الخاص بأكثر من الضعف، من 29.6% في شهر شباط فبراير إلى 60.8% في تموز يوليو الماضي. وازداد خلال نفس الفترة عدد العقارات المعروضة منذ البداية للبيع بالاتفاق الخاص بعيدا عن المزادات، ما يعكس ابتعادا ملحوظا عن الاعتماد على نتائج يوم المزاد في وقت يسعى فيه البائعون إلى الحصول على أفضل سعر ممكن لممتلكاتهم. وقالت كبيرة الاقتصاديين ورئيسة قسم الأبحاث في الدومين نيكولا باول للأس بي أس نيوز إن هذا التحول في سلوك البائعين يعكس ظروف السوق المتراجعة والتي تتكشف في أنحاء البلاد. وأضافت قائلة: يختبر كثير من البائعين السوق ويدركون أن عدد المشترين المهتمين لم يعد كافيا. وشهد سوق العقارات الأسترالي تراجعا واسعا خلال الشتاء بعد نمو كبير أعقب جائحة كوفيد.

انخفاض مستمر في القيمة الإجمالية للمساكن على المستوى الوطني منذ عام 2022، وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الأسترالي تراجعاً بنسبة 0.3% أو ما يعادل 34 ملياراً و100 مليون دولار. ويتوقع على نطاق واسع أن يرفع مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال هذا العام في اجتماعه المقرر نهاية هذا الشهر، ومن المرجح أن تتلقى ثقة المشترين ضربة سلبية إضافية إذا ارتفع سعر الفائدة النقدي إلى 4.6%. وقد يؤدي رفع الفائدة إلى استمرار تراجع عدد العقارات المعروضة مع ازدياد تباطؤ ظروف السوق، وستطول دورة الشراء وتصبح أكثر ملائمة للمشترين. سيدني، أصدرت محكمة أسترالية حكما بالسجن لمدة 7.5 سنوات بحق ابتسام فهمي التي تبلغ من العمر 57 عاما بعد إدانتها بتنفيذ واحدة من أخطر عمليات الاحتيال على برنامج دعم ذوي الإعاقة NDIS. وبحسب التقارير، قدمت المدانة أكثر من 1000 مطالبة كاذبة للحصول على أموال مقابل خدمات لم تقدم للمستفيدين، وبلغ إجمالي المبالغ نحو 2,200,000 دولار. ووصف الحكم بأنه أطول عقوبة سجن تصدر حتى الآن في قضية احتيال على الـ NDIS، في رسالة واضحة بأن استغلال أموال البرنامج سيقابل بعقوبات مشددة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد.

0: من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: بتعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All
4: دواء. يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 732 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 63 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وأحب أقول لكم كل سنة وإنتم طيبين. النهاردة 24 مارس، عيد حظر التجول. يعني إحنا من سنتين بالضبط بدأنا أول حلقة من حلقات مقاطع حظر التجول، وكانت بعنوان ماذا لو كان معنا نبي الله يونس. انا حطيت النهاردة الصورة بتاعت الـ الـ الـ الـ الفيديو ده على التويتر. احنا فعلا الفيديو ده بدأ يوم 24 مارس من سنتين، وكانت نيتنا اننا نعمل صورة يونس بس على ما حظر التجول يخلص. خلصنا صورة يونس اظن في 28 يوم وما خلصش حظر التجول. الناس قلنا طب نكمل يا جماعة هود، نكمل هود، وبعدين الناس قالوا ما تيجوا نكمل على طول، والناس تعاهدت اللي كانت موجودة وقتها ان احنا نكمل دون انقطاع الى ان ننتهي من تدبر القرآن كله. في ناس معايا من اول يوم وموجودين لحد دلوقتي الحمد لله. في ناس وقعت مننا ورجعت تاني، وفي ناس وقعت مننا وما رجعتش، وفي ناس مش معانا مش لانهم وقعوا ولكن لان الاجل انتهى والاعمار بيد الله. واتذكر منهم اختنا سناء غزال، وياريت كلنا نفتكرها بالدعاء، اللي كانت يوميا مواظبة معنا على حلقة التدبر ثم توفيت في الكورونا. نسأل الله أن يقبلها في الشهداء، هي وغيرها آخرين بنفس الطريقة كانوا معانا. بس أنا عندي مشكلة، أنا ما بتذكرش الأسماء قوي، فأنا مش فاكر أسماءهم كلهم، لكن كان في عدد من الناس وكانوا معانا ولكن ربنا توفاهم قبل أن نختم. أسأل الله أن يقبلهم في الشهداء وأنهم يكونوا بيتابعوا معانا كل يوم من حيث لا نراهم ولا نشعر بهم، ما حدش يعرف. أحب أقول لكم أن احنا إن شاء الله لو استمرينا بهذا المعدل اللي احنا ماشيين به، اللي هو بدون توقف إطلاقا، وبالمعدل ده فمن سيمد الله في أجله مننا بإذن الله سيختم القرآن تقريبا على منتصف شهر أكتوبر. وما زلت أسأل الله أن يقبل دعائي إننا نختم هذا التدبر في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهو على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وإذا سألت عظيما فاسأل عظيما. وأنا أسأله هذا يمكن كل يوم. ندخل بقى في حلقة الليلة. آخر آية تدبرناها مبارح كانت الآية 197، وفاتني فيها تدبر كده معين، فحب إيه ما نتركش الآية دي من غير ما نمر على هذا التدبر. نقرأ الآية مع بعض. اقرأ معايا الآية 197. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تدبرنا الآية امبارح، لكن احنا قلنا وتزودوا يعني خدوا معاكم مصروفكم عشان تحتفظوا بعبوديتكم وذلتكم كاملة لله، ما تطلبوش من هناك من الناس تطعمكم وتديكم طعام وشراب وتبيتكم، انت رايح معاك الزاد بتاعك، تحتفظ بعبوديتك وذلتك كلها لله، ما تتذللش لحد هناك ولا تطلب من حد ولا تريق ماء وجهك حتى لو الناس كريمة. ليه تطلب من الناس لو انت تقدر؟ لا، تزود. اللي فاتني ايه بقى؟ تدبر اخر جملة، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا، خدوا معاكم الزاد المادي اللي هتاكلوه أو هتاكلوا بيه، لكن حصل نقلة مرة واحدة من عالم الماديات بتاع وتزودوا لعالم الروحانيات. فإن خير الزاد التقوى، فالتقوى انقلبت إلى زاد وكأنها أكل وشرب كده، كأن في واحد عنده لانش بوكس بيفتح يلاقي تقوى، حتى التقوى جوه. فربنا صور التقوى وهي شيء روحاني، شيء غير مادي غير محسوس بالأشياء المحسوسة. يعني إيه بقى؟ يعني الرحلة المادية اللي انت بتعملها في الحج دي وتزودت عشان تحتفظ بعبوديتك وذلتك كلها لله، لو عملتها صح بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وتزودت وما سألتش حد وما طلبتش من حد واحتفظت بعبوديتك خالصة لله، فستكون هذه الرحلة زاد إيماني وروحاني، هو أفضل زاد، التقوى، زاد ينفعك بقى في رحلتك إلى الله. زي ما أنت محتاج طعام وشراب في سفرك في الدنيا حتى لا تهلك، بنفس درجة الاحتياج دي أو أكتر أنت محتاج التقوى في رحلتك إلى الله، الرحلة رحلة الآخرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. احنا بنلف وبنرجع. تقواك في الدنيا هي نجاتك من الهلاك في الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. كل ما تلاقي بقى يا أولي الألباب لقوم يعقلون، التعبيرات دي كلها هي مش نداء لأولي الألباب بقدر ما هي نداء ليك عشان تشغل مخك. ربنا بيدعوك تشغل عقلك، فبيقولك واتقوني يلا عندكم مخ. يعني ايه؟ يعني انت لو فكرت بس بمخك كده هتلاقي كلام ربنا شيء منطقي جدا، مش بس عاطفي وروحاني، لا ده شيء منطقي جدا هذا الكلام، بس شغل عقلك، شغل عقلك. يلا نبدأ بقى ايه الآية 198. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المشركين كانوا بيمنعوا التجارة والتكسب في الحج، ربنا بقى سمح بيهم، لان انت هناك في الحج انت محتاج تشتري اكل وتشتري ازازة مية وتشتري، يعني لو ربنا منع البيع على الحجاج يبقى اللي عاوز يتاجر هيجي مش محرم وهيجي مش هيحج وهيقف يبيع ويفوت فرصة ان هو يحج. فربنا ترك فرصة للعمال الغلابة اللي مش هيقدروا يطلعوا يحجوا على حسابهم، لو هو بيشتغل في شركة ولا في بتاع يقف بالإحرام بتاعه ويعمل شغل وياخد ثواب الحج وياخد أجر كمان من الشركة اللي بيشتغل فيها. طالما أنه أدرك الوقوف في عرفات وعمل المناسك ومحرم، ليه ما ياخدش ثواب الحج وفي نفس الوقت بيعمل أعمال فيها خدمة للحجيج؟ ليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الفضل من الله، والفضل هو الزيادة. ليه؟ لأن الآية اللي قبلها قال وتزودوا، فالمفروض أن كل حاج رايح بالزاد الضروري بتاعه، فلو كمان بقى واخد معاه حاجة وباعها وتاجر هناك أو اشترى حاجة فده زيادة، ده فيه فضل من الله. ماشي؟ المهم تلتزم، ولو أنت حتى قمت بعمل أو بتجارة أو غيره نفس الكلام. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا في فصال ولا في صخب ولا في علو صوت. في واحدة من الناس اللي سمعيني دلوقتي رحت معاها الحج سنة 96 وهي بتحب تفاصل مع البياعين، قلت لها مفيش فصال مع البياعين، ما تبوظيش الحجة بتاعتك. قلت لي يعني ايه؟ يعني يضحك عليا؟ يعني حاجة ب30 اشتريها ب30 عشان قال لي ب30 وهي تمنها 10 مثلا؟ قلت لها محدش قال كده، بس مش عايبك السعر قولي له السعر بتاعك. قال لا ما ترجعيش تاني، خلاص خلص الموضوع وتمشي وتسيبيه، وبعد الاحرام يا ستي بشتري اللي انت عايزاه. فانا راكب الاتوبيس وشايفها تحت واقفه كده مع البياع، ولقيت البياع ابتدى يتكهرب وابتدى يتنرفز، فنزلت بسرعه لقيتها بتعمل كده. ده بكام؟ 30. تقول له 10. يقول لها لا طبعا. مدام قال لها لا انا قلت لها ما ينفعش ترجعي تكلمي ده، تقوم ترجع لحاجه تانية خالص، سلعه تانية وتتكلم عنها. يقول لها الدولة تبقى يقول لها 16. تقول طب 8. يقول لها لا تقوم راجعة للأولانية وتقول له 20. وقال رحت بقى طبعا ايه يعني. ففي ناس في دمها المسألة دي، لا يا جماعة خلاص، عايز تشتري عايز تبيع عايز تعمل حاجة بس التزم بايه؟ لا جدال في الحج، لا فسوق في الحج، لا في علو صوت ولا في شتيمة ولا في خناق ولا في لو التزمت بده تقدر تبتغي فضلا من ربك، اعمل التعزم، ودي رحمة من عند ربنا. وعلى فكرة وده علشان احنا كمان نتعلم لما نتعامل في البيع والشراء نشتري بطريقة صح. هو اصلا الصح بلاش جدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. عنده سماحة في البيع وسماحة في الشراء وسماحة في قضاء اموره، أمور ماشية بسهولة بسلاسة، مش كل حاجة خناق، مش كل حاجة إفصال، مش كل حاجة كده يعني. لما الواحد ينظر للصيغة بتاعة الآية الحقيقة دي بعد الأمر بتاع وتزودوا، يعني عشان ما تطلبوش من أي إنسان أي حاجة، تيجي الآية دي تقولك لا بس ربك اللي خلقك ورزقك أطلب منه هو مفيش مشاكل. شوف الآية، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما تبتغيش من الناس حاجة وتزودوا عشان تحتفظوا بعبوديتكم، بس من ربكم ابتغوا واطلبوا واسألوا شوف الوسطية هنا. لكن مجرد ترتيب الأوامر بالتناسق ده يشعرك أن الكلمات دي وكأنها ألوان في لوحة مرسومة، الألوان متناسقة جدا مع بعضها. كمل معايا بقى 98. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الإناء لما يمتلئ بالماء أو باللبن بيفيض في صورة سائل، بيفيض بهدوء، مش بيتفجر ولا بيطرطش ولا يصدر صوت عالي. فالإفاضة بتدي لك الشعور بالكثرة بس بالهدوء، اندفاع لكنه اندفاع خفيف، مش اندفاع شديد، مش انفجار، مفيش صخب، مفيش دوشة. فإذا أفضتم من عرفات، وده اللي بيحصل عند الغروب يوم عرفة، بيبدأ ينزل الناس في إفاضة إلى مزدلفة. عرفات قيل السبب في تسميتها عرفات أشياء كثيرة لا دليل عليها، عشان تبقوا عارفين يعني، إن آدم وحواء نزلوا متفرقين فالتقوا في عرفات فعرفوا بعض في عرفات، يعني كده، يعني عرفوا بعض لما نزلوا في عرفات. قيل طبعا ما عارفين بعض ما بقى، لكن عرفوا بعض يعني تقابلوا فيها يعني. يقول سيدنا إبراهيم ربنا عرفوا المناسك بتاعة الحج في هذا المكان فسمي عرفة. وقيل أن الحج في هذه الوقفة المليئة بالخشوع والدعاء والمناجاة يعرف ربه، فبتبقى عرفة، والحجاج كتير فيبقى عرفة وعرفة وعرفة، كل دي عرفات. وقالوا ده ربما يكون سر ذكر عرفة بصيغة الجمع، عرفات جمع عرفة واحدة اللي هي عرفة بتاعت كل إنسان لما بيعرف ربه في هذا المكان نتيجة الخشوع والمناسك والوقفة، والوقفة نفسها والدعاء وكده. المهم الحجيج بيفيض من عرفات إلى المشعر الحرام اللي بيسمى أيضا مزدلفة، وبيسمى أيضا قزح، وبيسمى أيضا جمع. اسمع على فكرة، قزح وجمع دول وردوا في السنة. المشعر لأن قريش عملت فيه علامة يعني شعار علشان لما ينزلوا تعبانين من عرفات يجدوه بسهولة، فسمي المشعر الحرام، مكان محرم لا يجوز فيه الايه، يعني محرم يعني زي بيسموه ايه، زي محميه لا يجوز قتل الهوام فيه، ولا يجوز قتل ولا الصيد ولا كلام ده، مكان محرم يعني. ومزدلفه لان المكان ازدلف من منى، يعني قريب من منى، الزلفه القرب. المهم اصبحوا قريبين من منطقه منى اللي هيباتوا فيها 3 ايام. يسمى قزح لان اسم جبل من الجبال اللي في مزدلفه اسمه قزح، ويسمى جمع لأن الناس تجتمع فيه، كل دي أسماء إيه لمزدلفة. المهم السنة المبيت في مزدلفة وجمع الجمرات منها. كمل بقى معايا الآية، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هنا تم الحج لأنك نازل من عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، يعني اللي فات الوقوف بعرفة يبقى يحج بقى السنة الجاية إن شاء الله. خلاص خلاص، دي ما تتعوضش، كل شيء آخر في الحج يتصلح. فاتك إحرام من الميقات، في فدية وفي دم وفي في حاجة كثيرة، أي حاجة تانية تجبر إلا الوقفة بعرفة اللي فاتته خلص الموضوع. فاتته يعني لم يدرك لحظة قبل الغروب، شو برضو السهولة. فهنا بقى انت خلاص خلصت، تذكر الله وتحمد الله انه هداك للحج، واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ضالين ايه؟ هو احنا اسلمنا؟ احنا حجينا بس، ما احنا كنا مسلمين وبنصلي 5 فرائض في البلد عندنا في بلدنا، ليه ضالين بس؟ لا طبعا، الحج دليل على أنك على طريق الله. الحج رحلة شاقة جدا بدنيا وماليا، محدش هيطلع يحج لله ونيته خالصة لله إلا لأن ربنا هداه، وبسبب هذه الهداية قرر ياخد خطوة كبيرة جدا فيها مشقة بدنية ومالية. احنا قلنا في ناس بتطلع تحج مش لله، طلع عشان ياخد لقب الحج، طلع لان عنده فرصة، يعني في ناس بتحج مش لله، لكن اللي بيحج لله لا، هذه هداية من الله، هداية من الله. يبقى ايه؟ واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. اقرأ بقى الآية 199. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. دي إفاضة تانية، دي الإفاضة بقى من مزدلفة إلى منى. في الجاهلية قريش كانت بتتمنظر وتقول إحنا أهل الحرم وإحنا بس اللي نفيض من مزدلفة، والناس التانية تفيض من عرفات على منى على طول، مش أي حد، لا في مستويات. فجاء القرآن يسوي بين الناس جميعا. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ده الأساس في الحج، التسوية بين الناس. لما تشوف كده مليونير في الشارع النهاردة هيبان عليه إنه مليونير، ملابسه باين عليها، مظهره باين عليه. ولما تشوف واحد فقير أو مسكين هيبان عليه برضه من مظهره إنه غلبان. طب بص معايا كده في الصورة دي، الحج اللي واقف ده وضعه ايه؟ تفتكروا ده مليونير ولا ده راجل غلبان؟ يعني ده ممكن يكون مليونير في بلده وعنده سلسلة فنادق، والله تصوره ممكن. انا اعرف واحد عنده سلسلة فنادق، ما بيطلع يحج شكله بيبقى كده بالظبط. وممكن يكون واحد مسكين ما عندوش فلوس خالص، بس طلع اسمه في القرعة وطلع يحج ببلاش، ما تقدرش تعرف. الملابس البسيطة جدا اللي كل لابسها حتى النساء، وملابس الرجال الرجال بالذات عبارة عن قطعتين قماش بدون خياطة، لا جيب ولا كم ولا موضة ولا لايق عليك ولا ايه الكلام الحلو ده وايه الكلام الكبير، مفيش كلام ده خلاص، ولا مقاس كم ولا اكس لارج ولا ده، مفيش كلام ده خالص، كله لابس حتتين قماش زي القطعتين بتوع الكفن بالظبط. ثم افيضوا من حيث افاض الناس، كل الناس زي بعض، واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. استغفروا الله ليه؟ ده احنا لسه نازلين يا جماعه من عرفات، هنستغفر ربنا تاني؟ ما احنا بنستغفر ربنا امبارح طول اليوم لغايه ما الشمس غربت وخلاص بقى، المفروض يعني رب يعني غفر لينا بقى، ده احنا المفروض دلوقتي نكون كما ولدتنا امهاتنا بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم افضل عند الله من يوم عرفه، ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيباهي باهل الارض اهل السماء، فيقول ربنا بيقول لاهل السماء، بيقول للملائكه انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. يعني دول ما شافوش عذابي وبيرجوا رحمتي، فلم يرى يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. ما فيش يوم ربنا بيعتق فيه من النار قد يوم عرفة، أكتر يوم ربنا بيعتق فيه رقاب من النار هو يوم عرفة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبقى أنا هستغفر ربنا اللي إيه؟ ما خلاص بقى، لا خلاص إزاي؟ هو أنت متأكد أن حجك مبرور للدرجة دي؟ ده إيه الغرور ده؟ يعني ربنا قبل حج كل الناس بما فيهم أنت؟ متأكد يعني؟ طب تعرف منين؟ ما يمكن الحج بتاعك شابته شائبة، هو محدش ما بيغلطش والأفكار والشياطين بتوسوس، يبقى أنت بعد كل العمل الصالح ده لازم تستغفر علشان استغفارك يجبر أي نقص في عملك. على فكرة ده المفروض أن في كل عمل صالح بتعمله بعد ما بتخلصه بتستغفر الله، يعني بخلص الصلاة السلام عليكم الله السلام عليكم الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، انت لازم صلي، ايوه بستغفر ربنا احسن يكون شابت صلاتي شائبة. بعد الوقوف بعرفة وانت بتفيض من مزدلفة بتستغفر وتطلب الرحمة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إرمتين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بعد النزول من مزدلفة الواحد بيرمي الجمرات وبيذبح وبيحلق وبيطوف طواف الإفاضة وتمت مناسك الحج خلاص خلصنا. عشان كده قال فإذا قضيتم مناسككم، أنت خلاص أنت بتفيض من مزدلفة على منى، أنت خلال الساعتين الجايين دول هتخلص مناسك الحج الأساسية لأن دي آخر مناسك الحج. بعد كده فضلك الثلاث جمرات هترميهم وأنت مش محرم كمان. وكان المشركون في حجهم عند المرحلة دي في منى يقعدوا ثلاث أيام بقى يتمنظروا على بعض. أيام منى دي كانت منظرة، كل قبيلة جايبة الشعراء بتوعها ويلقوا قصائد عن تاريخهم وعن أبائهم وعن أجدادهم ويفتخروا، والعرب كانوا بيفتخروا بحاجات كويسة. اللي أطعم يقول إحنا أطعمنا، واللي شال الديات والحمالات يقول إحنا حملنا. الحمالات يعني في ناس بيبقى عليها تعويضات وناس عليها ديات قتلة وناس مش قادرة تدفع، كان الناس تقوم يعني يجي واحد غني يقولك أنا هقوم بقضاء ديون الناس دي، بس كانوا عدوا يفتخروا بالكلام ده. الكلام ده ما كانش لله، لكن كان في فخر بقى شديد في الحاجات دي. فربنا قال ايه؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكر. ما كل واحد قاعد يفتخر بابوه وبجده الباشا اللي عمل وعمل وعمل واطعم الفقراء وحمى الضعفاء وبنى مش عارف ايه وعمل ايه. افتخر يا مسلم بانتسابك الى الله، والالهي هو اللي خلق، الهي هو اللي اتقن كل شيء، وتكلم عن الله بفخر، وتكلم عن انتسابك لله ولهذا الدين بفخر. الـ الـ الـ يعني الـ ربي كفاني فخرا، الـ مش فاكر مين الشاعر اللي قال دي، لكن كفاني فخرا أنك لي رب، وكفاني عزا أني لك عبد، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. القاضي عياض قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. افتخر، افتخر بهذا الدين، افتخر بربك بإلهك. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. أيضا المشركين كانوا بعد أداء المناسك يدعوا بربنا، يدعوا ربنا بس برضو بطريقة فيها فخر، فيقول مثلا إيه؟ اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة، عظيم القدر. الجفنة اللي هي الصينية اللي بيأكلوا فيها الناس، كان عنده صينية كبيرة يأكل فيها الناس، يعني كان بيأكل مثلا إيه بالتلاتين أربعين نفر في الصينية الواحد. عظيم القدر، القدر، القدر، القدر، أسف مش القدر، القدر اللي بيتحط فيه الشوربة واللحمة والكلام ده كله. كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته، فكان يفخر في الدعاء وبالمرة يدعي لنفسه بس بيدعي بأمور دنيوية. يا رب اديني مليون جنيه، يا رب أجيب عربية بورش، يا رب حاجات دنيوية مادية. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاق يعني نصيب، فبيدعيش أصلا بشيء يخص الآخرة. فأنت متوقع ليه ربنا يديله حاجة في الآخرة؟ ما خلاص يعني أنت مش عايز، خلاص يعني مش هيكون له نصيب في الآخرة طالما أن الدنيا هو غافل عنها بهذا الشكل. طبعا احنا نسمع كلام دي كانوا مضحكين قوي الجماعة بتوع قريش دول. لا يا بابا، وما أنت بتدعي بإيه؟ ما تركز كده، في ناس بتدعي ربنا كل يوم وبعد كل صلاة ان ربنا يرزقها فلوس ويرزقها الصحة ويسعدها ويسعد ولادها وينجحهم ويحافظ عليهم، كل ده حلو قوي بس لحد دلوقتي احنا في الدنيا وكأن ربنا ما احناش محتاجين منه الا امور، وما فيش جنة وما فلا. خلوا بالكم قبل ما تضحكوا على الجماعه بتوع قريش اللي بيدعوا بالحاجات دي. طب ما احنا كتير مننا بيعمل كده يا جماعه، دعانا كله منصب على الدنيا، وده دليل الغفله الشديده جدا. تعلق القلب بالدنيا وبالمال ده لا يليق بالمسلم المؤمن، بانه لان لو انت مؤمن فعلا ان هناك موت وان بعد الموت حساب، وبعد الموت في بعث، وبعد البعث حساب، وبعد الحساب في جنه او نار، ده انت مش هتدعي الا بالاخره بالامور الاخرويه. لكن بالتاكيد الانسان برضو لا ينسى نصيبه من الدنيا، واحنا لسنا انبياء يعني عشان يبقى كل دعائنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ما هندعي برضو بالدنيا. اقرا بقى 201 و202 وشوف بقى كده التوازن. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. في آخرين بقى أكثر اعتدالا وأكثر وسطية، من الناس اللي مش بتطلب من ربنا حاجة إلا الدنيا، دول بقى ناس أكثر اعتدالا، بيطلبوا الدنيا والآخرة مع بعض. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إيه هي حسنة الدنيا؟ أديكوا 30 سنة وتكتبوا لي، 20 سنة كفاية، كلكم عارفينها ما شاء الله. يلا، إيه هي حسنة الدنيا يا جماعة؟ أنا أشوف جماعة اللي بتوع بتوع يوتيوب وبتوع فيسبوك، أنا بشوف التعليقات. إيه هي حسنة الدنيا؟ ماشي حضرتك، الزوجة الصالحة حسنة الدنيا. مين تاني؟ الزوجة الصالحة، ها الزوجة، ايه ده في قرآن السنة؟ بصوا يا جماعة، طبعا قول ان حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة والزوج الصالح ده منتشر بشكل رهيب. اللي بيقولوا كده نقول لهم لقد ضيقتم واسعا. مين قال لكم ان حسنة الدنيا دي حسنة واحدة؟ هو حسنة يعني حسنة؟ لا، حسنة ده صفة لموصوف محذوف تقديره عطايا حسنة. يعني الآية معناها كده، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا عطايا حسنة وفي الآخرة عطايا حسنة. في الدنيا كل شيء حسن يعين الإنسان على إنجاز مهمته في الدنيا كخليفة الله في الأرض، يبقى الإيمان حسنة من حسنات الدنيا، الحكمة حسنة من حسنات الدنيا، العلم حسنة من حسنات الدنيا، الزوج حسنة من حسنات الدنيا، الزوجة حسنة من حسنات الدنيا، المال الحلال حسنة من حسنات الدنيا، الصحة الجيدة حسنة من حسنات الدنيا. دي الأشياء اللي تؤدي إلى الحسنة بتاعت الآخرة. مجرد الزحزحة يا جماعة عن النار فوز ونجاح، وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة. طيب بص بقى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ده سورة آل عمران. يبقى مجرد أنك تزحزح عن النار وتدخل الجنة أنت فزت. فأنت تطلب من الله حسنة الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مجرد أن ربنا يقي الإنسان من عذاب النار فهذه عطية حسنة جدا في الآخرة، ولكنه عينها وقالها بالإضافة لحسنة الآخرة للتأكيد عليها. أنا عايز تقيني من النار يا رب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. توقفوا بقى فيها دي وقالوا ايه لما ربنا قال اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب؟ ازاي يعني سريع الحساب؟ يعني كيف يحاسب الله الناس كلهم مع بعض سريعا كده؟ سألوا الامام علي بن ابي طالب كيف يحاسبهم ربهم جميعا في وقت واحد. يعني احنا عشان ربنا يحاسب كل بقى المليارات بتاعة البشر، تريليونات بشر بقى، ده احنا دلوقتي 8 مليار، يبقى من جيل قبلينا كان في 8 مليار تاني او 7 مليار وهكذا. طب يعني ده احنا تريليونات من البشر، ربنا يحاسبنا ازاي؟ قال يحاسبهم في وقت واحد من يرزقهم في وقت واحد. وانت ليه ما سألتش بيرزق الناس كلها ازاي مع بعض؟ الله سبحانه وتعالى قبل الزمان وبعد الزمان، الله لا يحده زمان ولا مكان، الله لا يحتاج إلى الزمن لينجز ما يريد. ده اللي احنا عايزين نفهمه. انت محتاج وقت عشان تخلص الامتحان، محتاج وقت عشان تعمل شغلك، محتاج وقت عشان تنام وتستريح. ربنا لا يحتاج وقت اصلا عشان ينجز اي حاجة هو يريدها. خلاصة هذه الكلمات يا جماعة كما لخصها الطاهر بن عاشور، قال: إذا أتممتم أيها المسلمون مناسك حجكم فلا تنقطعوا عن ذكر الله وعن الدعاء لتحصيل خير الدنيا وخير الآخرة. ولا تشتغلوا بالتفاخر، فإن ذكر الله خير من ذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم بعد قضاء المناسك قبل الإسلام. ولا تكونوا كالذين لا يدعون إلا بطلب خير الدنيا ولا يتفكرون في الحياة الآخرة، لأنهم ينكرون الحياة بعد الموت، فإنكم إن سألتموه أعطاكم نصيبا مما سألتم في الدنيا وفي الآخرة، إن الله يعجل باستجابة دعائكم. بس تدعو صح. سيدنا عمر كان يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. أنا عايز أدعي صح. اقرأ معايا 203، اقرأ آية النهاردة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني إيه لمن اتقى هنا؟ يعني جاي كده كأنها مقحمة في الآية، لا أنا فاهمك ذاتي. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق بعد انتهاء المناسك، بعد الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام، بننزل منا بنرمي الجمرة الأولى، الجمرة اسمها، ونذبح ونحلق، ثم طواف الإفاضة، ثم نجلس في منا 3 أيام، يوم 11 و12 و13 ذي الحجة. دي أيام للذكر. واذكروا الله في أيام معدودات اللي هم 3 أيام دول، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. اللي يمشي بعد اليوم الـ12 لا إثم عليه، مفيش مشاكل. ومن تأخر يعني إيه؟ يعني اللي يقعد يوم رابع، عشان في ناس فاهمه ومن تأخر يعني اللي يقعد الـ3 أيام. لا، الـ3 أيام دول الأساس، بس أنت ممكن تقعد يومين وممكن تقعد يوم رابع كمان. إيه رأيك بقى؟ ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني إيه؟ يعني بشرط ما يقعدش يخربها بقى، يعني مش خلاص بقى الدنيا مشت والدنيا بقى واسعة وبتاع، يوم بقى ايه ممكن بقى ايه يفسق، ممكن يجادل، لا تفيش لا فسق ولا فجور ولا، خلاص هتقعد هتتقي الله اقعد ماشي. ومن تأخر فلا إثم عليه بشرط لمن اتقى. واتقوا الله، الله هي تقوى الله خاصة بمنطقة منى؟ لا، أو بزمان أيام التشريق؟ لا، واتقوا الله عموما في كل زمان وكل مكان. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتقيتم الله في مناسك الحج، عودوا إلى بلادكم منها بتقوى الله. ومفتاح تقوى الله هو إيه؟ واعلموا أنكم إليه تحشرون. تذكر الموت باستمرار، العلم التام بأن هناك موت وأن الموت في أي لحظة وأنه بعد الموت بعث وبعد البعث حشر إلى الله ثم حساب ثم جنة أو نار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فستذكرون ما أقول وأفوض أمري إلى الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب، اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
10: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
10: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-23-4 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبء.
11: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
10: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
12: الله يا الله، الله يا الله، الله.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
13: نحن لم نحن الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلنا نتابع مع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الحديث عن صفات الذات لله جل وعلا. نأتي إلى صفة الكلام، حيث يقول: وأنه متكلم آمر ناهٍ، واعد متواعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته، لا يشبه كلام الخلق، وليس بصوت يحدث من انسلال هواء، ولا حرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله، وأن القرآن مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب أو الأوراق، وأن موسى سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف، كما يرى الأبرار ذات الله تعالى من غير جوهر ولا عرض. وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالما، قديرا مريدا، سميعا بصيرا، متكلما بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، لا بمجرد الذات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الكلام، نحن قلنا سابقا أن هذه الصفات الآن ندرسها من حيث الاعتقاد، ولكن هي لها ظلال، ينبغي الإنسان أن يتفيأ في هذه الظلال وأن يعيش هذه الإشراقات، إشراقات هذه الصفات. الذي علم الآن والذي يعلم والآن تعمق في هذه المعرفة عن صفات الله سبحانه وتعالى وعن علمه، ينبغي إذن أن يعلم أن كل حركة معلومة لله عز وجل، فعليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم ماذا يسجل على نفسه. وكذلك الإنسان الذي يعلم بأن الله يرى، أن يستحي من الذي يرى، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والجهر، وأن يعلم أنه إذا خلى لوحده أن الله معه وأن الله يراه، كما قال الإمام أحمد كان يردد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فإذا الإنسان في هذه المسائل يعيش مع كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بما يعود على نفسه بالاستقامة، ويعود على نفسه بالحضور مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كل لفظ سواء كان في سره أو جهره فهو مسموع لدى الله سبحانه وتعالى، كل تصرف في ليله أو نهاره، في خلواته وجلواته، الله سبحانه وتعالى يراه ويبصره. مهما فعل ومهما تمرد ومهما بلغ من شأن فهو تحت قدرة الله عز وجل. كذلك يعني هذه الأمور، حينما يعلم عن صفة الكلام، عن كلام الله عز وجل الأزلي، كذلك حينما يقرأ كلام الله يستشعر أنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، ويستشعر كم هي العظمة أن يمنحه الله سبحانه وتعالى أن يسمع كلامه. هذا الأمر من الأمور. ولذلك كان يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه عن تلاوته للقرآن، قال: والله لو أحببنا الله حق الحب لما مللنا من سماع كلامه، وهل ترى محبا يمل كلام محبوبه. فإذا الإنسان حينما يرى ذلك يرى أنه حينما يناجي بخلال هذا القرآن وبآيات هذا القرآن إنما يتلو كلام الله عز وجل. صفات الله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام، والله عز وجل متصف بهذه الصفة، صفة الكلام النفسي. وكلامه كما قال الإمام ليس بحرف ولا صوت، ولا يشبه كلام خلقه، وكلامهم حادث، وكلام الله تعالى ليس بحادث، بل هو صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى. كلام الخلق بأحرف بأصوات، كلام الله تعالى ليس كذلك. كلام الخلق بآلة من فم ولسان وشفاه وما شابه ذلك، كلام الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. نستحضر نحن مع إثبات هذه الصفات قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن مع تنزيهنا لله تعالى نثبت له صفات لا تشبه صفات الخلق. إذن الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام لا يشبه كلام الخلق، ليس كمثله شيء، كما قلنا كلام الخلق حرف وصوت، إذن كلام الله لا يشبه، ليس بحرف ولا صوت. كلام الخلق بآلة فهو لا يشبه كلام الله سبحانه وتعالى، فإذن كلام الله من غير آلة، وهكذا. والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة، وكما قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة الكلام، فنحن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه من دون تشبيه ومن دون أن نتصور هذه الأمور ومن دون أن نشتغل بكنه وحقيقة الصفات، لأنه يستحيل على هذا المخلوق أن يدرك حقيقة لا مخلوق. لهذا هذا الأمر الذي ينبغي أن يعلم، ولأن إدراك حقيقة الصفات هو فرع عن إدراك الذات، ومن لم يدرك حقيقة الذات لن يدرك حقيقة الصفات. فلنتعامل مع الصفات بما يعود علينا بالنفع وبما لا يدخلنا في متاهات نحن أصلا لم نؤهل لها في هذا الأمر. وكما قلنا كذلك هذه الصفة صفة كمال، صفة الكلام صفة كمال، فلو لم يتصف بصفة الكمال وصفة الكلام لا اتصف بالضبط.

0: الكلام الأزلي القديم بدون أن يكون كما قلنا أن الرؤية تثبت في الآخرة وثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا في ليلة الإسراء والمعراج بدون صورة وبدون ما يشبه الخلق. كذلك ثبتت صفة الكلام والله تعالى كلم موسى عليه السلام ويؤكد الله ذلك، لكن كما قلنا هذا مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما يوحي إلينا بشيء من التجسيم أو ما نتوهمه أو يتوهمه بعض الناس أحيانا. وقلنا نحن كلمة لبعض الأئمة مهما خطر ببالك فهو من وهمك وخيالك والله بخلاف ذلك.
1: الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء القرآن والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت بلغات مختلفة حسب طبعا لغة البشر الذين سيلتزمون بهذه الكتب ولغة الأنبياء الذين أرسلوا إليهم. تعدد اللغات هنا ماذا نحكي عنه؟
0: اللغات مخلوقة، ولذلك هذا الأمر الذي نعرف نحن نفرق بين الكلام النفسي الأزلي وبين الأمور المعبرة عن الكلام النفسي الأزلي في هذا الأمر، لكن نحن نقول لا نفرق، والأصل في العامة أن لا يفرقوا حتى لا يكون هناك أي شيء من الاستهانة أو ما شابه ذلك. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن كما قال الإمام البخاري رضي الله عنه الحرف مخلوق والمداد مخلوق والورق مخلوق، هذا أمر معروف، لكن هذا معبر عن الكلام النفسي الأزلي وبالتالي هو له قدسية في هذا الأمر. وهذه الصحف وهذه الكتب السابقة معبرة عن الكلام النفسي الأزلي، ونحن نعلم أنه هناك كلام نفسي، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا الإنسان يقول لآخر عندي كلام أريد أن أقوله لك، فهذا يعبر عما في نفسي بالكلام. طبعا نحن نقول كل ذلك لا ينبغي أن يتصور في حق الله سبحانه وتعالى، لكن هناك كلام قديم قائم بذات الله ليس بحرف ولا صوت كما قلنا، وما يكون من حرف وصوت فهو معبر عن كلام الله.
1: يعني أنا عند قراءة للقرآن الكريم مثلا أنا أتلو القرآن، فالله سبحانه وتعالى أعطاني هذه القدرة، خلق فيها هذه المقدرة على قراءة كتابه العزيز، فأنا ما أقرأه وأسمعه بأذني من خلال قراءتي هو مخلوق على لساني أثناء تلاوته.
0: تلاوة الإنسان للقرآن تلاوة مخلوقة،
1: نعم،
0: وأنغامه والحروف التي تخرج منه هذه مخلوقة، وإن كنا نقول أن هذا كله معبر عن الكلام النفسي. وكما قلنا نحن نعلم أن طبعات القرآن تتجدد وما شابه ذلك، فهذا الأمر هو المخلوق، لكن كلام الله سبحانه وتعالى
1: النفسي أزلي،
0: النفسي الأزلي، هذا الكلام هو غير مخلوق ولا يشبه كلام الخلق في شيء.
1: نعم. يقول الإمام الغزالي وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا، استنتج كان حيا عالما قديرا مريدا سميعا بصيرا متكلما بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الذات.
0: نعم، لا شك أن من اتصف بصفة العلم واتصف بصفة القدرة واتصف بصفة الإرادة
1: والسمع والبصر
0: وكل هذه الصفات لا بد أن يكون حيا. كيف يعني يتصف بصفة الإرادة والقدرة وهو لا يكون حيا؟ فإذا من هنا نعلم أن من اتصف بهذه الصفات صفات الكمال متصف بصفة الحياة. هذا أمر لا بد منه، والله سبحانه وتعالى أثبت هذه الصفة في القرآن العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا الله سبحانه وتعالى أثبت أنه يتصف بصفات الحياة، هذا أمر. فإذا الله سبحانه وتعالى، لأن بعض طبعا هذه إشارة من الإمام الغزالي للرد على المعتزلة الذين نفوا الصفات في هذا الباب، قالوا حتى لا يتعدد القدماء، وفرق كبير بين تعدد الذوات وتعدد الصفات
1: طبعا.
0: هذا الأمر هم أرادوا أن يغلوا في التنزيه فأدى بهم الأمر أحيانا إلى التعطيل في هذا الأمر،
1: فعطلوا
0: هذا غلو.
1: نعم.
0: كما أن البعض أوغل في الإثبات فوصل إلى حد التشبيه أو وقع

0: في التشبيه فعلا. فهذا الأمر نحن لا نلغي الصفات، ولكن هذه الصفات لا يضر تعدد الصفات، إنما الذي يضر هو تعدد الذات. فهذا الأمر، فإذا الله سبحانه وتعالى هو قادر بهذه القدرة، بصفة القدرة، وهو عالم بهذه الصفة، صفة العلم، وهكذا. فيقولون كيف يكون عالما من ليس عنده علم، وكيف يكون قادرا من ليس له قدرة؟ هم يقولون الله قادر بدون صفة القدرة،
1: كيف ذلك؟
0: وهذا تناقض ظاهر واضح. كل ذلك هربا من أن يقولوا أن هناك صفات، فيقولون هذه الصفات قديمة، وإذا تعدد القدماء وما جاب ذلك. نحن نقول لهم الأمر المرفوض أن يتعدد القدماء من حيث الذات، أما تعدد الصفات القديمة القائمة بالذات فهذا لا يحدث.
1: وهذا دليل الكمال، دليل الكمال،
0: هذا دليل الكمال لا شك. فإذا هم تناقضوا مع أنفسهم، أثبتوا علما بدون علم، وأثبتوا أن الله قادرا بدون قدرة، وهكذا. وهذا أمر غريب، وهو من باب الغلو عندهم الذي أوقعهم. لذلك الإمام الغزالي أراد أن يلفت إلى ذلك، أن الله حي وأن الله موجود بذاته، لكن هو عالم بصفة العلم وقادر بصفة القدرة. فإذا حتى يثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى.
1: بقيت صفات الأفعال التي أوردها في كتابه بداية الهداية، يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وأنه لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله، وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم في أفعاله، عادل في أقضيته، لا يقاس عدله بعدل العباد، إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يتصور الظلم من الله تعالى، فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى لا يكون تصرفه فيه ظلما، وكل ما سواه من جن وإنس وشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجمهر وعرض ومدر هو محسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا، وأنشأه بعد أن لم يكن شيئا. نتابع التتمة فيما بعد، ولكن نتوقف الآن للشرح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. صفات الأفعال طبعا ما تحدثنا عنه سابقا هي صفات الذات، والتي قلنا أنها صفة المعاني،
1: العلم والإرادة،
0: وهي صفة الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. صفات الأفعال مثل صفة الخلق ومثل صفة الرزق، فالخالق والرازق هو الذي يفعل الخلق ويمنح الرزق. صفات الفعل مشتقة من معنى خارج عن الذات، خارج عن الذات، مثل خالق فهي صفة مشتقة من الخلق، الخلق شيء خارج عن ذات الله سبحانه وتعالى. الخلق شيء وذات الله شيء آخر. الخلق خارج عن ذات الله سبحانه وتعالى، الرزق كذلك خارج عن ذات الله سبحانه وتعالى. أما صفات الذات التي قلنا أنها صفات الذات فهي معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى كالعلم، كالعلم وعالم، فالعلم صفة من صفات ذات الله سبحانه وتعالى، كذلك صفة عالم هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مشتقة من العلم، وكذلك القدرة، وكونه سبحانه وتعالى قادرا، والسمع وكونه سميعا، كل هذه من صفات الذات. لكن نحن لو قلنا مثلا خلق الله، لو قلنا خلق الله فهمنا معنى غير قائم بذات الله سبحانه وتعالى
1: طبعا.
0: فخلق الله شيء آخر، بل هو خارج عنها، فتكون صفة خالق صفة فعل، صفة فعل بخلاف الصفات القائمة بذاته سبحانه وتعالى. يلاحظ كذلك أن مثلا مسألة الرزق، مسألة الخلق، يلاحظ أن هذه الصفات أثر من آثار قدرة الله. الله سبحانه وتعالى يرزق بقدرته ويخلق بقدرته، فإذا هذه المسائل هي آثار من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات يجب أن يؤمن بها الإنسان. الإمام الغزالي رضي الله عنه يريد أن يقول أن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى فهو من فعل الله ومن خلق الله، وليس لأحد في هذا الوجود خلق إلا الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأمور هي من خلق الله سبحانه وتعالى ومن فعل الله عز وجل، لم تكن موجودة فأوجدها الله عز وجل. هذا الذي أراد أن يظهره الإمام،
1: واعتبره فائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها.
0: لا شك الإمام الغزالي رحمه الله له كلمات مهمة في هذا الباب، منها الكلام الذي اشتهر وهو معروف: لو طلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وتجلت فيه صفات الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق، فكأن الخلق يعني مرايا تنعكس فيها هذه الصفات، أنوار هذه الصفات.
1: نعم.
0: لذلك الإنسان حينما ينظر في الكون ويتفكر في الكون تتجلى تتراءى له
1: عظمة الله.
0: من هذه عظمة الله، قدرة الله، إبداع الله، حكمة الله في هذه الأمور. فإذا من هذا الخلق الإنسان يشعر ويرى هذه الصفات.
1: الوقت دهمنا نتوقف عند هذا الحديث عن صفات الأفعال، على أمل أن نتابع في الغالي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.
3: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات، بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
6: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
7: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
8: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
7: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
9: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
6: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
9: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
5: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
10: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
11: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
10: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
11: شو يعني كل شي؟
10: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
11: في عندهم دواء بالصيدلية؟
10: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
11: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
10: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
11: تفتح كل يوم؟
10: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
11: شو العنوان؟
10: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
11: والتليفون
10: 9644-8727.
11: أول دواء أول.
10: يا سلام.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: يا إخواني ويا أبنائي، سألني صاحبكم سؤالا قيما فيه صلاح الفرد والمجتمع، فاسمعوا ما أقول، وإذا سمعتم فاعرفوا كيف تجعلون معاني الكلام مسطورة على صفحات القلب، وإلا ذهبت الفوائد والمنافع هدرا، فضاع ما سمعناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا معشر المسلمين، كل امرئ حريص على ما لديه من مال ومتاع، يحرص عليه ويحسن عنه الدفاع، ولكن اعلموا أن فيكم ما هو أغلى وأعلى، أعني الأبصار والأفئدة والبصائر، وهذه الجوارح تستوجب منا مزيدا من العناية، لأنها أعز من الكنوز، لا يغني مع الحرمان منها شيء، فإذا حسن استعمالها تضاعفت لنا السعادة، لأنها نعم يمن الله بها على عباده، وتوجب لله صادق الشكر سبحانه. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. فصونوا القلب والسمع عن الخوض في أحاديث السوء التي يلوكها بعض الناس في مجالس الناس، فيضيعون الوقت الثمين، وما يضيعون إلا أنفسهم لو كانوا يشعرون لما ينالهم من غضب الله تعالى، وكفى بالسمع أنه يسرقها، وكفى بالقلب أنه يعبها ليصبح موحشا من الأنس بذكر الله تعالى. إن المسلم يا إخواني ينزه سمعه عن سماع الدنايا، ويكفه عما نهى الله عنه، ولقد أدبنا الله سبحانه وتعالى بقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. وقد مدح الله تعالى المؤمنين بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. صدق الله العظيم.
1: وبلغ رسوله الكريم.
0: يا أبنائي ويا إخواني، طهروا السمع بعدم سماعكم إلى غيبة أو نميمة أو قول ينزل من قدر المسلم كالكذب والرياء وأحاديث الإفك التي يصطنعها أولو الغايات وأصحاب الوشايات، من لا أخلاق لهم وليس لهم من خلاق، وإن من هانت عليه نفسه ارتضى لها مراتع الترهات التي تشيع شيوع الهواء في أوساط البيئات. وقد استطاع الشيطان أن يضع على أفواه المغتابين ممن يخوضون في أعراض الناس عسلا ليغريهم بالغيبة ويكثروا منها.
1: نعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم.
0: إن كل صفة دنيئة من هذه الصفات تخلع عن الإنسان وصف الإنسانية وتجعله لاصقا بالتراب. روي أن الحسن البصري بلغه أن رجلا خاض في عرضه، فأرسل إليه طبقا من التمر ومعه رقعة كتب له فيها: بلغني أنك أهديت إلي بعض صالح عملك، فأحببت أن أرسل إليك هذه الهدية. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين من عثرات اللسان، وذكرهم ببركاته، فقال لعقبة بن عامر حين سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك.
2: اللهم صل وسلم.
0: وحين أمر الرسول الأعظم معاذ بن جبل ونهاه أشار إلى لسانه، فقال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك ما سكت فإنك سالم، فإذا تكلمت فإنما هو لك أو عليك.
1: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن.

0: وماذا بينك وبين زوجك اليوم يا رتيبة؟
1: تصوري أنني لو كلفته بشراء شيء لي أو لأولادي كأن كابوسا نزل على صدره، حتى إن المال الذي ورثته عن أبي يرحمه الله احتفظ به لنفسه، وإن طلبته بشيء منه صاح في وجهي وقال لي: ليس لك عندي مال يا مسرفة.
0: اصدقيني القول، هل أنت حقا مسرفة حتى قال لك ذلك؟
1: أقسم لك بأنني لا أطلب منه إلا الحاجات الضرورية التي لا غنى لنا عنها، ولكن زوجي كما تعلمين يحب أن يقتصد حتى أصبح اقتصاده نوعا من البخل.
0: ولكننا لا نعرفه كذلك، وكنا نقول إن عبد الجواد رجل جواد.
1: كانت هذه الصفة تلزمه قبل أن يكثر المال بين يديه، ولكنه بعد أن أقبلت الدنيا عليه قبض يده وصار الشح ديدنا، وأصبحنا لا نستطيع أن نخرج قليل المال من يده إلا بشق النفس يا أختي.
0: شيء محير، يوم كان أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى كان البخل لا يعرف طريقا إلى قلبه، وبعد أن أعطاه الله تغيرت أحواله وعز عليه ماله.
1: يحرص هذا الحرص كله كأنما هو يخشى الفقر.
0: كان من حقه أن يقول: لست أخشى الفقر يوما وأنا عبد الغني. إن إيمان المرء بربه يحجبه عن مثل هذا التفكير الخاطئ، وأن يقصر الرجل بواجباته تجاه أهل بيته أمر لا يرضي الله تعالى.
1: كلما هممت بأن أكلم أحدا من أخوتي وأشرح له ما أنا فيه من ضيق أعود فأقول في نفسي: إن أنا صارحتهم سيقولون لي: أنت الملامة، وكان عليك ألا تجعلي يده تمتد إلى ما ورثته عن أبيك.
0: قد يطمع الإنسان في ماله، أما أنه يطمع في أن يحتفظ بمال غيره فهذا منتهى الظلم وعدم الإنصاف.
1: صدقيني إذا قلت لك إن حبه قد انتزع من قلوب أولاده وأصبحوا ينظرون إليه نظرة كره يا سيدتي.
0: من بخله على أهله، عاش أولاده في حرمان والمال مكدس لديه، يقول أولئك بينهم وبين أنفسهم: لا يؤكل الجوز إلا حين ينكسر.
2: يا أبا الندى، لمن تراني أعمل ولمن أجهد نفسي؟ أليس من أجل هذه العائلة؟
3: قولك هذا لأول وهلة يبدو للسامع أنه قول صحيح ولا غبار عليه، ولكن هناك قول آخر يناقضه يا عبد الجواد.
2: وما ذاك القول يا سيدي؟
3: الله تعالى فتح لك باب الرزق فأصبح لديك مال، فهل معنى هذا أنك تضعه في خزانتك وتحرص عليه وتحرم نفسك وعيالك من متطلبات الحياة اللازمة يا ولدي؟ ثم إذا أنت لم ترى أولادك يتمتعون ضمن المعقول بفضل مالك لتقر بهم عينك ويستريح وجدانك، فمتى تريد أن يحظوا بهذه النعمة؟ بعد وفاتك؟
2: يا أبا الندى، يقول الشاعر: لا تعطين الصبي واحدة يطلب أخرى بأعنف الطلب. فالمرأة والطفل إذا فتحت لهما باب الإنفاق على مصراعيه فلن يتوقفا عند حد معقول.
3: يا ولدي يا ولدي، الله تعالى يقول في محكم كتابه الكريم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. فأنا لم أقل لك أنفق عليهم إلى حد الإسراف ولا أن تقتر عليهم، ولكن ما قد سمعته عنك هو أنك تجادل أهلك أحيانا إذا طلبوا الضروري اللازم.
2: يا أبا الندى،
3: يا أخي دعني أكمل.
2: تفضل.
3: ثم إنك احتفظت لنفسك بالمال الذي ورثته زوجتك عن أبيها، وهذا حقها، وما كان لك أن تمنعها منه.
2: إنني فعلت ذلك خشية أن تبدده ولم أحتفظ به لنفسي.
3: اسمع نصيحتي وأقلع عن قبض يدك حتى تكسب زوجتك وأولادك، وإلا ناصبوك العداء. أعطهم ما يحتاجون إليه واربح مودتهم يا عبد الجواد.
2: لك ما تريد يا أبا الندى، فما هو خير من المال؟ كسب مودة زوجتي وأولادي.
3: يا هادي. إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

رب يا رب، أنشأتنا من نسل آدم عندما أودعت فيه السر، سويتنا وبنفحة من روحك أوجدتنا، وأنت قادر في كل وقت أن تردنا. يا رب أنت الحفيظ على النفوس كيانها، يا من أنام وأنت حارس نومتي، إن شئت أرسلت الملائكة فوقها حفظا لها، نامت بنوم اليقظة، نور الإله تراه روح تشتهي لقياه، قد سلكت نقاء عبادتي، لا تكره الموت المحتم، إنها عرفت لها نورا بأضيق حفرتي. إلهي وأنت زارع الحب في قلبي وهاديه للإيمان، فاجعلني دوما من عبادك المحبين، واجعلني من الصادقين، واجعل لساني ينطق بالخير دوما، وحرك يدي بالخير، واجعلها الأعلى تعطي ولا تأخذ إلا منك، منك أنت يا أرحم الراحمين. غفرانك يا ربي، قد ندمت على ضياع العمر بلا ذكري، أيرجع العمر فأقضيه ساجدا ذاكرا لك؟ وهل يطول العمر لأستغفرك فتمحو ذنبي؟ اللهم اجعل بكائي شفيعي، وندمي الوسيلة، ودعائي مقربة ومغفرة، فأنت يا رب الغفور الرحيم قد وعدتنا بالمغفرة والتوبة حين نلقاك نادمين، وها قد أتيناك فاستجب لدعائنا يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا بكم إلى رأس الساعة ومستمرون في التغطية من الجزيرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والأوضاع في لبنان. في آخر المستجدات، إذن أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده الاثنين في صلالة حرصا على تحقيق التوافق، وأكد الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في الأثناء قال مسؤول في الخارجية الإيرانية أن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب لبعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. هذا وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في هرمز وسائر الممرات البحرية، وقال إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة دوله والامتناع عن التدخل في شؤونها. من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان دعم الجهود والمساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 101 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. من جانبه قال الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي للجزيرة إنه لا يمكن إنهاء الحرب في المنطقة عسكريا وإن الأزمة مرشحة للاستمرار. في تطورات اليمن قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية أن القوات الحكومية تستعيد مواقع في غرب تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني أن مسار المعارك لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مرتفعات علي الطاهر وبلدات عند جنوبي البلاد لغارات إسرائيلية. في غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر وأن الجيش لن يغادر المنطقة الأمنية ولن ينسحب أو يعيد انتشاره في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. مزيد من المعلومات والمتابعة الآن مشاهدين مع خاصة في ملف التوتر الأمريكي الإيراني الذي سنبدأ به مع مراسلينا. انضم إلينا من واشنطن أولا مراسل الجزيرة أحمد الرهد. سنبدأ معك أحمد إذن بالموقف في واشنطن، لدينا كثير من المعطيات، كثير من المتغيرات، وأيضا المواقف سواء للدول دول المنطقة دول الخليج التي طلبت بحسب ما هو متاح من معلومات تأجيل الاجتماع في صلالة في عمان، وبالتالي أيضا كان هنالك رد فعل أمريكي. ترامب قال إن هذا شأنهم، يتجاهل هذا الاجتماع. ربما إلى أي مدى يكتسب هذا التصريح معنى سلبيا في مسألة عدم الاهتمام أو الاكتراث، لأي نتائج أو أي مخرجات في حوار إيراني مع دول المنطقة؟
1: إجمالا الإدارة الأمريكية نشوان في الفترة الأخيرة باتت تظهر بوضوح بأنها غير مهتمة بمسألة التفاوض مع إيران، يؤكد ذلك ترامب وقبله جيري فانس في تصريحات أيضا خلال هذا الأسبوع قال فيها إن قرار التفاوض مع إيران هو بيد ترامب وأن الولايات المتحدة في الوقت الراهن مهتمة فقط بتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز من خلال مظلة الحماية التي توفرها البحرية الأمريكية، وفي ذات الوقت تهدد إيران بأنها في حال استهدفت القوات الأمريكية والبحرية الأمريكية فإن الجزاء سيكون باستهداف ناقلات النفط الإيرانية. هذا الأمر يكشفه التصريح الأخير لترامب هذا، ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن تصريحات سابقة للمسؤولين الأمريكيين بشأن المفاوضات بين إيران وعمان كانت تؤكد بأن الولايات المتحدة منخرطة وإن كانت بشكل غير مباشر، ولكنها تظل في قلب هذه المفاوضات، إذ يعتقد بأن هذه المفاوضات هي جزء من تفاوض أوسع مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مسؤولها يقولون إن الضوء الأخضر لأي اتفاق يتعلق بمضيق هرمز يجب أن يحظى بقبول الإدارة الأمريكية ويأتي من الإدارة الأمريكية، وبالتالي هذا أيضا يؤكد الموقف من هذه المفاوضات. الإدارة تقول إنها غير مهتمة إجمالا بمسألة التفاوض مع إيران، تفضل الوضع الراهن، الضغط الاقتصادي على إيران، تشديد الحصار البحري، وكذلك تثبيت معادلة مظلة الحماية عبر المسار الجنوبي للمضيق وتأمين تدفقات النفط وإزالة الألغام. هذه العملية تقول القيادة المركزية إنها هي التي تركز عليها في الوقت الراهن، بينما ما يزال البنتاغون وكذلك القوات الأمريكية في المنطقة يقولون إنهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي عمليات يطلبها ترامب، الذي كان يهدد قبل نحو أسبوع أيضا إيران بأنه قد يستهدف موقع جبل الفأس قريبا. بكل أحوال أيضا يستمر الانقسام السياسي هنا في الولايات المتحدة بشأن طول أمد هذه الحرب. ترامب في تصريحاته الأخيرة يقول إنه لن يعقد إلا اتفاق جيد مع إيران، وإن إيران هي التي تريد أن تتوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت يؤكد ربما للمرة الثالثة بأن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية مباشرة أو قبلها بقليل، وهذا يضعنا أمام أسابيع فقط من هذا الموعد الذي ضربه ترامب. وبالتالي ترامب لا يوضح إن كان هذا الموعد هو للتوصل إلى اتفاق أم لإعلان الانتصار وسحب القوات من المنطقة. أيضا الديمقراطيون يستمرون في انتقاد سياسة ترامب.
0: قبل ذلك أحمد لو سمحت لي، يعني أتيت على فكرة الوجود العسكري أحمد، أتيت على فكرة الوجود العسكري وإمكانية سحب القوات الأمريكية. الحقيقة هذا ما كنت سأسألك عنه، يعني فكرة أن يتحدث ترامب عن أن الحرب على وشك الانتهاء بعد الانتخابات كاحتمال وارد، وأنه لن يبرم اتفاقا سيئا مع الإيراني، لكن هل يرد بالفعل هنا حديث عن إمكانية أن يخفف الأمريكيون وجودهم العسكري في المنطقة؟ هل هذا احتمال وارد يضعه موضوع على طاولة النقاش بالنسبة للإدارة؟
1: وعلى العكس تماما ما تنقله البحرية الأمريكية أو معهد البحرية الأمريكية قبل أسابيع قليلة بأن حاملة الطائرات جورج بوش سيجري استبدالها بحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، وهذا يؤكد بأن الإدارة ماضية في الإبقاء على هذا الحشد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة. وفي ذات الوقت ترامب كان يقول بأنه حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن ضمان تنفيذ هذا الاتفاق يجب أن تضمنه القوات الأمريكية التي ستظل موجودة في المنطقة على مقربة من إيران، لسيما حاملات الطائرات. الآن جرى استبدال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج بوش، وفي ذات الوقت تؤكد القيادة المركزية في تصريحات براد كوبر والذي لديه مقابلة ستبث هذه الليلة على CBS، قال فيها إنهم لا يواجهون أي نقص في ترسانة الذخائر المهمة والحيوية، ويؤكد أيضا بجاهزية قواته لتنفيذ الحصار البحري وأي تعليمات ترد من الرئيس ترامب. ولكن أيضا من المهم أن نشير إلى أن هذه التكلفة، تكلفة الإبقاء على القوات الأمريكية، تظل من التحديات التي قد تواجه الإدارة في حال فاز الديمقراطيون بأغلبية الكونغرس في نوفمبر نشوة.
0: طيب أشكرك شكرا جزيلا أحمد رهاد، مراسلنا في العاصمة الأمريكية واشنطن من هناك مباشرة. وفي طهران قال مدير دائرة شؤون الخليج في الخارجية الإيرانية أن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين تم تأجيله إلى موعد آخر بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين إيران وسلطنة عمان. ميدانيا أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بدوي انفجارات مجهولة المصدر في مدينة سيريك جنوبية إيران. مراسلنا عمر هواش من طهران ومزيد من التفاصيل في تقريره التالي.
2: أعلنت الخارجية الإيرانية على لسان مدير دائرة الشؤون الخارجية فيها عن تأجيل الاجتماع الذي كان مزمعا عقده الاثنين بين إيران ودول الخليج والعراق في مدينة صلالة بسلطنة عمان، وقال إن هذا التأجيل جاء بعد طلب من بعض دول المنطقة من دون أن يسميها وبعد قرار إيراني عماني، مشيرا إلى أن إيران وسلطنة عمان سوف تواصلان التنسيق الوثيق لأجل الاتفاق على موعد جديد لعقد هذا الاجتماع، وكانت طهران تأمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مسارات المرور في مضيق هرمز مع سلطنة عمان، وإبلاغ ذلك إلى المنظمة الدولية البحرية بحسب ما قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي كان قد تحدث عن أن أجندة هذا الاجتماع ستكون حول مسارات مضيق هرمز، وأن إيران كانت تريد أن تطلع الدول المنطقة على هذه المسارات والخرائط، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإعلان الإيراني العماني الذي كان مرتقبا عبر هذا الاجتماع الذي تأجل وفق الرواية الإيرانية لا يعني بالضرورة فتح المضيق، وطهران لا تزال تؤكد أن فتح المضيق منوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. بل وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هذا الاجتماع كان يؤمل أن يؤدي مستقبلا إلى مناقشات إيرانية خليجية حول التطورات في المنطقة، لكن بطبيعة الحال هذا الاجتماع قد تأجل وفق الرواية الإيرانية، وأن طهران ومسقط ستعملان خلال الأيام المقبلة على التشاور لأجل الاتفاق حول موعد جديد لهذا الاجتماع. ميدانيا ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأن أصوات انفجارات سمعت من مدينة سيريك، كانت هذه الأصوات أو مصدرها مجهولة، حتى أن هذه المدينة تعرضت للاستهداف، وسمعت أصوات كثيرة من محيط مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، خاصة أننا نتحدث عن مدينة مهمة جغرافيا حيث تقع في الاتجاه الشرقي الشمالي لمضيق هرمز، ويستخدمها الحرس الثوري في عمليات السيطرة على المضيق.
0: الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز انتقل بين عدة مراحل، بالارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية، ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل هذه الاستهدافات. المزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في تقرير الزميلة فرح الزمان شوقي.
3: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق وحصار، فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن، هي كبرى الجزر الإيرانية وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقسى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكما بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلا عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضا إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضا، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معا رقابة للنشاط البحري واستقرارا لبحرية الجيش والحرس. أما خارك حيث الشريان النفطي الإيراني فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضا قرب خطوط الملاحة، وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق، تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات، مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم، الجزيرة الإيرانية الكبرى، يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز. وتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيدا عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافا على حركة ناقلات النفط قبالتها، وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن استراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
0: الآن إلى التطورات في اليمن، إذ قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الحكومية اليمنية أن القوات الحكومية استعادت مواقع في غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة نحو جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. لم يعد المخا مجرد ميناء يمني على البحر الأحمر مع انتقال الصراع من حدوده المحلية ليثير هواجس الأسواق العالمية، فسيطرة الحوثيين على المدينة والميناء وضعها على مسافة تقارب 80 كيلومترا من مضيق باب المندب، أحد أكثر ممرات التجارة والطاقة حساسية في العالم. المزيد من التفاصيل مع أحمد مرزوق.
4: إن كنت تجلس الآن في أي مكان بالعالم تحتسي قهوتك المفضلة الموكا، وسواء كنت تشرب الموكا الكلاسيكية أو موكا الشوكولاتة البيضاء أو موكا الرخام أو حتى الموكا تشينو، فربما لا تعلم أن قهوتك أخذت اسمها من هذا المكان. المخا مدينة يمنية وميناء تقع على الساحل الغربي لمحافظة تعز عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتبتعد 80 كيلومترا عن واحد من أهم المضائق في العالم، باب المندب. تقع المخا في منتصف الطريق البحري المؤدي من مضيق هرمز إلى قناة السويس شمالا. وتاريخيا كان المخا أحد أشهر الموانئ في العالم ومركزا رئيسيا لتجارة البن، ولأكثر من 200 عام كانت المخا بمثابة وول ستريت لتجارة البن عالميا في حينها. بعد قرون وعقود وسنوات طويلة وصراعات، وبعد قيام وسقوط إمبراطوريات حاولت السيطرة عليها، أجرى الزمن أصابعه على المخا فتحولت إلى مدينة صغيرة لا تكاد تجد قوت يومها، لكنها اكتسبت في العقود الأخيرة أهمية عسكرية ولوجستية بسبب قربها من مضيق باب المندب، وازدادت أهمية الموقع منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. فبعد تعطل جزء كبير من حركة النفط والغاز عبر هرمز، ارتفعت تدفقات الخام ومشتقاته عبر باب المندب من 5,400,000 برميل يوميا في الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من 8,000,000 برميل يوميا في الربع الثاني من هذا العام، مع تحويل السعودية كميات أكبر لشحنها عبر البحر الأحمر. وبذلك تحول باب المندب من ممر مهم إلى أحد شرايين التعويض الرئيسية عن هرمز، واكتسبت المخا مزيدا من الأهمية. ورغم أن جماعة أنصار الله الحوثي قالت إن الملاحة الدولية ستبقى آمنة ما عدا السفن السعودية، فإن تجربة الأعوام السابقة كشفت أن مجرد زيادة احتمالات الهجوم يكفي لدفع شركات التأمين لزيادة علاوة المخاطر وشركات الشحن إلى تغيير مسارتها، وهو ما يفسر قلق الأسواق الذي دفع أسعار النفط إلى اختراق حاجز $100 مع استمرار التصعيد. الحساسية هذه المرة أعلى لأن السعودية تعتمد أكثر على مسار البحر الأحمر منذ تعطلت الملاحة عبر هرمز، وبالتالي فإن أي تهديد مزدوج للمضيقين يقلل البدائل المتاحة. ثمة من يرى أن السيناريو الأخطر هو تحول الساحل الغربي إلى جبهة بحرية مفتوحة مرتبطة مباشرة بالتوترات بين واشنطن وطهران. عندها ستستعيد المخا مجددا أهمية دولية، ولكن هذه المرة من بوابة الصراع على هرمز وباب المندب معا، وأثر كل ذلك على الاقتصاد العالمي.
0: إلى التطورات بشأن لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، مضيفا أن الجيش استعد لمنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة إلى مرتفعات علي الطاهر حسب تعبيره. الآن ننتقل إلى الزميل أنس الصبار والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في التحولات الميدانية في جنوب لبنان وكذلك للتحركات الإسرائيلية التي سلطت الضوء على احتمال مواصلة التقدم باتجاه مرتفعات إقليم التفاح الاستراتيجية المشرفة على مساحات أو مساحات واسعة من الجنوب وصولا إلى جزين وصيدا والبقاع الغربي.
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. مرتفعات إقليم التفاح، لماذا يكثر الحديث عن هذه المنطقة؟ وما الذي يجعلها هدفا محتملا للجيش الإسرائيلي بعد تطورات مرتفعات علي الطاهر شمال نهر الليطاني؟ وهل يمثل التمدد نحو أعالي المرتفعات وتحديدا السيطرة على المثلث الاستراتيجي كفر حونة، إقليم التفاح ومشغرة هدفا محتملا لجيش الاحتلال؟ وهل ستوسع إسرائيل سيطرتها إلى الحدود التي كانت تحتلها في جنوب لبنان قبل عام 2000، خصوصا بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن جيشه على أهبة الاستعداد لمواصلة الحملة العسكرية ومهاجمة حزب الله ومواقع أخرى حسب أحدث تصريحاته؟ كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية. نبدأ معك عبد القادر لتوضح لنا معالم وحيثيات هذه التطورات الميدانية.
6: نعم أنس، وأسئلتك يمكن أن توضع في سياق الجغرافيا ولكن أيضا في سياق التطورات الميدانية. نبدأ بالاستهدافات الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف علي الطاهر، وتحديدا نحن نتحدث عن هذه المناطق النبطية، نبطية الفوقة، كفر تبنيت، زوطر الشرقية، مرة أخرى هي عرضة للاستهداف، إضافة طبعا إلى مرتفعات علي الطاهر وحتى جنوب نهر الليطاني كان هناك استهدافات أخرى على غرار ما حدث في مناطق القنطرة، حريص، زبقين، المنصوري، ولكن أيضا وادي أسلقي. إذن نحن أمام نهج إسرائيلي واضح في عملية الاستهداف ويطرح أكثر من تساؤل، خصوصا في ظل ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الأركان تحديدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في ما يسميه المنطقة الصفراء، ولكن أيضا في ظل ما نقلته ولا وأيضا هيئة البث الإسرائيلية على أن ما حدث في علي الطاهر يعد عملية خداع رتب لها لمدة 4 أشهر، لكن الأنظار تتجه إلى هذه المنطقة وهي المنطقة التي تقع إلى الشمال من علي الطاهر. نحن نتحدث تحديدا عن ما يسمى بإقليم التفاح الذي يقع بين قضائي النبطية وجزير، ولو ذهبنا إلى الخريطة بشكل أكثر قربا نحن نتحدث عن أسئلة مرتبطة بتواصل الجغرافيا والإشارة بالأساس إلى بعض الجبال والمرتفعات على غرار جبل الرفيع، ولكن أيضا جبل صافي المهم والاستراتيجي وجبل الريحان، ولكن نتحدث عن سلسلة من المناطق و المدن بدءا من عرب صاليم التي تقع في أسفل جبل صافي وصولا إلى هذه المناطق. ولعلي سأختم بهذه الصورة التي تعكس المرتفعات المختلفة وأعلاها جبل صافي ثم عرمتا جبل الريحان، تعكس جغرافية المنطقة وهي منطقة إقليم التفاح، وبالتالي تطرح أكثر من تساؤل مرتبطة بهذه التطورات. نتحدث عن جبل صافي باعتباره ربما من أعلى المرتفعات نحو 1400 متر، ولكن أيضا جبل الرفيع بأكثر من 800 متر، وكما يبدو علي الطاهر ليست بعيدة كثيرا عن هذه المناطق. إذا أسئلة عديدة تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى إجابات لا يمكن فصلها عن جغرافيا الاستهدافات التي تتكرر خصوصا بعد ما حدث في علي الطاهر. إذا أنس، نحن أمام تطورات بارزة، ولكن اللافت فيها هو الحديث عن إقليم التفاح، ماذا قد يعنيه استهداف هذا الإقليم؟
5: شكرا جزيلا عبد القادر، وهذه التطورات أيضا نطرحها مع العميد حسن جوني. كما تابعنا على هذه الخارطة، نسأل أولا عن أهمية هذه المنطقة خصوصا بعد التطورات الأخيرة في مرتفعات علي الطاهر.
7: يعني إذا كنت تتحدث عن المنطقة التي تقع فيها مرتفعات علي الطاهر، فطبعا هذه المنطقة تبدأ أهميتها من مرتفع علي الطاهر تحديدا، وهو مرتفعات استراتيجية كان لها تأثير كبير في مجرى العمليات قبل أن يسيطر عليها جيش الاحتلال بالنار ويتمكن من تدميرها لاحقا. هناك نعم، هذه يعني المنطقة، منطقة إقليم التفاح، أهمية علي الطاهر أنها تشكل مدخلا لمتابعة العمليات، أتحدث هنا عسكريا، مدخلا لمتابعة العمليات في اتجاهات متعددة. وهذا الأمر يعني يعود إلى النية الإسرائيلية، نية جيش الاحتلال في كيفية تطوير عملياته العسكرية في جنوب لبنان بشكل عام، وما هو هدف هذه العمليات. انطلاقا من ذلك نستطيع أن
5: نتحدث عن السيناريوهات الآن، خاصة فيما يتعلق بكما ذكر عبد القادر، وهي المنطقة التي سألتك عنها في الجهة الشرقية. نتحدث عن إقليم التفاح، وكيف تبدو السيناريوهات في ظل ما تم إعلانه من طرف الجيش الإسرائيلي؟
7: دعني أقول أنه بقراءة ميدانية وجغرافيا عسكرية، السيطرة على مرتفع علي الطاهر فتحت المجال أمام التقدم باتجاهين مختلفين. هناك احتمال التقدم باتجاه الساحل من النبطية إلى دير الزهراني إلى الزهراني، وهو احتمال آخر التقدم باتجاه منطقة الريحان عرمتا وصولا إلى جزين. طبعا نتحدث هنا عن كل هذه المنطقة الجبلية، جبل الرفيع، سجد، مليخ، كل هذه المناطق الجبلية. الاتجاهان مختلفان. النوايا الإسرائيلية إذا كانت يعني الأمر يعود إلى الهدف الاستراتيجي للعمليات، إذا ما تقرر متابعتها، الهدف الاستراتيجي إذا كان فعلا عملية حصر وعزل الجنوب واتساع رقعة الاحتلال ومنطقة الاحتلال لمطاردة عناصر حزب الله في جنوب لبنان، وهنا يرجح احتمال تطوير العمليات باتجاه الساحل وصولا إلى الزهراني ومحاصرة الجنوب والعمل فيه كمنطقة عسكرية أوسع.
5: وهذا السيناريو الأول.
7: هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو متابعة التقدم باتجاه المنطقة الجبلية، وهنا أيضا هذا الاحتمال يفتح إلى احتمالين. الاحتمال الأول في هذا الخيار هو الهدف الإسرائيلي التعامل مع هذه المنطقة الجبلية كمنطقة منشآت لوجستية لحزب الله تاريخيا، وبالتالي وهي منطقة عمليات وكانت تنطلق منها العمليات تاريخيا لحزب الله.
5: تقول منطقة جبلية، الارتفاعات من إلى
7: الارتفاعات تصل إلى 1500 متر في هذه المنطقة، ولكن تتنوع وهي وحتى 2000 متر في أعالي أعتقد جبل سجد. ولكن النقطة الأهم أنها منطقة معقدة جغرافيا والقتال فيها صعب جدا للغاية، وبالتالي إذا كان الهدف هو تدمير هذه المنشآت اللوجستية، لا أدري إذا كان هناك بنى تحتية حقيقة مثل البنية التحتية التي كانت في علي الطاهر، والتي هي أيضا لم نستطيع أن نعرف مدى عمقها واتساعها. بكل الأحوال لا نعلم إذا كان هناك بنى تحتية في هذه المناطق، ولكن أعتقد أن التعامل مع هذه المنطقة جوا من قبل الاحتلال، جوا أو بالمدفعية، هو أفضل من الدخول إليها، الدخول المعقد، لأنها منطقة جغرافيا تساعد كثيرا على التمسك بها والقتال فيها إذا ما تقرر أن يكون هناك مواجهة. الاحتمال الثاني من هذا الاتجاه هو اتجاه أوسع واتساع العمليات بالإشراف على منطقة البقاع الغربي وصولا على جزين، وبالتالي متابعة العمليات من الجانب السوري من محيط بيت الجن جبل الشيخ. وبالتالي هنا نتحدث عن احتمال بعيد جدا ولكن عنوانه اتساع العمليات وتوسعة الاحتلال وربط الهدف الاستراتيجي في لبنان بالهدف الاستراتيجي في سوريا تحت عنوان توسعة المناطق العازلة بشكل عام. السيناريو الثالث هو بأجالة إعادة التموضع، ترك علي الطاهر وهم أصلا لم يتمركزوا عليها، وطريقة تعاملهم مع هذا المرتفع الآن بعد تدميره ميدانيا سواء بالتمركز أو عدم التمركز هو الذي يحدد أو يفهمنا أكثر ما هي النوايا الإسرائيلية. وبالتالي حتى الآن أنا أرجح أن هناك إعادة تموضع. الغاية من تدمير علي الطاهر هي ومن استمرار الغارات حتى الآن هي منع حزب الله من العودة إليها. علي الطاهر في العقل الإسرائيلي اليوم تشكل هدفا يمنع العدو، عدو الإسرائيلي بمعنى حزب الله هنا، يمنع العدو من البقاء فيه أو استعماله. هذا هو الغاية وليس احتلاله. هدف الإسرائيلي منع العدو من يعني التمتع تكتيا بامتيازات علي الطاهر، وبالتالي جاء تدميرها ومتابعة السيطرة عليها بالنار، وليس الهدف تدميرها من أجل احتلالها ومتابعة العمليات منها وباتجاهات أخرى. طبعا هنا أيضا هذه السيناريوهات التي شرحناها انطلاقا من وضع وموقف قتالي، ولكن هناك معادلات إقليمية أيضا ربما تؤخذ بالاعتبار في وضع سقف لهذه العمليات الإسرائيلية.
5: وتصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي عندما يتحدث بأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمواصلة هذه العمليات العسكرية في هذه السيناريوهات التي تتحدث عنها بعجالة، هل يعني ذلك عودة إسرائيل للسيطرة على ما كانت تحتله قبل عام 2000؟
7: أنا أستبعد هذا الخيار، لأن هنا أيضا يعني أريد أن أضيف نقطة ما بين علي الطاهر ونظرة العقل العسكري الإسرائيلي لعلي الطاهر وما بين نظرته للمرتفعات الأخرى التي ذكرناها على أهميتها. علي الطاهر تشكل تهديدا مباشرا على الحدود اللبنانية الفلسطينية الإسرائيلية، يعني بمعنى تشكل تهديدا مباشرا بالإشراف وبالسيطرة النارية وبإطلاق الصواريخ، بينما المرتفعات الأخرى هذه لا تشكل تهديد مباشر باتجاه الحدود. هذا أمر طبعا تشكل تهديد غير مباشر، ولكن هذا أمر يجب أخذه بالحسبان في فهم كيف سيفكر الإسرائيلي في إعادة الهندسة الأمنية لهذه المنطقة. أما مسألة إعادة السيطرة على كل هذه المنطقة كما كان قبلا فلا أعتقد أن هذا يعني الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية تختلف عما كانت عليه في السابق. وبالتالي الإبقاء على المنطقة العازلة والخط الأصفر أعتقد أنه هو الهدف الأعلى حتى الآن أو الأقصى حتى الآن.
5: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والأمني، وقد تحدثنا عن هذه التطورات في جنوب لبنان. نهاية هذه الفقرة، والآن عودة إلى غرفة الأخبار.
8: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 14 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن، مثل الشابان البالغان من العمر 19 و20 عاما أمام محكمة الصلح في ملبورن، حيث تقرر أن يحبسا احتياطيا. كما أخلي سبيل شابة تبلغ من العمر 19 عاما كانت قد أوقفت أثناء التحقيق دون توجيه أي تهم إليها، في حين لا تزال تحقيقات الشرطة جارية ووجهت إلى شقيقين تهمة قتل شاب كان يستعد للزواج في شمال ملبون يوم عيد الأب. وتزعم الشرطة أن دانيال أصيب بالرصاص أمام أصدقائه في منطقة ترفيهية وهي محمية طبيعية في ضاحية توماس تاون مساء الأحد الماضي، ورغم محاولات المسعفين إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة في موقع الحادث. ووفقا لموقع الاي بي سي فقد وجه محققو جرائم القتل الى الشقيقين ماركوس جاجو 19 عاما ولوكاس جاجو 20 عاما من ضاحية دوني بروك بتهمة قتل دانيال، ومثل الشقيقان لفترة وجيزة أمام محكمة ملبون للصلح الجزائي مساء الخميس الماضي عبر رابط فيديو، حيث أبقي عليهما قيد الاحتجاز بعد أن منحت المحكمة الادعاء شهرين لإعداد ملف الأدلة في القضية. وأفادت المحكمة بأن أعمال فحص جنائي موسعة وفحوصات للسيارات وتقارير وتقييمات نفسية للشقيقين ستكون المحور في القضية، وأبلغت المحكمة بأن هذه هي المرة الأولى التي يحتجز فيها الشقيقان. كما أوقفت الشرطة امرأة تبلغ من العمر 19 عاما من ضاحية لالور، لكن أفرج عنها بانتظار استكمال التحقيقات. وقال أقارب حسين الذي كان يعمل سباكا إنه كان مخطوبا ويستعد للزواج وإنه اشترى منزلا جديدا. كامبرا، انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي التعليقات التي أدلت بها زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن بشأن والدته الراحلة، مؤكدا أنه يشعر بالفخر لنشأته في مساكن الإسكان العام، ومدافعا عن والدته بالقول إنها تفوق بولين هانسون بمراحل. وجاءت تصريحات ألبانيزي بعدما أعيد تداول مقطع مصور من ظهور هانسون في إحدى حلقات البودكاست خلال شهر فبراير الماضي، حيث سخرت من حديث رئيس الوزراء عن طفولته ونشأته في مساكن الإسكان الاجتماعي في الضواحي الغربية الداخلية لمدينة سيدني. وقال ألبانيزي للصحفيين في سيدني أمس الأحد: لقد أدلت بتعليقات تزعم أنني أشتكي من نشأتي في الإسكان العام، ولا يوجد شيء أبعد عن الحقيقة من ذلك. وأضاف قائلا: أنا فخور بأنني ابن الإسكان العام وفخور بالمجتمع الذي نشأت فيه. وخلال ظهورها في برنامج بودكاست يقدمه الإعلامي كارل ستيفانوفيتش في فبراير، سئلت هانسون عن ألبانيزي فردت بتقليد ساخر لرئيس الوزراء متظاهرة بالبكاء، وقالت ساخرة: أوه، لقد نشأت في منزل تابع للإسكان الحكومي، ليس لديكم أي فكرة عن مدى صعوبة أن تكبروا في منزل للإسكان الحكومي، يا إلهي، تخيل، هذا هو رئيس الوزراء. وأضافت بولين قائلة إنها نشأت في شارع يضم منازل تابعة للإسكان العام، مشيرة إلى أن السكان الذين عاشوا فيها كان لديهم وظائف وكانوا يعملون. كما رأت أن والدة ألبانيزي لم يكن ينبغي أن تبقى طوال حياتها في مسكن للإسكان العام. وفي تصريحات لاحقة لصحيفة The Australian يوم الجمعة، كررت هانسون انتقاداتها معتبرة أن رئيس الوزراء يواصل الشكوى من خلفيته في الإسكان الحكومي. كما قارنت تجربته بأوضاع بعض الأستراليين الذين يضطرون بسبب قولها إلى العيش في السيارات والخيام بسبب أزمة السكن، وحملت حكومة ألبانيزي مسؤولية تفاقم المشكلة من خلال مستويات الهجرة المرتفعة. وكانت والدة ألبانيزي ماريان ألبانيزي أما عزباء وتتلقى معاش دعم الإعاقة، كما عانت لسنوات طويلة من التهاب المفاصل الروماتويدي المزمن، وتوفيت عام 2002 عن عمر ناهز 65 عاما بعد أن أمضت عقود في المسكن نفسه التابع للإسكان العام الذي نشأ فيه ابنها. وخلال حديثه يوم الأحد استعرض ألبانيزي تفاصيل من حياة والدته، واصفا إياها بأنها امرأة عملت ليلا في تنظيف المكاتب لتأمين احتياجاته وتربيته بمفردها. وأشار إلى أن مرضها تفاقم مع مرور السنوات إلى درجة أنها أصبحت تجد صعوبة بالغة في أداء أبسط المهام اليومية، بما في ذلك الإمساك بالسكين والشوكة. وأكد رئيس الوزراء إن والدته واجهت تحديات صحية ومالية كبيرة طوال حياتها، معتبرا أن الانتقادات الموجهة إليها غير منصفة، ومشددا على أن قصتها تمثل نموذجا للكفاح والصمود الذي يعتز به. كامبرا، يتجه بائعو العقارات بصورة متزايدة بعيدا عن المزادات العلنية التقليدية، وذلك استجابة لتراجع السوق، وفقا لبيانات جديدة من منصة دومين، فيما يرى خبراء أن أستراليا دخلت فعليا سوق المشترين. وشهدت المنصة العقارية الألكترونية ارتفاعا حادا في عدد العقارات التي كان مقررا أن تباع بالمزاد العلني، قبل أن تحول إلى البيع بالاتفاق الخاص في عواصم الولايات. وفي سيدني وملبون وبريسبن وأدلايد وكمبرا ارتفعت نسبة العقارات المحولة من المزاد العلني إلى البيع الخاص بأكثر من الضعف، من 29.6% في شهر شباط فبراير إلى 60.8% في تموز يوليو الماضي. وازداد خلال نفس الفترة عدد العقارات المعروضة منذ البداية للبيع بالاتفاق الخاص بعيدا عن المزادات، ما يعكس ابتعادا ملحوظا عن الاعتماد على نتائج يوم المزاد في وقت يسعى فيه البائعون إلى الحصول على أفضل سعر ممكن لممتلكاتهم. وقالت كبيرة الاقتصاديين ورئيسة قسم الأبحاث في الدومين نيكولا باول للأس بي أس نيوز إن هذا التحول في سلوك البائعين يعكس ظروف السوق المتراجعة والتي تتكشف في أنحاء البلاد. وأضافت قائلة: يختبر كثير من البائعين السوق ويدركون أن عدد المشترين المهتمين لم يعد كافيا. وشهد سوق العقارات الأسترالي تراجعا واسعا خلال الشتاء بعد نمو كبير أعقب جائحة كوفيد-19 وعقود من الارتفاع المضطرد. وأظهرت بيانات لشركة كوتاليتي لتحليل العقارات إن الأسعار بدأت تتباطأ في سيدني وملبون منذ مطلع العام، قبل أن تبلغ قيم المنازل ذروتها على المستوى الوطني في آذار مارس ثم تنخفض بنسبة 3.6%. وتوقعت باول أن يكون نشاط السوق في الربيع أبطأ من المعتاد، فيما رجحت الدومين استمرار انخفاض أسعار العقارات حتى نهاية هذا العام. وقالت: إنني أعتقد أن المشترين سيسعون إلى الحصول على قيمة أكبر مقابل أموالهم. وسجل الربع الثاني من عام 2026 أول انخفاض مستمر في القيمة الإجمالية للمساكن على المستوى الوطني منذ عام 2022. وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الأسترالي تراجعا بنسبة 0.3% أو ما يعادل 34 مليارا و100 مليون دولار. ويتوقع على نطاق واسع أن يرفع مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال هذا العام في اجتماعه المقرر نهاية هذا الشهر. ومن المرجح أن تتلقى ثقة المشترين ضربة سلبية إضافية إذا ارتفع سعر الفائدة النقدي إلى 4.6%. وقد يؤدي رفع الفائدة إلى استمرار تراجع عدد العقارات المعروضة مع ازدياد تباطؤ ظروف السوق، وستطول دورة الشراء وتصبح أكثر ملائمة للمشترين. سيدني: أصدرت محكمة أسترالية حكما بالسجن لمدة 7.5 سنوات بحق ابتسام فهمي التي تبلغ من العمر 57 عاما بعد إدانتها بتنفيذ واحدة من أخطر عمليات الاحتيال على برنامج دعم ذوي الإعاقة NDIS. وبحسب التقارير قدمت المدانة أكثر من 1000 مطالبة كاذبة للحصول على أموال مقابل خدمات لم تقدم للمستفيدين، وبلغ إجمالي المبالغ نحو 2,200,000 دولار. ووصف الحكم بأنه أطول عقوبة سجن تصدر حتى الآن في قضاء

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: خذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول
6: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء.
5: يا سلام.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تدع فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا أو مطرودا أو محروما. أهلا وسهلا ومرحبا بفضيلة الداعية الدكتور محمد خير الشعال الذي شرفنا ونور بيروت. هؤلاء الشباب والأخوات فوق وتحت نحسبهم إن شاء الله من الذاكرين. نبدأ في صلاة التسابيح قبل الفجر وقراءة الختم الشريف، ثم نصلي الفجر يكون درس الفجر. فأحببنا أن يكون الكلام لهؤلاء الذاكرين والذاكرات من القلب إلى القلب، وهذا شأن أهل القلوب. كيف لا ونحن في شهر ولادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر الرسول تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: من هذا المنطلق، قبل أن نستمع إلى محاضرتنا التي هي من القلب إلى القلب، إذا سمحت لو هيك قصيدة من الشباب كما تعودنا في مجالس أهل الله. تفضل.
3: تفضل شيخ.

0: عاشق النبي صلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد، فإنه فضل من الله تعالى كبير، وإنه عطاء من الله تعالى عظيم أن يكرمني بأن أدخل بيتا من بيوته وأن أجتمع بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في حضرة أخي فضيلة الشيخ رياض بازو حفظه الله تعالى. فاللهم لك الحمد والشكر والمنة. نسأل الله العظيم أن يشفعنا ببعضنا يوم القيامة. وترى يا أخوان، أقوى ما في هذا الدرب وأقوى ما في هذا الطريق الحب في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الصحابي الله يرضى عنهم الذي نقلهم من حال إلى حال، والذي بدل أفعالهم وأعمالهم وبدل صفاتهم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله. ما شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد. بلال الله يرضى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يطق أن يبقى في المدينة. كل ما مر بحي، بحارة، بمكان يذكر حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارح كنت أنا وياهم، من يومين سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هون، قبل 3 أيام مشيت أنا وياه في هذا الدرب. بيجي لعن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بيقول له: أتأذن لي في أن أمضي من المدينة؟ قال: يا بلال، لو بقيت عندي تؤذن لنا كما كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا بكر، إن كنت أعتقتني لنفسك، بزمانه سيدنا أبو بكر شاري لبلال وأم أعتقه، إن كنت أعتقتني لنفسك فأنا حاضر، خلص اللي بتريده حبساوي، وإن كنت أعتقتني لله الله يوفقك تتركني أمشي من هون. قال: لا، أنا أعتقتك بالله لله. فبيمشي سيدنا

وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته الطيبة قريبا غير بعيد يا رب. كيف وشلون والله ما بعرف، بس الله الله أساس، الله قادر جل جلال الله. فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيجي سيدنا الحسن والحسين وكانا أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من أعلاه والآخر من أسفله. فبيقولوا يا عم، فبيضمون سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه ويقبلهما، يقولون يا عم نشتهي أن تؤذن لنا الأذان الذي كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صار وقت صلاة الظهر العصر، بلال طلع للأذان، فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة. هذا الصوت كان عندما كان حبيبهم هنا صلى الله عليه وسلم، لما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها، لما قال أشهد أن محمد رسول الله ما عاد استطاع أن يكمل. وخرجت أهل المدينة يقولون أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى باكيا في المدينة في يوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأوا في ذلك اليوم، لأنهم ذكروا حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فاتني أن أرى الديار بعيني، فلعلي أرى الديار بسمعي. ابن الفارض بيقول أدر ذكر من أهوى، حاكيني عن حبيبي، حدثني عن أخباره، عن كلامه، عن سيرته، عن شمائله، عن صفاته، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي. قد ما بدك لومني بس مهم حاكيني عن حبيبي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. فيا أخوان، مثل الحب في الله تعالى ليس، فما استطعتم هيك أن تعلق قلوبكم بحضرة الله تعالى، ثم تعلق بجناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحبون شيخكم، ثم تتحابون فيما بينكم، يعلموا أن الحب طائرة نفاثة تطير بهذا المريد إلى أعلى الرتب. والصحابي رضي الله تعالى عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أنت مع من أحببت، قالوا ما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث. أنس راوي الحديث بيقول فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يحشرني معهم. وأهل الطريق الله يرضى عنهم قالوا الذكر الله والحب في الله جناحان يطير بهما المريد إلى حضرة الله. فالله يهنيكم يا أخوان في هذه المجالس وهذا الحب الذي بينكم. وترى أنا كنت محضر موضوع بس بطلت غيرته، ولا لما سيدنا الشيخ حكى هالمقدمة خربط لي كل القصة، وقاعد أنا صلي يومين عم برتب الأفكار وأكتبه ونقيمهم خربطني كلي. فتعالوا بدي أحدثكم عن كيف تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حبه. نحن في شهر ربيع، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول خمسة أمور بها تزيد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أيها الإخوة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، والله حطوا خط تحت لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى

0: أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين؟ العلماء قالوا هذا يعني بعيد من هون، كافر اللي ما بيحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أحب من كل هدول. قالوا معنى هذا الحديث لا يؤمن إيمانا كاملا، يبقى إيمانه ناقصا حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأكثر من أولاده وأكثر من أهله وأكثر من الناس أجمعين. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ركن من أركان الإيمان، هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بقى هذا الإيمان له طعمه حلوة يعني. هلأ أنتم بتعرفوا الموز حلو والعسل حلو، بس كل واحد بطعمه، والحلاوة هي اللي بيبيعوها كمان حلوة بس له طعمه غير، والتفاح مرات هيك حلو بس له طعمه، والإيمان حلو بس حدا هيك شي مرة هيك استط يعني داء طعمة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرواية الثانية للحديث ذاق طعم الإيمان، له طعمه معناته. وإلا يا أخوان كيف عبد الله بن حذافة السهمي بيقول له ملك الروم ترى بغريب مصاري وبغريب النسوان وبغريب الملك وبغريب، بس مشان يغير هالدين ما بيغير. بعدين بيقول له ترى شوف بدي اقتلك، بس بدي احطك بالزيت المغلي، وبيجيب من أسرى المسلمين قدامه مين بينزله بقلب الزيت المغلي مثل قرص الفلافل يعني، بينزله بيطلع مسلوخ. وعبد الله بن حذافة السهمي لا يغير لا يبدل ابدا. ليه؟ شو عمل في طعم ايمان هو ذاقه. سامحني مرات في شاب بيكون عم يشتغل شغل ب 300 دولار، بيجي واحد بيقول له سعيت لك في بنك ربوي تشتغل فيه 800 دولار، بيقول له 800 وعم ياخذ 300، بيقول له رفيقه بس هذا حرام، بيقول له ما عليه شيء، يلا الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. وبعدين بتصدق شويه من هدول الدولارات وبيمشي الحال، اي يعني باع دينه مشان 500 دولار. وعبد الله بن حذافة السهمي حيحطوه بالزيت المغلي ما غير دينه. ليش هذا هيك وهذا هيك؟ لأنه سيدنا عبد الله ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. رقم واحد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا الحب يا أخوان ليس تذويقيا أو تجميليا أو تكميليا، هو من أركان هذا الدين. أن يمتلئ قلبك حبا لله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه ما من مسلم إلا وفي قلبه جذوة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام مؤمن في حب، لكنهم يتفاوتون في الحب. في أخ بالجامع سنة ثالثة بكلية الطب، جاء لما عم يسلموا عليه الأخوة جاء يسلموا عليه، قال لي أستاذ بدي إياك بشغلة. قلت له تفضل. قال لا بس يروحوا. انتظرت هيك حتى مضى الناس وأجبتهم وسألوني، بعدين تعبت قعدت أنا وياه، قلت له عود تفضل شو المشكلة شو السؤال. صار يبكي بس بكاء شديدا. خير إن شاء الله، مالك؟ كمان يبكي. مالك؟ قال لي يا أستاذ أنا شو عملت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليش هيك عم بيعاملني؟ هو مو كريم؟ مو بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ طيب أنا إذا مو منيح ليش هيك ساوى معي؟ قلت له شبك؟ قال لي أستاذ أنا الله بأكرمني كل يوم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار لي أسبوعين ما لي شايفه ورد بكي. قال لي أنا شو مساوي؟ ليش هيك عم بيعاملني؟ الله أكبر. لكنهم يتفاوتون يعني، كل الناس كل المؤمنين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في فرق بينهم. فكيف تزيد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا القلب الذي بين جنبيك يشتعل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصير ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصير متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب عليك في أحوالك كلها؟ أنت وعم تأكل تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وماشي بالطريق تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ورايح تنام تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وفي التهجد تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وبالجامعة تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كيف؟ خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أولها ترك المعاصي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، وأنا وأنت مطلوب إلينا أن نجتهد استطاعتنا في ترك المعاصي. المتجانسان يتجالسان، إذا أردت أن تجالسه صلى الله عليه وسلم فجانسه، هو معصوم، أنت اترك المعاصي. أنت إذا زلت قدمك أنت مثلي تزل أقدامنا، بس فورا تب، فورا قم، فورا أقلع. أنت إذا أخطأت لتكن زلة قدم لا يكون تخطيط. مرة برمضان في مجموعة شباب بيسهروا سهرة مراكزة كل يوم خميس، فآخر خميس قبل رمضان تحاكوا مع بعض إنه الشباب هلا الخميس الجاي رمضان ما حلوة، يعني نساوي شغلة هيك لا ترضي الله عز وجل، الأيام فضيلة والناس بالجوامع وبالتراويح وبالتهجد، فما حلوة هي السهرة. مو قال إيه إيه ما بيصير، لا شباب ما بيصير هذا، قال إيه شو بدكم تعملوا؟ إيمت بدنا نعود أول جمعة بعد رمضان. شو يعني أول جمعة بعد رمضان؟ يعني عم بيخطط إيمت بده يعصي الله؟ أول جمعة بعد رمضان إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شلون هذا بده يحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ما يعني كثير بضعف الحب، لأنه مو زلة قدم، عم يأخذ موعد للخطأ. ترك المعاصي يزيد علاقتك ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب مهما استطعتم مهما اشتغلتم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم منتفعون، وأنتم تزدادون قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيد قوة محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أهل التربية الروحية، أهل الطريق كلهم باتفاق، كل الطرق تعطي المريد وظيفة من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء طرق سمعتم عليها، النقشبندية والشاذلية والمولوية والقادرية، كلهم لهم أوراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن هناك بعض الطرق ما عندهم ورد إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ومجالسهم كمان ما عندهم مجلس هيك درس يعني الشيخ يتكلم، مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هيك يجتمعون كل واحد معه مسبحته، يدخل يطلب إليه أنه يقول ألف مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عريف بس يخلص هذا الأخ الألف تبعه بيرفع إيده بيقول واحد، هذا معه مسبحة بيسحب حبي، هذا واحد واحد واحد، بس تخلص مسبحة العريف 100,000 بيخلص المجلس، يساوي صلوات إبراهيمية وبيدعي الشيخ ويلا السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا، ما حكيت لنا شيء؟ ما في حكي. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما العلماء أيها الإخوة عدوا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 42 فائدة، أوصلها بعضهم إلى 100 فائدة، وزاد بعضهم عن 100. أعلى هذه الفوائد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي عليك وحسبك، بس خلص بكفي، الله سيصلي عليك. ليش مين أنت حتى الله يصلي عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. الله أكبر الله أكبر يا أخوان. أنت مدير المخفر ما بيقابلك ولا بيجيب سيرتك ولا بيحكي معك ولا له شايفك. الله الله سيصلي عليك. نحن يا أخوان في عنا أدران في قلوبنا، في أوساخ، في شغلات معطلة، شلون بدها تتنظف هاي إذا صلى الله عليك؟ الصلاة من الله أن ينقلك من الظلمات إلى النور، من المعصية إلى الطاعة، من البعد إلى القرب، من الجفاء إلى الحب، من القطيعة إلى الوصال. هيك إذا صلى الله تعالى عليك. أعلى هذه الفوائد أن الله تعالى يصلي عليك، وبعدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليك، وبعدين أن ملائكة الله تعالى تصلي عليك. هيك الفائدة رقم 42، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال غيابه. بتربيك حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت كنت قاعد مع شيخك تستمع منه، طيب وزاعد لحاله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالجامعة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالشغل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سافرت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مرات بينتزع كرسي طب الأسنان عندي بدي صلحه. في عنا مصلح بالشام رجل قدير عمره شي 60-65 سنة، صالح صالح صالح يا سيدنا ما شاء الله، ومتقن متقن جدا بتصليح كراسي الأسنان. هذا الرجل بسيط، علومه الشرعية بسيطة، لا يعلم العلوم الشرعية إلا ما يحتاجه المسلم لشخصه، لكنه كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. له أوراد قبل الفجر، ما أعلمه أنه كل يوم قبل الفجر عنده 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أوراد النهار، وبساوي مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه سليم أبو هشام. مرة كان عم بيصلح لي هالكرسي، قال لي يا شيخ محمد أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي يا سليم أنت ستكون معي في الجنة، جهز حالك. قال لي أنا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هيك انفجرت بالبكاء. يا سيدي يا رسول الله جهز حالي، شو ساوي؟ شو العمل اللي أنا بدي أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين افعل. اللي فئت من الرؤيا ودموعي على وجهي وعلى المخدة، زوجته قالت له شبك؟ قال الأمر كيت كيت كيت. قال لي أنا من ذلك اليوم لا أضع في قلبي غلا ولا حقدا ولا غشا ولا ضغينة لأحد من المسلمين. طبعا هو مثلنا، بيبيع وبيشتري وبيأخذ وبيعطي، وهذا بيضايقه، هذا بيزعجه، وهذا بيوعده ما بيلبي ما بيجي، وهذا بيقول له لك دفعة ما بيعطيها، يعني يصيبه ما يصيبنا. قال لي بس كل ما صارت مشكلة بيجي بدي هيك يعني اتضايق من حدا، بقول لا لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لي لا يكون في قلبك غش لأحد من المسلمين، فخلص مسامح الكل. خلصت الجلسة وراح. بعد أشهر كنت أحضر من كتاب جامع الترمذي سنن الإمام الترمذي، فمر بي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل. يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. الله أكبر. والله لما قريت الحديث فورا ذكرته، رفعت السماعة، دقيت التليفون، السلام عليكم كيفك حجي أبو هشام؟ قال لي الحمد لله. قلت له والله بدي أقرأ لك حديث. قال تفضل. أم قريت له الحديث، صار يبكي. قال لي والله يا دكتور أنا لم أسمع هذا الحديث إلا بالرؤية التي أخبرتك إياها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال غيابه، بتعلمك وبتربيك وبترقيك وبتأدبك. لذلك إذا أردت أن تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء أقل الإكثار 300 مرة في اليوم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حلوة، حلوة لما نجتمع مع بعضنا ببيتك، لما ببيتي، لما منزور حدا، أنه شو رأيكم يلا منصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بعدين نبدأ موضوعنا وسيرتنا وحاجتنا. 5 أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: 1 ترك المعاصي، 2 كثرة الصلاة والسلام عليه، 3 قراءة حديثه وسيرته. إذ كيف تحب من لا تعرف؟ هلا أنا في إلي رفيق اسمه رشاد، والله حبه لرشاد. أنت إيه أخي؟ شو اسمك والله؟ أي ياسين معيتك، حبه لرشاد. شلون بده يحبه لرشاد يعني؟ لا بيعرفه، ولا سمع كلامه، ولا سمع سيرته، ولا رأى إنتاجه، ولا شيء. قال بده يحبه، شلون بده يحبه؟ على الغميضي؟ ما بيحبه. يعني بيقول لي يا أستاذ احكي لي شوي عن ياسين، عن رشاد، قرأ لي حديثه، قال لي شو بيحكي عليه، فرجيني إنجازاته، مشان حبه. فأنت كيف تحب من لا تعرف؟ اقرأوا يا أخوان، اقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تحضرون الحمد لله، إلزموا مجالس الحديث، إلزموا دروس الحديث، إلزموا دروس السيرة. كل شهر ربيع اقرأ كتاب سيرة جديد، ما تلاقي حالة غير هيك، زاد تعلقك بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. يحيى ابن معين بيقول: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومئتي ألف حديث غير صحيح. الإمام الحاكم يقول: كنا لا نقبل في مجالس الحديث من لم يكتب 50,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بدك تحضر درس الحديث عند الإمام الحاكم بتروح تكتب 50,000 حديث، بتجيبهم على الدفتر مكتوبين شروط التسجيل يعني، بعدين بتتفضل تحضر الدرس. أبو زرعة الرازي بيقول له لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل، الإمام أحمد ابن حنبل لما مات، فعبد الله ابنه بيجي لعنده أبو زرعة، أبو زرعة رفيقه للإمام أحمد بن حنبل، بيقول له أبو زرعة لعبد الله، بيقول له: يا عبد الله، كان أبوك يحفظ 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قديش 1,000,000؟ مليون. مليون. شو بيقول له عبد الله؟ بيقول له: وما يدريك. حاجة بقى مليون. قال: ذاكرته فيها، أنا وأبوك مسمعين لبعضنا مليون حديث. لما مات أحمد رؤية في المنام، قيل له: يا إمام ما فعل الله بك؟ قال: يا أبا علي، لو رأيت النور يخرج من بين أصابعنا من كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو زرعة الرازي رأوه يصلي إماما بالملائكة. الله أكبر، شو رأيك بس تموت هيك إمام بالملائكة، مو بشر مثلنا يعني، ملائكة. الله أكبر، شو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حلوة يا أخوان، حلوة تقرأوا. أنتوا بتعرفوا في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة من كلمة؟ مين حافظ حديث مؤلف من كلمة؟ أحلي بس لا تغضب. يا سلام، في أحاديث مؤلفة من كلمتين، مين حافظ حديث كلمتين؟ العين حق، خلص الحديث. الحرب خدعة، خلص. صوموا تصحوا، في أحاديث مؤلفة من 3 كلمات. أتموا الركوع والسجود، خلص. في أحاديث 4 كلمات، في أحاديث 5 كلمات. حلوة، اقرأ لك شيء 1,000 حديث هيك، صير تقول والله أنا قاري 1,000 حديث الحمد لله، يعني 1,000 كلمة بيكون هذا. لك ماشي الحال، ماشي الحال. كنت أنا جمعت، وين الأستاذ عبد الوهاب موجودي؟ أنا كنت جمعت هذه الأحاديث هيك اللي مؤلفة كلمة كلمتين 3 4 5 6. هلأ بدي أهدي سيدنا الشيخ مجموعة نسخة من هذه الكتيبات، سبحان الله، يعني رتب الله أن يكون هيك، فجمعناه في كتيب، حطه هيك بجيبتك تقرأ أو نزله على جوالك PDF، أنت وبالسرفيس، أنت وبالسيارة، أنت وبالجامعة قاعد هيك عم تنتظر عند الحلاق، تفتح هيك تقرأ لك، قرأ لك شيء 50 حديث 100 حديث، شوفوا هيك. لا بدنا نعطيهم لسيدنا الشيخ، هيك يا سيدي، هدون هيك كتيب صغير حطه بجيبتك، وكل واحد من صحيح البخاري، واحد من صحيح مسلم، اختيارات يعني، واحد أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، موطأ مالك، والله حلوين، هيك بيقرأ، يفتح الواحد بيقرأه، بدي نظاراتي يا أستاذ ما بدي، خلص هنغيب يعني، حلوة بس أنك أنت تقرأ هيك أحاديث، وبعد هيك شرحناهم كمان بكتيب آخر من أحب، بس حلو حلو واحد يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضروا مجالس رياض الصالحين، مجالس الحديث في مسجدكم أو في أي مسجد، انظروا إلى مجالس الحديث. بقى واحد من شيوخ الحديث المشتغلين بالحديث مريضة، ففي له أحد أصدقائه كتير هيك غلي قلبه عليه أنه لا يقوم لا سمح الله يصير له شيء بهذا المرض، يقول: فرأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لزيارته. قال: فمشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت في نفسي: إن هذا من رجالات الحديث، وإنه إذا مات أصيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصاب، مين بده يعلمنا الحديث؟ قال: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقل هذا، فإن الله لا يضيع عصابة أنا سيدها صلى الله عليه وسلم. الله، أي جماعة سيدها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيضيعها. حلو يا أخوان، تقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيد محبتك، والله اقرأ وشوف، شوف شو بتزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. مرة أكرمنا الله هيك مع أخوة، قرأنا الكتب الستة بس خلصنا، هو أتيح له كان رايح على العمرة، هيك إجا ترتيب، خلصنا المجلس بعد يمكن كم يوم طلع على العمرة، راح إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، هو عم بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، بس دافع حقه، دافع حقه 14,000 حديث. قعدنا هيك قرأناهم، حلو حلو تقرأ أنت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلو تقرأ سيرته، كيف بدي أنا أزيد محبتي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هيك اقرأ حديثه، اقرأ سيرته، اقرأ كلامه، ما بلاقي حالة غير عم يزداد تعلقك برسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: ترك المعاصي، كثرة الصلاة والسلام عليه، كثرة قراءة حديثه وسيرته. رقم 4، تطبيق ما استطعت من سنته، تطبيق ما استطعت من سنته. شرط المرافقة الموافقة، هو بيصلي صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم وانت بيصلي صلاة الضحى، هو بيصلي قيام ليل وانت بيصلي قيام ليل، هو يصوم من الشهر أياما وانت بتصوم من الشهر أياما، هو يشتغل في الدعوة إلى الله والدلالة عليه وانت تشتغل في الدعوة إلى الله والدلالة عليه صلى الله عليه وسلم، هو ينفع الناس وانت بتنفع الناس، هو يبر والديه وانت تبر والديه، ما بتلاقي حالة غير ازداد قربك من النبي صلى الله عليه وسلم، ازداد انجذابك له صلى الله عليه وسلم. بقى بالشام في الأيام، أيام الثورة، تعرفوا صار هناك بعض، سمعتم قرى وبلدات هجر أهلها وانتقلوا، هيك يصير اشتباكات وتدمر، فوزارة التربية أعطت تعميم إنه أي طالب بيجي بيسجل بأي يوم من أيام السنة يقبل. بتعرفوا بالمدارس عندكم كمان في وقت للتسجيل للطلاب بالمدارس، يعني هلأ العام الدراسي أظن بعد مثلا جمعتين، يعني هلأ التسجيل وبيستمر مع بداية العام شيء أسبوعين بعدين خلاص ما عاد في تسجيل، ما هي ولا في نقل كمان، يعني مشان ما يتشوش الطالب، بس لأنه كان في حرب وكان في شيء، فوزارة التربية قالت الطالب في أي يوم في أي شهر بالسنة يقبل، لأنه صارت الناس تنزح من مكان لمكان. فبيقول لي مدير مدرسة أو موجه بمدرسة، بيقول لي بهيك 3/4 السنة بيجي أب جايب ابنه صف عاشر، بيقول له للمدير إنه والله نحن نزحنا من بلدتنا وهلأ جينا، إذا ممكن تسجل ابني عنكم؟ قال له أهلا وسهلا. دق للموجه: أنه ابنك أنه صف صف عاشر دق موجه العاشر تفضل الأستاذ اجل عنده قال له الطالب جديد إذا سمحت أنه يلتحق بالصفوف تكلنا على الله سجلوا اسمه ومعلوماته بقى له مدرسة كان الموجه اللي أخذتها الطالب أبو صف العاشر وطلعنا على الصفوف العاشر دقيت الحصة شغالة دقيت هالباب في أستاذ جوه قال له أستاذ إذا سمحت هذا الطالب جديد بيلتحق بالصفوف الأستاذ قال له تفضل قال لي ما لقيت لك يا أستاذ بقى الصف تعرفوا في مقاعد قال لي ما لقيت لك هذا الطالب لما قلت له تفضل طخ راسه هيك ومشي هيك هيك هيك هيك هيك, هيك لآخر مقعد قعد فيه قال لي لما قعد بآخر مقعد عرفت أنه طالب كسلان أنتوا بتعرفوا لأنه الطلاب الكسلانين وين بيعدوا بالزوايا بالآخر والشاطرين تلاقيهم قاعدين قدام ويا لطيف ما بيقدر هذا الكسلان ما بيقدر يقعد اول مقعد بحس حاله مخنوق مع انه مقعد قدام الاستاذ انت قاعدينك يا اخي ما بيقدر بقول لك ورا ورا اذا واحد بيناتكم استاذ اكبر عقوبه لطالب كسلان حطه اول مقعد يا لطيف يختنق مره سيدنا واحد من المشايخ انتم بتعرفوا انه الشيوخ يعني في مرات يمشي حولهم اخوان في من هؤلاء الاخوان من يعني يسلك الى الله ويريد الله ورسوله وفي منهم هيك شغل علقني يعني ومقالب وقصص هيك بس بيمشي مع الشيخ بيقول لك اخي منيح يعني ادمي احسن ما غافل واحد عم ينطش فمره واحد من الشيوخ هيك معزوم شيخ وجيه يعني معزوم عزيمه عند هذا التجار وهذا التاجر عازم تجار وشيوخ واجا الشيوخ مع مرافقيهم وعازم أهله كمان وصفرة من هون لهنيك فأجلسوا الشيخ في صدر المجلس والشيوخ حوله وبعدين التجار بعدين الأهل والأرحام بعدين المرافقين فالشيخ انتبه أنه في مكان جنبه فارغ قال له لهذا اللي بيرافقه بس اللي عنده عمنطق قال له أبو فلان قال له نعم سيدي قال له تعال تفضل لهم تفضل عود جبنا قال له لا لا سيدي خذوا راحتكم أنتم خذوا راحتكم يا سيدي تفرفدوا قال له لا لا أبو فلان تعال لهون يا حرام كتير هيك تثاقل على نفسي حاضر سيدي حاضر إجا قعد بقى هون جنب الشيخ بده يقعد ما في يحكي كلام مراكز ما في إيده تطيش بالقصعة يعني هيك مثل الألف كلهم مشايخ قاعدين قعد هيك بس يا حرام ربط يعني خلى هالمشايخ اندمجت مع بعض البعض بالحديث ما لقوا غير هرب هيك انسحب وقعد بالآخر قال لي هذا الطالب راح قعد بالاخير قال لي قلت الله يجيرنا من المشاغبه تبعه اي نعم لانه يا اخوان شرط المرافقه الموافقه بدك شاطر تصير شاطر عد مع الشاطرين كسلان تقعد مع الكسلانين بدك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقه وافقه ما تلاقي غير انجذبت اليه شبيه الشيء منجذب اليه أما إذا ما بتوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول أنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش شو ما بدك تحبه خمسة أمور بها تزيد صلتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ترك المعاصي كثرة الصلاة والسلام عليه قراءة حديثه وسيرته تطبيق ما استطعت من سنته خامسا وأخيرا وهذا كلمة السر بهدون الخمسة وعنده ينتهي الدرس صحبة محبيه صاحبه هيك صاحبه سيدنا الشيخ والله بتتأثر لأنه هذا الحب يعدي مرات يعديك بالمصافحة بس هيك صافح هيك تقول ما بعرف شو صار ما بعرف لك والله صلوا قلبي فترة هيك نشفان سلمت عليه تحرك القلب شو ساوى الحب يعدي مرات الجلسة وحدة تقعد هيك جلسة مع محبين تطلع من الجلسة تتغير كنت ما عم تصلي على النبي صرت عم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كنت نسيان النبي صلى الله عليه وسلم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لك شو صار الصحبة لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي تحفظونه مثل الجليس الصالح وجليس السوء شوفوا انتبهوا الحديث مو مثل الصاحب الصالح جليس جليس جليس جلسة جلسة انت عندك مع واحد صالح بيعطيك شيء لا يخطر لك على بال وبعيد من هون بتقعد جلسة مع واحد مراكز كمان بيأذي لك قلبك يا لطيف أذية كتير كبيرة فصحبة المحبين إذا جالست المحبين إذا أحببت المحبين، إذا نظرت إلى المحبين، إذا كلمت المحبين، إذا مشيت مع المحبين، ما تلاقي غير الحب دخل إلى قلبك. كان الإمام أبو داود صاحب السنن يشبه بالإمام أحمد بن حنبل شيخه. أحمد بن حنبل بيكون شيخه لأبو داود صاحب السنن، فكان كثير أبو داود يشبه بالإمام أحمد بن حنبل في هديه وسمته ودله وحركاته وأعداته وكلامه يشبه أحمد بن حنبل. وكان أحمد بن حنبل يشبه بمنصور بن المعتمر، وكان منصور بن المعتمر يشبه بعلقمة، وكان علقمة يشبه بسيدنا عبد الله بن مسعود، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يشبه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. شايف؟ هذه سلسلة متصلة. فأنت إذا جالست المحبين، إذا أحببت المحبين، إذا ماشيت المحبين، ما تلاقي غير دخل الحب إلى قلبك. ودير بالك من صحبة الأضداد، نسأل الله السلامة، لأنها تؤذي هذا القلب. يا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات، هذه خمسة تزيد في صلتنا بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر ربيع الأول، شهر ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وقت مناسب جدا هكذا لإضرام نار الحب في قلبك حتى يزداد تعلقك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزداد انتفاعك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزداد متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين تعلق قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين يحيون ويموتون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا على نهج وسنة وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا جميعا خدما لسنة وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل قلوبنا تعلق برسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عطف علينا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وكما جمعتنا في بيتك هذا فاجمعنا في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا الجنة في زمرة يقودها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتدارك أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم وأغث شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم واستر على أعراض بنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتولى أهلنا في غزة بولايتك كرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل الخير والبركة والإيمان والعلم والدعوة إلى الله تنتشر من هذا المسجد ومن حل فيه ومن صلى فيه ومن أمى وخطب وخدم وخدم، واجعلنا جميعا واجعلهم متابعين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. شفتوا ليش أنا قلت أنه نحتاج لكلمة من القلب إلى القلب؟ لما بتحضر هذا أدب يعني، لكن هذا بيكون جهدك. لما بتترك الأمر لله بصير المدد طازج ينزل. الآن فضيلة الشيخ كان محضر بحث وتعبان عليه وأنا أقدر هذا، لكن ما سمعناه اليوم هذا الآن حصة الذاكرين قصة أهل قيام الليل تحضرت قلوبهم. في مرة كنا بدنا نطلع على العمرة فاعتكفنا 3 أيام في المسجد وطالعين بالبر، وبطريقنا نحن وطالعين مرينا على الشام زرنا شيخنا في الشام، وكان صال صلاة الفجر يعني نحن طلعنا بعد العشاء مشينا قريب منتصف الليل وصلنا على صلاة التهجد، صلينا التهجد عند سيدنا الشيخ هنا وبعدين جلسنا جلسة، ومجرد ما قعد طلع هيك قال ما شاء الله عمليك جايين جاهزين بعد ما حكينا ولا كلمة. أهل الله وسيس القلوب. فأنا حبيت يعني استعطف قلب النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الشيخ، وحبيت استخرج الدرر الموجودة في الرصيد اللي هذا رصيد قديم عندما كنا نجلس على الركب أمام أهل الله، وكان جلسات الذكر جلسات طويلة. فسبحان الله العظيم، من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. فأنا باسمي واسمكم جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا فوق وتحت وفي الوسط أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال على هذه الجلسة الربانية. وكل ما تجي بدنا جلسة هيك ما بدنا تحضير، هل المدد ينزل مباشر إن شاء الله أكيد لامس القلوب جميعا، وما خرج من القلب يدخل إلى القلب مباشرة، وما خرج من اللسان حظه الآن. الآن دخل إلى قلوبكم معناتها خرج من القلب. في حدا عنده أي سؤال أي كلمة أي شيء قبل أن نختم هذا المجلس؟ مع أنه على صلاة الفجر ما في تعليقات ولا في أسئلة إلا أنا بعرف، لكن حبيت أسأل هذا السؤال لأنه الشيخ كان يعني أظن أنه كل واحد أخذ سؤله في هذه الجلسة. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رحب بالمشايخ على يميني وساري، في شيء قاعد على الأرض في شيء قاعد في الخلف متخبي، أهلا وسهلا بكم جميعا.

وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً

يقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا،

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

ليدخل الله في رحمته من يشاء

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج، والقصي والاستبرق. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه، وأخذ بيده فصافحه، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه، كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. رواه البزار والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مرون في التغطية من الجزيرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والأوضاع في لبنان. في آخر المستجدات، إذن أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده الاثنين في صلالة حرصا على تحقيق التوافق، وأكد الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في الأثناء قال مسؤول في الخارجية الإيرانية أن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب لبعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. هذا وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في هرمز وسائر الممرات البحرية، وقال إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة دوله والامتناع عن التدخل في شؤونها. من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان دعم الجهود والمساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 101 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. من جانبه قال الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي للجزيرة إنه لا يمكن إنهاء الحرب في المنطقة عسكريا وإن الأزمة مرشحة للاستمرار. في تطورات اليمن قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية أن القوات الحكومية تستعيد مواقع في غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني أن مسار المعارك لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مرتفعات علي الطاهر وبلدات عدة جنوبي البلاد لغارات إسرائيلية. في غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر وأن الجيش لن يغادر المنطقة الأمنية ولن ينسحب أو يعيد انتشاره في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. مزيد من المعلومات والمتابعة الآن مشاهدين مع خاصة في ملف التوتر الأمريكي الإيراني الذي سنبدأ به مع مراسلينا. انضم إلينا من واشنطن أولا مراسل الجزيرة أحمد الرهاد. سنبدأ معك أحمد، إذن بالموقف في واشنطن لدينا كثير من المعطيات، كثير من المتغيرات وأيضا المواقف سواء للدول دول المنطقة دول الخليج التي طلبت بحسب ما هو متاح من معلومات تأجيل الاجتماع في صلالة في عمان، وبالتالي أيضا كان هنالك رد فعل أمريكي. ترامب قال إن هذا شأنهم يتجاهل هذا الاجتماع، ربما إلى أي مدى يكتسب هذا التصريح معنى سلبيا في مسألة عدم الاهتمام أو الاكتراث، لأي نتائج أو أي مخرجات في حوار إيراني مع دول المنطقة؟
1: إجمالا الإدارة الأمريكية نشوان في الفترة الأخيرة باتت تظهر بوضوح بأنها غير مهتمة بمسألة التفاوض مع إيران، يؤكد ذلك ترامب وقبله جادي فانس في تصريحات أيضا خلال هذا الأسبوع قال فيها إن قرار التفاوض مع إيران هو بيد ترامب وأن الولايات المتحدة في الوقت الراهن مهتمة فقط بتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز من خلال مظلة الحماية التي توفرها البحرية الأمريكية، وفي ذات الوقت تهدد إيران بأنها في حال استهدفت القوات الأمريكية والبحرية الأمريكية فإن الجزاء سيكون باستهداف ناقلات النفط الإيرانية. هذا الأمر يكشفه التصريح الأخير لترامب هذا، ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن تصريحات سابقة للمسؤولين الأمريكيين بشأن المفاوضات بين إيران وعمان كانت تؤكد بأن الولايات المتحدة منخرطة وإن كانت بشكل غير مباشر ولكنها تظل في قلب هذه المفاوضات، إذ يعتقد بأن هذه المفاوضات هي جزء من تفاوض أوسع مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مسؤولها يقولون إن الضوء الأخضر لأي اتفاق يتعلق بمضيق هرمز يجب أن يحظى بقبول الإدارة الأمريكية ويأتي من الإدارة الأمريكية، وبالتالي هذا أيضا يؤكد الموقف من هذه المفاوضات. الإدارة تقول إنها غير مهتمة إجمالا بمسألة التفاوض مع إيران، تفضل الوضع الراهن، الضغط الاقتصادي على إيران، تشديد الحصار البحري، وكذلك تثبيت معادلة مظلة الحماية عبر المسار الجنوبي للمضيق وتأمين تدفقات النفط وإزالة الألغام. هذه العملية تقول القيادة المركزية إنها هي التي تركز عليها في الوقت الراهن، بينما ما يزال البنتاغون وكذلك القوات الأمريكية في المنطقة يقولون إنهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي عمليات يطلبها ترامب، الذي كان يهدد قبل نحو أسبوع أيضا إيران بأنه قد يستهدف موقع جبل الفأس قريبا. بكل أحوال أيضا يستمر الانقسام السياسي هنا في الولايات المتحدة بشأن طول أمد هذه الحرب. ترامب في تصريحاته الأخيرة يقول إنه لن يعقد إلا اتفاق جيد مع إيران، وإن إيران هي التي تريد أن تتوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت يؤكد ربما للمرة الثالثة بأن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية مباشرة أو قبلها بقليل، وهذا يضعنا أمام أسابيع فقط من هذا الموعد الذي ضربه ترامب. وبالتالي ترامب لا يوضح إن كان هذا الموعد هو للتوصل إلى اتفاق أم لإعلان الانتصار وسحب القوات من المنطقة. أيضا الديمقراطيون يستمرون في انتقاد سياسة ترامب.
0: قبل ذلك أحمد لو سمحت لي، يعني أتيت على فكرة الوجود العسكري أحمد، أتيت على فكرة الوجود العسكري وإمكانية سحب القوات الأمريكية. الحقيقة هذا ما كنت سأسألك عنه، يعني فكرة أن يتحدث ترامب عن أن الحرب على وشك الانتهاء بعد الانتخابات كاحتمال وارد، وأنه لن يبرم اتفاقا سيئا مع الإيرانيين، لكن هل يرد بالفعل هنا حديث عن إمكانية أن يخفف الأمريكيون وجودهم العسكري في المنطقة؟ هل هذا احتمال وارد يضعه موضوع على طاولة النقاش بالنسبة للإدارة؟
1: هو على العكس تماما ما تنقله البحرية الأمريكية أو معهد البحرية الأمريكية قبل أسابيع قليلة، بأن حاملة الطائرات جورج بوش سيجري استبدالها بحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، وهذا يؤكد بأن الإدارة ماضية في الإبقاء على هذا الحشد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة. وفي ذات الوقت ترامب كان يقول بأنه حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن ضمان تنفيذ هذا الاتفاق يجب أن تضمنه القوات الأمريكية التي ستظل موجودة في المنطقة على مقربة من إيران، لا سيما حاملات الطائرات. الآن جرى استبدال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج بوش، وفي ذات الوقت تؤكد القيادة المركزية في تصريحات براد كوبر والذي لديه مقابلة ستبث هذه الليلة على CBS، قال فيها إنهم لا يواجهون أي نقص في ترسانة الذخائر المهمة والحيوية، ويؤكد أيضا بجاهزية قواته لتنفيذ الحصار البحري وأي تعليمات ترد من الرئيس ترامب. ولكن أيضا من المهم أن نشير إلى أن هذه التكلفة، تكلفة الإبقاء على القوات الأمريكية، تظل من التحديات التي قد تواجه الإدارة في حال فاز الديمقراطيون بأغلبية الكونغرس في نوفمبر نشوان.
0: طيب أشكرك شكرا جزيلا أحمد الرهاد مراسلنا في العاصمة الأمريكية واشنطن من هناك مباشرة. وفي طهران قال مدير دائرة شؤون الخليج في الخارجية الإيرانية أن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين تم تأجيله إلى موعد آخر بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين إيران وسلطنة عمان. ميدانيا أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بدوي انفجارات مجهولة المصدر في مدينة سيريك جنوبية إيران. مراسلنا عمر هواش من طهران ومزيد من التفاصيل في تقريره التالي.
2: أعلنت الخارجية الإيرانية على لسان مدير دائرة الشؤون الخارجية فيها عن تأجيل الاجتماع الذي كان مزمعا عقده الاثنين بين إيران ودول الخليج والعراق في مدينة صلالة بسلطنة عمان، وقال إن هذا التأجيل جاء بعد طلب من بعض دول المنطقة من دون أن يسميها وبعد قرار إيراني عماني، مشيرا إلى أن إيران وسلطنة عمان سوف تواصلان التنسيق الوثيق لأجل الاتفاق على موعد جديد لعقد هذا الاجتماع. وكانت طهران تأمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مسارات المرور في مضيق هرمز مع سلطنة عمان وإبلاغ ذلك إلى المنظمة الدولية البحرية بحسب ما قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي كان قد تحدث عن أن أجندة هذا الاجتماع ستكون حول مسارات مضيق هرمز وأن إيران كانت تريد أن تطلع الدول المنطقة على هذه المسارات والخرائط، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإعلان الإيراني العماني الذي كان مرتقبا عبر هذا الاجتماع الذي تأجل وفق الرواية الإيرانية لا يعني بالضرورة فتح المضيق، وطهران لا تزال تؤكد أن فتح المضيق منوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. بل وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هذا الاجتماع كان يؤمل أن يؤدي مستقبلا إلى مناقشات إيرانية خليجية حول التطورات في المنطقة، لكن بطبيعة الحال هذا الاجتماع قد تأجل وفق الرواية الإيرانية، وأن طهران ومسقط ستعملان خلال الأيام المقبلة على التشاور لأجل الاتفاق حول موعد جديد لهذا الاجتماع. ميدانيا ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأن أصوات انفجارات سمعت من مدينة سيريك، كانت هذه الأصوات أو مصدرها مجهولة، حتى أن هذه المدينة تعرضت للاستهداف وسمعت أصوات كثيرة من محيط مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، خاصة أننا نتحدث عن مدينة مهمة جغرافيا حيث تقع في الاتجاه الشرقي الشمالي لمضيق هرمز ويستخدمها الحرس الثوري في عمليات السيطرة على المضيق.
0: الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز انتقل بين عدة مراحل من الارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية، ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل هذه الاستهدافات. المزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في تقرير الزميلة فرح الزمان شوقي.
3: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق فحصار فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن هي كبرى الجزر الإيرانية، وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقسى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكما بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلا عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضا إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضا، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معا رقابة للنشاط البحري واستقرارا لبحرية الجيش والحرس. أما خارك حيث الشريان النفطي الإيراني فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضا قرب خطوط الملاحة وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق. تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم، الجزيرة الإيرانية الكبرى، يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز. فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيدا عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافا على حركة ناقلات النفط قبالتها، وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن استراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
0: الآن إلى التطورات في اليمن، إذ قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الحكومية اليمنية أن القوات الحكومية استعارت مواقع في غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة نحو جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. لم يعد المخا مجرد ميناء يمني على البحر الأحمر مع انتقال الصراع من حدوده المحلية ليثير هواجس الأسواق العالمية، فسيطرة الحوثيين على المدينة والميناء وضعها على مسافة تقارب 80 كيلومترا من مضيق باب المندب، أحد أكثر ممرات التجارة والطاقة حساسية في العالم. المزيد من التفاصيل مع أحمد مرزوق.
4: إن كنت تجلس الآن في أي مكان بالعالم تحتسي قهوتك المفضلة الموكا، وسواء كنت تشرب الموكا الكلاسيكية أو موكا الشوكولاتة البيضاء أو موكا الرخام أو حتى الموكا تشينو، فربما لا تعلم أن قهوتك أخذت اسمها من هذا المكان. المخا مدينة يمنية وميناء تقع على الساحل الغربي لمحافظة تعز عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتبتعد 80 كيلو مترا عن واحد من أهم المضائق في العالم باب المندب. تقع المخا في منتصف الطريق البحري المؤدي من مضيق هرمز إلى قناة السويس شمالا. وتاريخيا كان المخا أحد أشهر الموانئ في العالم ومركزا رئيسيا لتجارة البن، ولأكثر من 200 عام كانت المخا بمثابة وول ستريت لتجارة البن عالميا في حينها. بعد قرون وعقود وسنوات طويلة وصراعات، وبعد قيام وسقوط إمبراطوريات حاولت السيطرة عليها، أجرى الزمن أصابعه على المخا فتحولت إلى مدينة صغيرة لا تكاد تجد قوت يومها، لكنها اكتسبت في العقود الأخيرة أهمية عسكرية ولوجستية بسبب قربها من مضيق باب المندب. وازدادت أهمية الموقع منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. فبعد تعطل جزء كبير من حركة النفط والغاز عبر هرمز، ارتفعت تدفقات الخام ومشتقاته عبر باب المندب من 5,400,000 برميل يوميا في الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من 8,000,000 برميل يوميا في الربع الثاني من هذا العام، مع تحويل السعودية كميات أكبر لشحنها عبر البحر الأحمر. وبذلك تحول باب المندب من ممر مهم إلى أحد شرايين التعويض الرئيسية عن هرمز، واكتسبت المخا مزيدا من الأهمية. ورغم أن جماعة أنصار الله الحوثي قالت إن الملاحة الدولية ستبقى آمنة ما عدا السفن السعودية، فإن تجربة الأعوام السابقة كشفت أن مجرد زيادة احتمالات الهجوم يكفي لدفع شركات التأمين لزيادة علاوة المخاطر وشركات الشحن إلى تغيير مسارتها، وهو ما يفسر قلق الأسواق الذي دفع أسعار النفط إلى اختراق حاجز $100 مع استمرار التصعيد. الحساسية هذه المرة أعلى لأن السعودية تعتمد أكثر على مسار البحر الأحمر منذ تعطلت الملاحة عبر هرمز، وبالتالي فإن أي تهديد مزدوج للمضيقين يقلل البدائل المتاحة. ثمة من يرى أن السيناريو الأخطر هو تحول الساحل الغربي إلى جبهة بحرية مفتوحة مرتبطة مباشرة بالتوترات بين واشنطن وطهران، عندها ستستعيد المخا مجددا أهمية دولية، ولكن هذه المرة من بوابة الصراع على هرمز وباب المندب معا، وأثر كل ذلك على الاقتصاد العالمي.
0: إلى التطورات بشأن لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، مضيفا أن الجيش استعد لمنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة إلى مرتفعات علي الطاهر حسب تعبيره. الآن ننتقل إلى الزميل أنس الصبار والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في التحولات الميدانية في جنوب لبنان وكذلك للتحركات الإسرائيلية التي سلطت الضوء على احتمال مواصلة التقدم باتجاه مرتفعات إقليم التفاح الاستراتيجية المشرفة على مساحات أو مساحات واسعة من الجنوب وصولا إلى جزين وصيدا والبقاع الغربي.
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. مرتفعات إقليم التفاح، لماذا يكثر الحديث عن هذه المنطقة؟ وما الذي يجعلها هدفا محتملا للجيش الإسرائيلي بعد تطورات مرتفعات علي الطاهر شمال نهر الليطاني؟ وهل يمثل التمدد نحو أعالي المرتفعات وتحديدا السيطرة على المثلث الاستراتيجي كفرحونة إقليم التفاح ومشغرة هدفا محتملا لجيش الاحتلال؟ وهل ستوسع إسرائيل سيطرتها إلى الحدود التي كانت تحتلها في جنوب لبنان قبل عام 2000، خصوصا بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن جيشه على أهبة الاستعداد لمواصلة الحملة العسكرية ومهاجمة حزب الله ومواقع أخرى حسب أحدث تصريحاته؟ كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية. نبدأ معك عبد القادر لتوضح لنا معالم وحيثيات هذه التطورات الميدانية.
6: نعم أنس، وأسئلتك يمكن أن توضع في سياق الجغرافيا ولكن أيضا في سياق التطورات الميدانية. نبدأ بالاستهدافات الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف علي الطاهر، وتحديدا نحن نتحدث عن هذه المناطق النبطية، نبطية الفوقة، كفر تبنيت، زوطر الشرقية، مرة أخرى هي عرضة للاستهداف، إضافة طبعا إلى مرتفعات علي الطاهر وحتى جنوب نهر الليطاني كان هناك استهدافات أخرى على غرار ما حدث في مناطق القنطرة، حريس، زبقين، المنصوري، ولكن أيضا وادي أسلقي. إذن نحن أمام نهج إسرائيلي واضح في عملية الاستهداف ويطرح أكثر من تساؤل، خصوصا في ظل ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الأركان تحديدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى فيما يسميه المنطقة الصفراء، ولكن أيضا في ظل ما نقلته ولا وأيضا هيئة البث الإسرائيلية على أن ما حدث في علي الطاهر يعد عملية خداع رتب لها لطيلة 4 أشهر. لكن الأنظار تتجه إلى هذه المنطقة وهي المنطقة التي تقع إلى الشمال من علي الطاهر. نحن نتحدث تحديدا عن ما يسمى بإقليم التفاح الذي يقع بين قضائي النبطية وجزير، ولو ذهبنا إلى الخريطة بشكل أكثر قربا نحن نتحدث عن أسئلة مرتبطة بتواصل الجغرافيا والإشارة بالأساس إلى بعض الجبال والمرتفعات على غرار جبل الرفيع، ولكن أيضا جبل صافي المهم والاستراتيجي وجبل الريحان، ولكن نتحدث عن سلسلة من المناطق و المدن بدءا من عرب صليم التي تقع في أسفل جبل صافي وصولا إلى هذه المناطق. ولعلي سأختم بهذه الصورة التي تعكس المرتفعات المختلفة وأعلاها جبل صافي ثم عرمتة جبل الريحان، تعكس جغرافية المنطقة وهي منطقة إقليم التفاح، وبالتالي تطرح أكثر من تساؤل مرتبطة بهذه التطورات. نتحدث عن جبل صافي باعتباره ربما من أعلى المرتفعات نحو 1400 متر، ولكن أيضا جبل الرفيع بأكثر من 800 متر، وكما يبدو علي الطاهر ليست بعيدة كثيرا عن هذه المناطق. إذن أسئلة عديدة تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى إجابات لا يمكن فصلها عن جغرافيا الاستهدافات التي تتكرر خصوصا بعد ما حدث في علي الطاهر. إذن أنس، نحن أمام تطورات بارزة، ولكن اللافت فيها هو الحديث عن إقليم التفاح، ماذا قد يعنيه استهداف هذا الإقليم؟
5: شكرا جزيلا عبد القادر، وهذه التطورات أيضا نطرحها مع العميد حسن جوني. كما تابعنا على هذه الخارطة، نسأل أولا عن أهمية هذه المنطقة خصوصا بعد التطورات الأخيرة في مرتفعات علي الطاهر.
7: يعني إذا كنت تتحدث عن المنطقة التي تقع فيها مرتفعات علي الطاهر، فطبعا هذه المنطقة تبدأ أهميتها من مرتفع علي الطاهر تحديدا، وهو مرتفعات استراتيجية كان لها تأثير كبير في مجرى العمليات قبل أن يسيطر عليها جيش الاحتلال بالنار ويتمكن من تدميرها لاحقا. هناك نعم، هذه يعني المنطقة، منطقة إقليم التفاح، أهمية علي الطاهر أنها تشكل مدخلا لمتابعة العمليات، أتحدث هنا عسكريا، مدخلا لمتابعة العمليات في اتجاهات متعددة، وهذا الأمر يعني يعود إلى النية الإسرائيلية، نية جيش الاحتلال في كيفية تطوير عملياته العسكرية في جنوب لبنان بشكل عام، وما هو هدف هذه العمليات. انطلاقا من ذلك نستطيع أن
5: نتحدث عن السيناريوهات الآن، خاصة فيما يتعلق بكما ذكر عبد القادر، وهي المنطقة التي سألتك عنها في الجهة الشرقية. نتحدث عن إقليم التفاح وكيف تبدو السيناريوهات في ظل ما تم إعلانه من طرف الجيش الإسرائيلي.
7: دعني أقول أنه بقراءة ميدانية وجغرافيا عسكرية، السيطرة على مرتفع علي الطاهر فتحت المجال أمام التقدم باتجاهين مختلفين. هناك احتمال التقدم باتجاه الساحل من النبطية إلى دير الزهراني إلى الزهراني، وهو احتمال آخر التقدم باتجاه منطقة الريحان عرمتة وصولا إلى جزين. طبعا نتحدث هنا عن كل هذه المنطقة الجبلية، جبل الرفيع، سجد، مليخ، كل هذه المناطق الجبلية. الاتجاهان مختلفان. النوايا الإسرائيلية إذا كانت يعني الأمر يعود إلى الهدف الاستراتيجي للعمليات، إذا ما تقرر متابعتها الهدف الاستراتيجي، إذا كان فعلا عملية حصر وعزل الجنوب واتساع رقعة الاحتلال ومنطقة الاحتلال لمطاردة عناصر حزب الله في جنوب لبنان، وهنا يرجح احتمال تطوير العمليات باتجاه الساحل وصولا إلى الزهراني ومحاصرة الجنوب والعمل فيه كمنطقة عسكرية أوسع.
5: وهذا السيناريو الأول.
7: هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو متابعة التقدم باتجاه المنطقة الجبلية، وهنا أيضا هذا الاحتمال يفتح إلى احتمالين. الاحتمال الأول في هذا الخيار هو الهدف الإسرائيلي التعامل مع هذه المنطقة الجبلية كمنطقة منشآت لوجستية لحزب الله تاريخيا، وبالتالي وهي منطقة عمليات وكانت تنطلق منها العمليات تاريخيا لحزب الله.
5: تقول منطقة جبلية، الارتفاعات من إلى
7: الارتفاعات تصل إلى 1500 متر في هذه المنطقة، ولكن تتنوع وهي وحتى 2000 متر في أعالي أعتقد جبل سجد. ولكن النقطة الأهم أنها منطقة معقدة جغرافيا والقتال فيها صعب جدا للغاية، وبالتالي إذا كان الهدف هو تدمير هذه المنشآت اللوجستية، لا أدري إذا كان هناك بنى تحتية حقيقة مثل البنى التحتية التي كانت في علي الطاهر، والتي هي أيضا لم نستطيع أن نعرف مدى عمقها واتساعها. بكل الأحوال لا نعلم إذا كان هناك بنى تحتية في هذه المناطق، ولكن أعتقد أن التعامل مع هذه المنطقة جوا من قبل الاحتلال، جوا أو بالمدفعية، هو أفضل من الدخول إليها الدخول المعقد، لأنها منطقة جغرافيا تساعد كثيرا على التمسك بها والقتال فيها إذا ما تقرر أن يكون هناك مواجهة. الاحتمال الثاني من هذا الاتجاه هو اتجاه أوسع واتساع العمليات بالإشراف على منطقة البقاع الغربي وصولا على جزين، وبالتالي متابعة العمليات من الجانب السوري من محيط بيت الجن جبل الشيخ. وبالتالي هنا نتحدث عن احتمال بعيد جدا، ولكن عنوانه اتساع العمليات وتوسعة الاحتلال وربط الهدف الاستراتيجي في لبنان بالهدف الاستراتيجي في سوريا تحت عنوان توسعة المناطق العازلة بشكل عام. السيناريو الثالث هو بعجالة إعادة التموضع، ترك علي الطاهر وهم أصلا لم يتمركزوا عليها، وطريقة تعاملهم مع هذا المرتفع الآن بعد تدميره ميدانيا سواء بالتمركز أو عدم التمركز هو الذي يحدد أو يفهمنا أكثر ما هي النوايا الإسرائيلية. وبالتالي حتى الآن أنا أرجح أن هناك إعادة تموضع. الغاية من تدمير علي الطاهر هي ومن استمرار الغارات حتى الآن هي منع حزب الله من العودة إليها. علي الطاهر في العقل الإسرائيلي اليوم تشكل هدفا يمنع العدو، عدو الإسرائيلي بمعنى حزب الله هنا، يمنع العدو من البقاء فيه أو استعماله. هذا هو الغاية وليس احتلاله. هدف الإسرائيلي منع العدو من يعني التمتع تكتيا بامتيازات علي الطاهر، وبالتالي جاء تدميرها ومتابعة السيطرة عليها بالنار، وليس الهدف تدميرها من أجل احتلالها ومتابعة العمليات منها وباتجاهات أخرى. طبعا هنا أيضا هذه السيناريوهات التي شرحناها انطلاقا من وضع وموقف قتالي، ولكن هناك معادلات إقليمية أيضا ربما تؤخذ بالاعتبار في وضع سقف لهذه العمليات الإسرائيلية.
5: وتصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي عندما يتحدث بأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمواصلة هذه العمليات العسكرية في هذه السيناريوهات التي تتحدث عنها بعجالة، هل يعني ذلك عودة إسرائيل للسيطرة على ما كانت تحتله قبل عام 2000؟
7: أنا أستبعد هذا الخيار، لأن هنا أيضا يعني أريد أن أضيف نقطة ما بين علي الطاهر ونظرة العقل العسكري الإسرائيلي لعلي الطاهر وما بين نظرته للمرتفعات الأخرى التي ذكرناها على أهميتها. علي الطاهر تشكل تهديدا مباشرا على الحدود اللبنانية الفلسطينية الإسرائيلية، يعني بمعنى تشكل تهديدا مباشرا بالإشراف وبالسيطرة النارية وبإطلاق الصواريخ، بينما المرتفعات الأخرى هذه لا تشكل تهديد مباشر باتجاه الحدود. هذا أمر طبعا تشكل تهديد غير مباشر، ولكن هذا أمر يجب أخذه بالحسبان في فهم كيف سيفكر الإسرائيلي في إعادة الهندسة الأمنية لهذه المنطقة. أما مسألة إعادة السيطرة على كل هذه المنطقة كما كان قبلا فلا أعتقد أن هذا يعني الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية تختلف عما كانت عليه في السابق. وبالتالي الإبقاء على المنطقة العازلة والخط الأصفر أعتقد أنه هو الهدف الأعلى حتى الآن أو الأقصى حتى الآن.
5: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والأمني، وقد تحدثنا عن هذه التطورات في جنوب لبنان. نهاية هذه الفقرة، والآن عودة إلى غرفة الأخبار.
0: شكرا أنس. نتوقف الآن مع عرض اقتصادي يناقش تأثير التوتر في المنطقة ليس فقط على أسعار النفط بل على سعر المال في العالم. فصدمة الطاقة أعادت التضخم إلى الواجهة، والتضخم دفع عوائد السندات إلى الصعود حتى بات الاقتراض أغلى على الحكومات والشركات والأسر. إنها سلسلة تبدأ من حقول النفط والممرات البحرية وتنتهي عند فاتورة القرض والخدمة العامة وفي النهاية في جيب المواطن. التفاصيل مع نديم الملاح.
8: المال السعر على ما نملك بل على ما نقترض، هنا المشكلة، لأن العالم كله اليوم يقترض. أكبر مقترض على وجه الأرض هو الحكومات بحوالي 116 تريليون دولار تقترض عبر السندات، وما تدفعه لمن يقرضها اسمه العائد، وهو المؤشر الأول لسعر المال طويل الأجل في العالم. اليوم عوائد السندات الحكومية تصعد معا في 4 دول كبرى. ألمانيا 3.5% أعلى مستوى منذ عام 2011. بريطانيا 5.6% أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية. اليابان نحو 3%، أعلى مستوى منذ 3 عقود. الولايات المتحدة حوالي 5%، الأعلى منذ نوفمبر 2023. هذه الأرقام ليست تفصيلا على شاشات المتداولين، بل فاتورة ستصل إلى الحكومات والشركات وإلى جيبك أنت. لكن لماذا يحدث هذا؟ 4 أسباب اجتمعت: حكومات تقترض بشراهة، وشركات تزاحمها على المال نفسه لبناء الذكاء الاصطناعي، وصدمة في أسعار النفط من التوترات الإيرانية الأمريكية في المنطقة أعادت التضخم إلى الواجهة، وبنوك مركزية عادت إلى رفع الفائدة أو تلوح به. بدلالة الأرقام، اليابان تقف عند حافة الهاوية. الدين الحكومي يتجاوز 204% من حجم الاقتصاد، أي أكثر من 2 ضعف الناتج المحلي. أكثر من ذلك، ربع ميزانية الحكومة اليابانية هذا العام سيذهب لسداد الديون وفوائدها، ربع الميزانية قبل بناء مدرسة واحدة أو مستشفى. في أوروبا قلب السوق يكذب المشهد الظاهري. اليونان ديونها 143% من اقتصادها، فرنسا ديونها 117% فقط. اليونان أثقل دينا، لكن الأسواق تثق فيها أكثر من فرنسا. لماذا؟ لأن اليونان تحتضر منذ سنوات، عانت الإفلاس والتعثر والبرامج الإنقاذية عادت للطريق الصحيح. فرنسا كانت مستقرة لكنها تخطو الآن نحو المنحدر. عجز فرنسا يبلغ 5.8%، وهو أعلى بكثير من السقف الأوروبي البالغ 3%. الأسواق تسعر هذا بوضوح. اليونان تقترض بسعر 4.21%. فرنسا بكم تقترض؟ بسعر 4.45%. يعني فرنسا تدفع أكثر من اليونان 24 نقطة أساس، رغم أن ديونها أقل 26% من الاقتصاد. ما يقوله السوق هنا بوضوح: المستثمرون يثقون في مسار اليونان أكثر من مسار فرنسا. اليونان عانت الألم، أصلحت نفسها. فرنسا رفضت الألم، تأجل الإصلاح. الآن تدفع الثمن، وثمن ذلك فاتورة فوائد ستتجاوز 66 مليار يورو لفرنسا هذا العام. وحين تجتمع الديون والعجز والغموض السياسي والفقدان المتزايد للثقة، تصبح الأسواق أقل تسامحا، والعلاوة على المخاطر تبدأ في الارتفاع. لكن الحكومات ليست وحدها من يدفع، فالمال الذي يذهب إلى الفوائد يخرج من المدارس والمستشفيات والخدمات. وهنا يبدأ هذا الحرف الظاهر أمامكم، إنه حرف الكي باللغة الإنجليزية. يبدأ بساق واحدة ثم ينفتح إلى خطين، أحدهما يصعد والآخر يهبط. الفائدة المرتفعة تفرق الناس إلى مسارين متعاكسين. المسار الصاعد هو الأسر الميسورة، هذه الأسر لديها فائض مدخر وودائعها الجديدة وسنداتها الجديدة تدر عائدا أعلى، هي في موقع المقرض، تملك خيار أين تضع مالها. المسار الهابط هم أصحاب الدخل المحدود، لا فائض لديهم أصلا، يعيشون في الأغلب على الأقساط، هم في موقع المقترض فيدفعون أكثر، ثم يدفعون مرة أخرى حين تقتطع الخدمات العامة التي يعتمدون عليها لسداد فوائد الدولة. إذن عصر المال الرخيص انتهى، لكن يبقى السؤال: من يتحمل الكلفة أطول؟
0: إلى اللقاء.
3: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 14 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: ملبورن، مثل الشابان البالغان من العمر 19 و20 عاما أمام محكمة الصلح في ملبورن حيث تقرر أن يحبس احتياطيا. كما أخلي سبيل شابة تبلغ من العمر 19 عاما كانت قد أوقفت أثناء التحقيق دون توجيه أي تهم إليها، في حين لا تزال تحقيقات الشرطة جارية ووجهت إلى شقيقين تهمة قتل شاب كان يستعد للزواج في شمال ملبون يوم عيد الأب. وتزعم الشرطة أن دانيال أصيب بالرصاص أمام أصدقائه في منطقة ترفيهية وهي محمية طبيعية في ضاحية توماس تاون مساء الأحد الماضي، ورغم محاولات المسعفين إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة في موقع الحادث. ووفقا لموقع الاي بي سي، فقد وجه محققو جرائم القتل إلى الشقيقين ماركوس جاجو 19 عاما ولوكاس جاجو 20 عاما من ضاحية دوني بروك بتهمة قتل دانيال، ومثل الشقيقان لفترة وجيزة أمام محكمة ملبون للصلح الجزائي مساء الخميس الماضي عبر رابط فيديو، حيث أبقي عليهما قيد الاحتجاز بعد أن منحت المحكمة الادعاء شهرين لإعداد ملف الأدلة في القضية. وأفادت المحكمة بأن أعمال فحص جنائي موسعة وفحوصات للسيارات وتقارير وتقييمات نفسية للشقيقين ستكون المحور في القضية، وأبلغت المحكمة بأن هذه هي المرة الأولى التي يحتجز فيها الشقيقان. كما أوقفت الشرطة امرأة تبلغ من العمر 19 عاما من ضحية لالور لكن أفرج عنها بانتظار استكمال التحقيقات. وقال أقارب حسين الذي كان يعمل سباكا إنه كان مخطوبا ويستعد للزواج وإنه اشترى منزلا جديدا. كيمبرا. انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي التعليقات التي أدلت بها زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن بشأن والدته الراحلة، مؤكدا أنه يشعر بالفخر لنشأته في مساكن الإسكان العام، ومدافعا عن والدته بالقول إنها تفوق بولين هانسون بمراحل. وجاءت تصريحات ألبانيزي بعدما أعيد تداول مقطع مصور من ظهور هانسون في إحدى حلقات البودكاست خلال شهر فبراير الماضي، حيث سخرت من حديث رئيس الوزراء عن طفولته ونشأته في مساكن الإسكان الاجتماعي في الضواحي الغربية الداخلية لمدينة سيدني. وقال ألبانيزي للصحفيين في سيدني أمس الأحد: لقد أدلت بتعليقات تزعم أنني أشتكي من نشأتي في الإسكان العام، ولا يوجد شيء أبعد عن الحقيقة من ذلك. وأضاف قائلا: أنا فخور بأنني ابن الإسكان العام وفخور بالمجتمع الذي نشأت فيه. وخلال ظهورها في برنامج بودكاست يقدمه الإعلامي كارل ستيفانوفيتش في فبراير، سئلت هانسون عن ألبانيزي فردت بتقليد ساخر لرئيس الوزراء متظاهرة بالبكاء، وقالت ساخرة: أوه، لقد نشأت في منزل تابع للإسكان الحكومي، ليس لديكم أي فكرة عن مدى صعوبة أن تكبروا في منزل للإسكان الحكومي، يا إلهي تخيلوا هذا هو رئيس الوزراء. وأضافت بولين قائلة إنها نشأت في شارع يضم منازل تابعة للإسكان العام، مشيرة إلى أن السكان الذين عاشوا فيها كان لديهم وظائف وكانوا يعملون. كما رأت أن والدة ألبانيزي لم يكن ينبغي أن تبقى طوال حياتها في مسكن للإسكان العام. وفي تصريحات لاحقة لصحيفة The Australian يوم الجمعة، كررت هانسون انتقاداتها معتبرة أن رئيس الوزراء يواصل الشكوى من خلفيته في الإسكان الحكومي. كما قارنت تجربته بأوضاع بعض الأستراليين الذين يضطرون بسبب قولها إلى العيش في السيارات والخيام بسبب أزمة السكن. وحملت حكومة ألبانيزي مسؤولية تفاقم المشكلة من خلال مستويات الهجرة المرتفعة. وكانت والدة ألبانيزي ماريان ألبانيزي أما عزباء وتتلقى معاش دعم الإعاقة، كما عانت لسنوات طويلة من التهاب المفاصل الروماتويدي المزمن، وتوفيت عام 2002 عن عمر ناهز 65 عاما بعد أن أمضت عقودا في المسكن نفسه التابع للإسكان العام الذي نشأ فيه ابنها. وخلال حديثه يوم الأحد استعرض ألبانيزي تفاصيل من حياة والدته، واصفا إياها بأنها امرأة عملت ليلا في تنظيف المكاتب لتأمين احتياجاته وتربيته بمفردها. وأشار إلى أن مرضها تفاقم مع مرور السنوات إلى درجة أنها أصبحت تجد صعوبة بالغة في أداء أبسط المهام اليومية، بما في ذلك الإمساك بالسكين والشوكة. وأكد رئيس الوزراء أن والدته واجهت تحديات صحية ومالية كبيرة طوال حياتها، معتبرا أن الانتقادات الموجهة إليها غير منصفة، ومشددا على أن قصتها تمثل نموذجا للكفاح والصمود الذي يعتز به. كامبرا، يتجه بائعو العقارات بصورة متزايدة بعيدا عن المزادات العلنية التقليدية، وذلك استجابة لتراجع السوق وفقا لبيانات جديدة من منصة دومين، فيما يرى خبراء أن أستراليا دخلت فعليا سوق المشترين. وشهدت المنصة العقارية الإلكترونية ارتفاعا حادا في عدد العقارات التي كان مقررا أن تباع بالمزاد العلني قبل أن تحول إلى البيع بالاتفاق الخاص في عواصم الولايات. وفي سيدني وملبون وبريسبن وأدلايد وكمبرا ارتفعت نسبة العقارات المحولة من المزاد العلني إلى البيع الخاص بأكثر من الضعف، من 29.6% في شهر شباط فبراير إلى 60.8% في تموز يوليو الماضي. وازداد خلال نفس الفترة عدد العقارات المعروضة منذ البداية للبيع بالاتفاق الخاص بعيدا عن المزادات، ما يعكس ابتعادا ملحوظا عن الاعتماد على نتائج يوم المزاد في وقت يسعى فيه البائعون إلى الحصول على أفضل سعر ممكن لممتلكاتهم. وقالت كبيرة الاقتصاديين ورئيسة قسم الأبحاث في الدومين نيكولا باول للأس بي أس نيوز إن هذا التحول في سلوك البائعين يعكس ظروف السوق المتراجعة والتي تتكشف في أنحاء البلاد. وأضافت قائلة: يختبر كثير من البائعين السوق ويدركون أن عدد المشترين المهتمين لم يعد كافيا. وشهد سوق العقارات الأسترالي تراجعا واسعا خلال الشتاء بعد نمو كبير أعقب جائحة كوفيد-19 وعقود من الارتفاع المضطرد. وأظهرت بيانات لشركة كوتاليتي لتحليل العقارات إن الأسعار بدأت تتباطأ في سيدني وملبون منذ مطلع العام، قبل أن تبلغ قيم المنازل ذروتها على المستوى الوطني في آذار مارس، ثم تنخفض بنسبة 3.6%. وتوقعت باول أن يكون نشاط السوق في الربيع أبطأ من المعتاد، فيما رجحت الدومين استمرار انخفاض أسعار العقارات حتى نهاية هذا العام. وقالت: إنني أعتقد أن المشترين سيسعون إلى الحصول على قيمة أكبر مقابل أموالهم. وسجل الربع الثاني من عام 2026 أول انخفاض مستمر في القيمة الإجمالية للمساكن على المستوى الوطني منذ عام 2022. وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الأسترالي تراجعا بنسبة 0.3% أو ما يعادل 34 مليارا و100 مليون دولار. ويتوقع على نطاق واسع أن يرفع مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال هذا العام في اجتماعه المقرر نهاية هذا الشهر، ومن المرجح أن تتلقى ثقة المشترين ضربة سلبية إضافية إذا ارتفع سعر الفائدة النقدي إلى 4.6%. وقد يؤدي رفع الفائدة إلى استمرار تراجع عدد العقارات المعروضة مع ازدياد تباطؤ ظروف السوق، وستطول دورة الشراء وتصبح أكثر ملائمة للمشترين. سيدني، أصدرت محكمة أسترالية حكما بالسجن لمدة 7.5 سنة بحق ابتسام فهمي التي تبلغ من العمر 57 عاما بعد إدانتها بتنفيذ واحدة من أخطر عمليات الاحتيال على برنامج دعم ذوي الإعاقة NDIS. وبحسب التقارير قدمت المدانة أكثر من 1000 مطالبة كاذبة للحصول على أموال مقابل خدمات لم تقدم للمستفيدين، وبلغ إجمالي المبالغ نحو 2,200,000 دولار. ووصف الحكم بأنه أطول عقوبة سجن تصدر حتى الآن في قضية احتيال على الـ NDIS، في رسالة واضحة بأن استغلال أموال البرنامج سيقابل بعقوبات مشددة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بلدي. يا إخواني ويا أبنائي، سألني صاحبكم سؤالا قيما فيه صلاح الفرد والمجتمع، فاسمعوا ما أقول، وإذا سمعتم فاعرفوا كيف تجعلون معاني الكلام مسطورة على صفحات القلب، وإلا ذهبت الفوائد والمنافع هدرا، فضاع ما سمعناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا معشر المسلمين، كل امرئ حريص على ما لديه من مال ومتاع، يحرص عليه ويحسن عنه الدفاع، ولكن اعلموا أن فيكم ما هو أغلى وأعلى، أعني الأبصار والأفئدة والبصائر، وهذه الجوارح تستوجب منا مزيدا من العناية، لأنها أعز من الكنوز، لا يغني مع الحرمان منها شيء، فإذا حسن استعمالها تضاعفت لنا السعادة، لأنها نعم يمن الله بها على عباده، وتوجب لله صادق الشكر سبحانه. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. فصون القلب والسمع عن الخوض في أحاديث السوء التي يلوكها بعض الناس في مجالس الناس، فيضيعون الوقت الثمين، وما يضيعون إلا أنفسهم لو كانوا يشعرون لما ينالهم من غضب الله تعالى. وكفى بالسمع أنه يسرقها، وكفى بالقلب أنه يعبها، ليصبح موحشا من الأنس بذكر الله تعالى. إن المسلم يا إخواني ينزه سمعه عن سماع الدنايا، ويكفه عما نهى الله عنه. ولقد أدبنا الله سبحانه وتعالى بقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. وقد مدح الله تعالى المؤمنين بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. صدق الله العظيم.
1: وبلغ رسوله الكريم.
0: يا أبنائي ويا إخواني، طهروا السمع بعدم سماعكم إلى غيبة أو نميمة أو قول ينزل من قدر المسلم كالكذب والرياء وأحاديث الإفك التي يصطنعها أولو الغايات وأصحاب الوشايات، من لا أخلاق لهم وليس لهم من خلاق، وإن من هانت عليه نفسه ارتضى لها مراتع الترهات التي تشيع شيوع الهواء في أوساط البيئات. وقد استطاع الشيطان أن يضع على أفواه المغتابين ممن يخوضون في أعراض الناس

0: عسلا ليغريهم بالغيبة ويكثروا منها.
1: نعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم.
0: إن كل صفة دنيئة من هذه الصفات تخلع عن الإنسان وصف الإنسانية وتجعله لاصقا بالتراب. روي أن الحسن البصري بلغه أن رجلا خاض في عرضه فأرسل إليه طبقا من التمر ومعه رقعة كتب له فيها: بلغني أنك أهديت إلي بعض صالح عملك فأحببت أن أرسل إليك هذه الهدية. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين من عثرات اللسان وذكرهم ببركاته، فقال لعقبة بن عامر حين سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك.
2: اللهم صل وسلم.
0: وحين أمر الرسول الأعظم معاذ بن جبل ونهاه أشار إلى لسانه، فقال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك ما سكت فإنك سالم، فإذا تكلمت فإنما هو لك أو عليك.
1: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن.

0: وماذا بينك وبين زوجك اليوم يا رتيبة؟
1: تصوري أنني لو كلفته بشراء شيء لي أو لأولادي كأن كابوسا نزل على صدره، حتى إن المال الذي ورثته عن أبي يرحمه الله احتفظ به لنفسه، وإن طلبته بشيء منه صاح في وجهي وقال لي: ليس لك عندي مال يا مسرفة.
0: اصدقيني القول، هل أنت حقا مسرفة حتى قال لك ذلك؟
1: أقسم لك بأنني لا أطلب منه إلا الحاجات الضرورية التي لا غنى لنا عنها، ولكن زوجي كما تعلمين يحب أن يقتصد حتى أصبح اقتصاده نوعا من البخل.
0: ولكننا لا نعرفه كذلك، وكنا نقول إن عبد الجواد رجل جواد.
1: كانت هذه الصفة تلزمه قبل أن يكثر المال بين يديه، ولكنه بعد أن أقبلت الدنيا عليه قبض يده وصار الشح ديدنه، وأصبحنا لا نستطيع أن نخرج قليل المال من يده إلا بشق النفس يا أختي.
0: شيء محير، يوم كان أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى كان البخل لا يعرف طريقا إلى قلبه، وبعد أن أعطاه الله تغيرت أحواله وعز عليه ماله.
1: يحرص هذا الحرص كله كأنما هو يخشى الفقر.
0: كان من حقه أن يقول: لست أخشى الفقر يوما وأنا عبد الغني. إن إيمان المرء بربه يحجبه عن مثل هذا التفكير الخاطئ، وأن يقصر الرجل بواجباته تجاه أهل بيته أمر لا يرضي الله تعالى.
1: كلما هممت بأن أكلم أحدا من أخوتي وأشرح له ما أنا فيه من ضيق أعود فأقول في نفسي: إن أنا صارحتهم سيقولون لي: أنت الملامة، وكان عليك ألا تجعلي يده تمتد إلى ما ورثته عن أبيك.
0: قد يطمع الإنسان في ماله، أما أنه يطمع في أن يحتفظ بمال غيره فهذا منتهى الظلم وعدم الإنصاف.
1: صدقيني إذا قلت لك إن حبه قد انتزع من قلوب أولاده وأصبحوا ينظرون إليه نظرة كره يا سيدتي.
0: من بخله على أهله، عاش أولاده في حرمان والمال مكدس لديه، يقول أولئك بينهم وبين أنفسهم: لا يؤكل الجوز إلا حين ينكسر.
2: يا أبا الندى، لمن تراني أعمل ولمن أجهد نفسي؟ أليس من أجل هذه العائلة؟
3: قولك هذا لأول وهلة يبدو للسامع أنه قول صحيح ولا غبار عليه، ولكن هناك قول آخر يناقضه يا عبد الجواد.
2: وما ذاك القول يا سيدي؟
3: الله تعالى فتح لك باب الرزق فأصبح لديك مال، فهل معنى هذا أنك تضعه في خزانتك وتحرص عليه وتحرم نفسك وعيالك من متطلبات الحياة اللازمة يا ولدي؟ ثم إذا أنت لم ترى أولادك يتمتعون ضمن المعقول بفضل مالك لتقر بهم عينك ويستريح وجدانك، فمتى تريد أن يحظوا بهذه النعمة؟ بعد وفاتك؟
2: يا أبا الندى، يقول الشاعر: لا تعطين الصبي واحدة يطلب أخرى بأعنف الطلب. فالمرأة والطفل إذا فتحت لهما باب الإنفاق على مصراعيه فلن يتوقفا عند حد معقول.
3: يا ولدي يا ولدي، الله تعالى يقول في محكم كتابه الكريم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. فأنا لم أقل لك أنفق عليهم إلى حد الإسراف ولا أن تقتر عليهم، ولكن ما قد سمعته عنك هو أنك تجادل أهلك أحيانا إذا طلبوا الضروري اللازم.
2: يا أبا الندى،
3: يا أخي دعني أكمل.
2: تفضل.
3: ثم إنك احتفظت لنفسك بالمال الذي ورثته زوجتك عن أبيها، وهذا حقها، وما كان لك أن تمنعها منه.
2: إنني فعلت ذلك خشية أن تبدده ولم أحتفظ به لنفسي.
3: اسمع نصيحتي وأقلع عن قبض يدك حتى تكسب زوجتك وأولادك، وإلا ناصبوك العداء. أعطهم ما يحتاجون إليه واربح مودتهم يا عبد الجواد.
2: لك ما تريد يا أبا الندى، فما هو خير من المال؟ كسب مودة زوجتي وأولادي.
3: يا هادي، اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني، أي في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وقد تحدثنا عن التربية بالقدوة والملاحظة والتلقين والتعويد والعقاب والربط، وتحدثنا عن أنواع من الربط، وها نحن ننتقل إلى نوع من أنواع التربية، ألا وهو التحذير. تاريخ البشر لا يزيد عن 10,000 سنة. السيد المسيح ولد قبل 2000 عام، وفي قبل الميلاد 6 قرون 7 قرون إلى آخره. بيقول لك إنه 50 مليار سنة الله ماذا قال؟ قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يعني التقريب. رجل تاجر كبير في السن عنده شاب جالس مع أخوانه بجلسة بسهرة، قال لهم: أنا أخذت محل تجاري عام 1933 5,000 ليرة، ابنه ولدان بعام 45. قال له: لا بابا، مو بخمسة أخذته. طلع فيه قال له: أنت كنت وقتها؟ كنت وقتها أنت؟ ما كان موجود من وقت. هذا مثل بسيط. إله يقول: بدأ الله خلق البشر بآدم وحواء. فهذا اللي عم يقول لك إنه قبل 50 مليار سنة كان في مياه وفي صخور وفي حت، والحت سوى خلية حية، والخلية الحية عاشت في الماء، وبعدين إلى أن أصبحت إنسان. فهذا الكلام كلام تكهن من إنسان ما كان عايش وقتها، لكن عمل سلسلة منطقية مفادة أنه الله عز وجل غير موجود. أم أن كتابا في مليون مليون دليل قطعي على أنه كلام الله يخبرنا أن الله بدأ الخليقة بآدم وحواء. فالأمر أيها الإخوة، يعني في قصة برويها، لكن برويها على حذر. أخ كريم من إخواننا سابقا يعني منع ابنه يكون له علاقة مع أي إنسان من البيت للمدرسة. نشأ هذا الابن يعني بتعتيم حوله كامل وبقطيعة لكل من حوله. الأب اضطر يسافر لأمريكا سفرة طارئة، والابن كبر واستلم محله بالمعمل، لكن ما نوره ما علمه قمعه. هذا الابن بغياب والده انحرف انحراف شديد، وتقريبا أنفق معظم ما يدخره والده من مال على فتاة ساقطة. هذا الكلام ما مؤداه، يعني أنت لو حاصرت ابنك وبقي بحجرك لكن بعدين كبر وما علمته ما نبهته ما بينت له، يمكن ينحرف انحراف لا تقوى على سماع إخباره. أما إذا نورته، هذه الفكرة غير صحيحة يا بني، هذه الفكرة ينقضها القرآن، ينقضها الميزان الصحيح، ينقضها العقل، ينقضها الواقع البديل، هذه الفكرة وهذا دليلها. ففي حالات كثيرة جدا في قمع ومنع بسن معين، فلما شب عن الطوق انحرف انحرافا لا حدود له. إذا أيها الإخوة، هذا الدرس المتعلق بالتحذير أنا أعلق عليه أهمية كبيرة. يعني ما الذي يمنع أن تمسك كتاب العلوم للصف الثامن أو التاسع أو العاشر وتقرأ فقرات منه؟ هذا الكتاب يدرسه ابنك مثلا، هل في نظرية تتناقض مع القرآن؟ ألا تملك أيها الأب حجة قوية لنقض هذه النظرية؟ أم أن الأمور سائبة هكذا؟ العالم الغربي هكذا يعتقد، افتح أي موسوعة علمية، افتح أي موسوعة من دون استثناء، الإنسان الحجري والإنسان الذي كان يشبه الغوريلا والإنسان الذي يشبه الشمبانزي والإنسان الذي قبل واللي بعد، محصلة الموسوعات كلها أنه الخليقة ما بدأت بآدم وحواء، بدأت بهذا التسلسل العشوائي التطوري. فأنت وينك أيها الأب؟ وين حجتك؟ أين قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه؟ وفي ردود قوية جدا جدا، ناصعة جدا جدا، ينبغي أن تعرفها وأن تقنع ابنك بها. أنا لا أتمنى يكون في انفصام شخصية، يعني الطفل يتعلم في المسجد شيء وفي المدرسة شيء آخر، يتمزق، أيهما الصح؟ الصح ما تعلمه في المدرسة أم ما تعلمه في المسجد؟ أم أن هذا الطفل ينبغي أن يكون منافقاً إذا التقى بأهل الدين أرضاهم باعتقاده السليم، وإذا التقى بهؤلاء أساطين الشرك والكفر أرضاهم بكلام يقنعهم؟ يعني أنت يا بتعمل انفصام شخصية عند ابنك، يا بتعمل صراع مرير، وهذا الصراع إذا استمر ينتقل إلى اللامبالاة، تلاقي شخص لا يبالي، لا يبالي إطلاقاً. أحد أسباب اللامبالاة أنه في صراعات مستمرة مزمنة بين جهة وأخرى. فأعلم علم اليقين خطورة هذا الدرس، تتسرب إلى عقول أبنائنا عقائد تتناقض مع القرآن. يعني مثلاً يقول لك شعوب الهند العمر المتوسط 40 سنة، الشعوب المتقدمة مادياً واللي عندها وعي صحي عمرها المتوسط 80 سنة، 75 للرجال و 85 للنساء. عند العمر مو بيد الله، والعمر مو ثابت، بحسب الوعي الصحي ونوع الأكل بيتغير العمر. هذه الفكرة تتناقض مع القرآن الكريم، كيف توفق بينها وبين القرآن الكريم؟ إحصاءات أيضا. فالأمر الآن لا يتم بسهولة، هيك اعتقاد بسيط ساذج سطحي هيك قال الشيخ، تلاقي حالك أمام مقالات أمام ندوات أمام محاضرات، أمام كتب، أمام أشرطة، كلها تناقض القرآن. ماذا تفعل أنت؟ هذا الباطل قوي الآن، الآن الباطل قوي جداً، جداً قوي الباطل. فإن لم تحصن أولادك من هذه العقائد الزائغة ففي خطورة كبيرة. وأنا أقول دائماً كعادتي أن المجتمعات القديمة تشبه حديقة حيوان تقليدية، الوحوش في الأقفاص والزوار طلقاء، يعني كان بؤر الفساد الفكري والسلوكي محصور، أما الوضع العام جيد. حينما كنا في الخمسينات هكذا كان الوضع، الآن وضع المجتمع الإسلامي يشبه حديقة حيوان حديثة جداً إفريقية، الوحوش طلقاء والزوار إن لم يلجأوا إلى مركبة مصفحة يؤكلون. يعني ما بتقدر الآن إلا تحصن ابنك تحصين ذاتي داخلي، توعيه، تبين له مكر الشرك، مكر الكفر، هذه النظريات ليس لها أساس من الصحة، صممت لضرب يعني دين يحارب العلم في غير بلادنا، هذه مصممة لغير الإسلام، مصممة لدين يحارب العلم أشد المحاربة. فنحن حينما نوقن أن هذه العقائد إذا تسربت إلى عقول أولادنا نشأ عنا خطورة كبيرة جداً، ينبغي أن نبادر إلى الحوار والسؤال والجواب. ودائماً المؤمن له من كل آية متعلقة بنبي نصيب، حينما قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، حينما نفعل هذا نكون قد حصلنا أولادنا. أما شاب متردد بينما في القرآن وبينما في الكتب، بينما يلقيه عليه الشيخ في درس علم وبينما يلقيه عليه أستاذه في الصف، هذا التناقض في تفسير نشأة الخليقة، هذا التناقض يسبب يا حالة لا مبالاة، صار في صراع مرير مستمر، يا انفصام شخصية، يا نفاق، يا كفر. طبعاً هذا الدرس أيضاً درس تحذيري، يعني أنا أعلم علم اليقين أن معظم إخواننا الكرام على عقيدة سليمة ومتينة، وأولادهم إن شاء الله على شاكلتهم، ولكن قال تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحقيقة المسلم لتقصيره في فهم دينه لا يعلم ما هي أسس العقيدة الصحيحة، فقد يلتقي بإنسان، قد يقرأ مقالة، قد يقرأ كتاب، قد يستمع إلى ندوة، فتتسرب إليه أفكار يظنها من الدين والدين منها بريء. إذاً حوارك مع أولادك، سؤالك عن عقيدتهم، عن تصوراتهم، طرح الأسئلة والأجوبة، تعلم ابنك ما يقبل شيء إلا بالدليل العلمي، وما يرفض شيء إلا بالدليل، وتعرفه بمصداقية القرآن وبأدلته الناصعة وبإعجازه، وبأن هذا الكلام كلام الله، وما هو الوحي، وكيف جاء الوحي، وعصمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بديهيات يجب أن تعلم أولادك إياها، وإلا الطرف الآخر جاهز يغزو عقول أبنائنا غزواً فكرياً، إن في المدارس أو في يعني الشاشة. هذه الشاشة الآن ليست تابعة لمكان معين، بهذا التنوع الكبير في المحطات الفضائية صار فيه خلاط. كيف خلاط الفواكه؟ الكل يختلط في هذا الخلاط، وهذا التواصل الإعلامي وتنوع الفضائيات سبب عملية خلط، فكل الشبهات التي في الغرب انتقلت إلينا، وكل أنواع الفساد المنتشر في الغرب انتقل إلينا. فما لم نحصن أولادنا من هذا الغزو الثقافي، الآن أخواننا الكرام في شيء بخطورته لا يصدق، خطورة الغزو الثقافي أخطر بكثير من الغزو العسكري، لأن الغزو الثقافي زعزع لك ثقتك بدينك، زلزلك، جعلك إنسان حائر، إنسان مشكك، إنسان ضائع، إنسان شارد. فالأب الحريص على سلامة أبنائه وسلامة عقيدة بناته، والمعلم الحريص على عقيدة طلابه، ينبغي أن يكون حذراً إلى درجة عالية جداً من أن ينزلق مع هذه الأفكار التي تبث بشكل مركز جداً من قبل الطرف الآخر كي تفسد عقيدتنا وثقتنا بإسلامنا. أنت ممكن تستمع إلى أفكار كثيرة جداً، يعني مثلاً النظام الاقتصادي العالمي هذا مهيمن، يعني بنوك ربوية، استثمار المال عن طريق الفائدة، المكان الآمن الوحيد هو البنك، وحتى المال يتجمد لازم تأخذ ربح. يعني أكبر معصية في القرآن والتي توعد الله مرتكبها بالحرب هي بديهية جداً في التعامل المالي في العالم الإسلامي، في كل بلاد مسلمين بنوك ربوية وإيداع بالبنوك وفوائد، وين يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ وين فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ وين الآيات كلها؟ شيء آخر، نحن أحياناً من بفعل هذه العقائد الزائغة نخلط بين التعايش وبين التوافق. التعايش مطلوب، الطرف الآخر الله عز وجل قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. هذا تعايش ممكن تزوره وتقدم له هدية وتعود مريضه وتعاونه وتكون لطيف معه، هذا اسمه تعايش، لا يسمى توافق. في فرق كبير جدا بين العقائد. فكمان مفهوم اختلاط التعايش مع التوافق هذا كمان إحدى مشكلات العصر. أو بالطرف الآخر الله عز وجل قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه أخلاق الدعوة تختلط أحياناً مع أخلاق الجهاد، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أخلاق المعركة شيء وأخلاق الحياة المدنية شيء آخر. فكل هذه المعطيات تتداخل حينما يكون هناك غزو ثقافي كبير. يعني مثلاً من لوازم التفكير العلماني الإلحادي الإباحي أنه يظهر الإنسان هذا العلماني الإباحي بعاطفة عجيبة، أنه هل يعقل أن تقطع يد السارق؟ هذا توحش، ضعه في السجن. من قال لك إنه لو طبق هذا الحد لما احتاج المسلمون إلا ليد أو يدين في العام في أكبر بلد إسلامي؟ ما الذي يحصل؟ كم جريمة سرقة انقلبت إلى جريمة قتل؟ اسأل الإحصاءات، كم جريمة سرقة انقلبت إلى جريمة قتل؟ هل تصدق؟ والله عندي إحصاء في أمريكا عن عام 65 في كل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، كل 30 ثانية. يعني قسموا جرائم القتل والسرقة والاغتصاب على مجموع الشعب وعلى أيام السنة وعلى ثواني السنة، فكان كل 30 ثانية في جريمة. يد بعشر مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. فقال الشاعر الإمام الشافعي قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذو الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. مرة قرأت تحقيق صحفي عن بلد إسلامي يطبق قطع اليد، شيء لا يصدق. سابقاً مو الآن، الآن تساهلوا في قطع اليد فغزتهم الجرائم والسرقات. يعني ترسل رواتب أقصى محافظة في الجنوب بسيارة شاحنة مكشوفة وفيها أكياس الأموال الطائلة، وتقطع عشرات مئات الكيلومترات دون أن تخشى شيئاً. هذا نظام إلهي. فلمجرد أن تعقد ندوة بمحطة فضائية ويقال هذا قطع اليد، ينبغي أن يستبدل بردع آخر، كأنه الله عز وجل حكمه غير صحيح. هذه من نتائج العلمانية، رفض هذا الحكم، رفض هذا الحكم، رفض تحريم المصافحة. معقول؟ بدك المرأة نصف المجتمع، الاختلاط. فحينما تطرح أساليب للحياة وأنماط لكسب المال وأنماط لاستثمار المال وأنماط للعلاقات الاجتماعية بخلاف ما جاء في القرآن والسنة، فأنت قد غزيت فكرياً وأنت لا تشعر، غزيت فكرياً وشوهت عقيدياً وسلوكياً وأنت لا تشعر. فالكبار إذا كانوا كذلك كيف الصغار؟ لأن في اتجاه قوي جداً في العالم كله من أجل تعميم العولمة على وزن حيوانة، من أجل تعميم العولمة اعتمدت الصورة للفكرة، إن الصورة فيها قوة تعبير ألف كلمة، والصورة لا تحتاج إلى واحد يقرأ ويكتب. لو إنه نشرنا كتاب من يقرأه؟ المثقفون، أما غير المثقفين لا يقرؤونه. أما إذا اعتمدنا الصورة نستطيع أن نصل إلى كل إنسان. وأخطر شريحة تتأثر بالصورة الطفل. أنت أطلع الطفل على بيت فخم جداً، جميل جداً، نظيف جداً، والأم بأعلى درجة من الأناقة واللطف، والبيت فيه بار وفيه اختلاط وفيه كل وسائل الرفاه وكل وسائل المعصية والفجور، وبيت إسلامي صغير غير مرتب، الأب غضوب والزوجة مهمة لأولادها، أولادها في الطريق، فخر. أنت ما هاجمت الدين أبداً، بس أعطيت صورة مشرقة مع الإباحية والخمر، وصورة قاتمة جداً مع التدين والتزمت، بس انتهى الطفل، البنت انتهت. تشمئز من هذا النموذج وتحب هذا النموذج، هذا الذي يحدث. هذا التوجيه، توجيه المكر الغربي هكذا. الله قال ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني إذا أنت كنت أنيق وكنت لطيف وكنت في نظافة وفي ترتيب، في مسحات جمالية بالبيت، وفي صلاة وفي ذكر وفي ورع وفي عفة، وفي أم تعتني بأولادها، وفي أب صادق وفي، وفي تفاهم زوجي، هذا اللي بيغير نمط الأطفال. فأنا في بنفسي كلام كبير كثير بهالموضوع، وما كل ما يعلم يقال، بس فهمكم كفاية. نحن الآن أمام غزو ثقافي غربي، غزو ثقافي غربي خطير جدا، يستهدف أبنائنا. نحن عندهم خشبنا، كبار انتهوا، الأولاد هم المستهدفون. فلذلك لما الأب يكون واعي جداً وحريص جداً وورع جداً ومثقف جداً ويرعى أولاده، يكون قدم عمل للأمة لا يقدر بثمن. يعني أكبر عمل تقدمه لهذه الأمة أن تخرج من بيتك أولاد أبطال، أولاد صادقين، أولاد عقيدتهم سليمة، فكر سليم، تصور صحيح، عندهم قيم أخلاقية تحكمهم، هذا الذي مطلوب. فأيها الإخوة الكرام، لا أحب أن أطيل عليكم، ولكن الأب الذي يغفل عن تربية أولاده يغفل عن عقيدتهم، عن تصوراتهم، يجهل التغذية الخطرة التي يغذى بها الطفل وهو لا يشعر، مصيره أنه خسر ابنه خسارة نهائية، وصار هذا الأب حزينا دائما على أن هذا الابن لم يكن استمرارا له، بل كان شاردا وضائعا. والحمد لله رب العالمين.
2: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 732 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 63 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وأحب أقول لكم كل سنة وإنتم طيبين. النهاردة 24 مارس، عيد حظر التجول. يعني إحنا من سنتين بالضبط بدأنا أول حلقة من حلقات مقاطع حظر التجول، وكانت بعنوان ماذا لو كان معنا نبي الله يونس. أنا حطيت النهاردة الصورة بتاعة الفيديو ده على التويتر. احنا فعلا الفيديو ده بدأ يوم 24 مارس من سنتين، وكانت نيتنا اننا نعمل صورة يونس بس على ما حظر التجول يخلص. خلصنا صورة يونس اظن في 28 يوم وما خلصش حظر التجول. الناس قلنا طب نكمل يا جماعة هود، نكمل هود، وبعدين الناس قالوا ما تيجوا نكمل على طول، والناس تعاهدت اللي كانت موجودة وقتها ان احنا نكمل دون انقطاع الى ان ننتهي من تدبر القرآن كله. في ناس معايا من اول يوم وموجودين لحد دلوقتي الحمد لله، في ناس وقعت مننا ورجعت تاني، وفي ناس وقعت مننا وما رجعتش، وفي ناس مش معانا مش لانهم وقعوا، ولكن لان الاجل انتهى والاعمار بيد الله. وأتذكر منهم أختنا سناء غزال، وياريت كلنا نفتكرها بالدعاء، اللي كانت يوميا مواظبة معنا على حلقة التدبر ثم توفيت في الكورونا. نسأل الله أن يقبلها في الشهداء، هي وغيرها آخرين بنفس الطريقة كانوا معانا. بس أنا عندي مشكلة، أنا ما بتذكرش الأسماء قوي، فأنا مش فاكر أسماءهم كلهم، لكن كان في عدد من الناس وكانوا معانا، ولكن ربنا توفاهم قبل أن نختم. أسأل الله أن يقبلهم في الشهداء، وأنهم يكونوا بيتابعوا معانا كل يوم من حيث لا نراهم ولا نشعر بهم، ما حدش يعرف. أحب أقول لكم أن احنا إن شاء الله لو استمرينا بهذا المعدل اللي احنا ماشيين به، اللي هو بدون توقف إطلاقا، وبالمعدل ده فمن سيمد الله في أجله مننا بإذن الله سيختم القرآن تقريبا على منتصف شهر أكتوبر. وما زلت أسأل الله أن يقبل دعائي أننا نختم هذا التدبر في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهو على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وإذا سألت عظيما فاسأل عظيما. وأنا أسأله هذا يمكن كل يوم. ندخل بقى في حلقة الليلة. آخر آية تدبرناها امبارح كانت الآية 197، وفاتني فيها تدبر كده معين، فحب إيه ما نتركش الآية دي من غير ما نمر على هذا التدبر. نقرأ الآية مع بعض. اقرأ معايا الآية 197. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تدبرنا الآية امبارح، لكن احنا قلنا وتزودوا يعني خدوا معاكم مصروفكم عشان تحتفظوا بعبوديتكم وذلتكم كاملة لله. ما تطلبوش من هناك من الناس تطعمكم وتديكم طعام وشراب وتبيتكم، انت رايح معاك الزاد بتاعك، تحتفظ بعبوديتك وذلتك كلها لله، ما تتذللش لحد هناك ولا تطلب من حد ولا تريق ماء وجهك حتى لو الناس كريمة. ليه تطلب من الناس لو انت تقدر؟ لا، تزود. اللي فاتني ايه بقى؟ تدبر اخر جملة، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا، خدوا معاكم الزاد المادي اللي هتاكلوه أو هتاكلوا بيه، لكن حصل نقلة مرة واحدة من عالم الماديات بتاع وتزودوا لعالم الروحانيات. فإن خير الزاد التقوى، فالتقوى انقلبت الى زاد، وكأنها اكل وشرب كده، كأن في واحد عنده لانش بوكس بيفتح يلاقي تقوى، حاطط تقوى جوه. فربنا صور التقوى وهي شيء روحاني، شيء غير مادي غير محسوس بالاشياء المحسوسة. يعني ايه بقى؟ يعني الرحلة المادية اللي انت بتعملها في الحج دي وتزودت عشان تحتفظ بعبوديتك وذلتك كلها لله، لو عملتها صح بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وتزودت وما سألتش حد وما طلبتش من حد واحتفظت بعبوديتك خالصة لله.

التعبيرات دي كلها هي مش نداء لأولي الألباب بقدر ما هي نداء ليك عشان تشغل مخك. ربنا بيدعوك تشغل عقلك، فبيقول لك واتقوني يلا عندكم مخ. يعني يعني انت لو فكرت بس بمخك كده هتلاقي كلام ربنا ده شيء منطقي جدا، مش بس عاطفي وروحاني، لا ده شيء منطقي جدا هذا الكلام، بس شغل عقلك، شغل عقلك. يلا نبدأ بقى ايه الآية 198. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المشركين كانوا بيمنعوا التجارة والتكسب في الحج، ربنا بقى سامح بيهم، لان انت هناك في الحج انت محتاج تشتري اكل وتشتري ازازة مية وتشتري، يعني لو ربنا منع البيع على الحجاج يبقى اللي عاوز يتاجر هيجي مش محرم وهيجي مش هيحج وهيقف يبيع ويفوت فرصة ان هو يحج. فربنا ترك فرصة للعمال الغلابة اللي مش هيقدروا يطلعوا يحجوا على حسابهم، لو هو بيشتغل في شركة ولا في بتاع يقف بالإحرام بتاعه ويعمل شغل وياخد ثواب الحج وياخد أجر كمان من الشركة اللي بيشتغل فيها. طالما أنه أدرك الوقوف في عرفات وعمل المناسك ومحرم ليه ما ياخدش ثواب الحج وفي نفس الوقت بيعمل أعمال فيها خدمة للحجيج؟ ليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الفضل من الله، والفضل هو الزيادة. ليه؟ لأن الآية اللي قبلها قال وتزودوا، فالمفروض أن كل حاج رايح بالزاد الضروري بتاعه، فلو كمان بقى واخد معاه حاجة وباعها وتاجر هناك أو اشترى حاجة فده زيادة، ده فيه فضل من الله. ماشي؟ المهم تلتزم، ولو أنت حتى قمت بعمل أو بتجارة أو غيره نفس الكلام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا في فصال ولا في صخب ولا في علو صوت. في واحدة من الناس اللي سمعيني دلوقتي رحت معاها الحج سنة 96 وهي بتحب تفاصل مع البياعين، قلت لها مفيش فصال مع البياعين، ما تبوظيش الحجة بتاعتك. يعني يعني يضحك عليا، يعني حاجة ب30 اشتريها ب30 عشان قال لي ب30 وهي تمنها 10 مثلا؟ قلت لها محدش قال كده، بس مش عايبك السعر قولي له السعر بتاعك. قال لا ما ترجعيش تاني، خلاص خلص الموضوع وتمشي وتسيبي، وبعد الاحرام يا ستي بشتري اللي انت عايزاه. فانا راكب الاتوبيس وشايفها تحت واقفه كده مع البياع، ولقيت البياع ابتدى يتكهرب وابتدى يتنرفز، فنزلت بسرعه لقيتها بتعمل كده. ده بكام؟ 30. تقول له 10. يقول لها لا طبعا. مدام قال لها لا انا قلت لها ما ينفعش ترجعي تكلمي ده، تقوم ترجع لحاجه تانية خالص، سلعه تانية وتتكلم عنها. يقول لها الدولة تجيب كام؟ يقول لها 16. تقول طب 8. يقول لها لا، تقوم راجعه للاولانيه وتقول له 20. وقال رحت بقى طبعا ايه يعني. ففي ناس في في في دمها المساله دي. لا يا جماعه خلاص، عايز تشتري، عايز تبيع، عايز تعمل حاجه، بس التزم بايه؟ لا جدال في الحج، لا فسوق في الحج، لا في علو صوت ولا في شتيمه ولا في خناق ولا في لو التزمت بده تقدر تبتغي فضلا من ربك، اعمل اللي عايزه، ودي رحمه من عند ربنا. وعلى فكرة وده علشان احنا كمان نتعلم لما نتعامل في البيع والشراء نشتري بطريقة صح. هو اصلا الصح بلاش جدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. عنده سماحة في البيع وسماحة في الشراء وسماحة في قضاء اموره، أمور ماشية بسهولة بسلاسة، مش كل حاجة خناق، مش كل حاجة يفصال، مش كل حاجة كده. لما الواحد ينظر للصيغة بتاعة الآية الحقيقة دي بعد الأمر بتاع وتزودوا، يعني عشان ما تطلبوش من أي إنسان أي حاجة، تيجي الآية دي تقولك لا بس ربك اللي خلقك ورزقك أطلب منه هو مفيش مشاكل. شوف الآية، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما تبتغيش من الناس حاجة وتزودوا عشان تحتفظوا بعبوديتكم، بس من ربكم ابتغوا.

0: اطلبه واسأله. شوف الوسطية هنا. لكن مجرد ترتيب الأوامر بالتناسق ده يشعرك إن الكلمات دي وكأنها ألوان في لوحة مرسومة، الألوان متناسقة جدا مع بعضها. كمل معايا بقى 98. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الإناء لما يمتلئ بالماء أو باللبن بيفيض في صورة سائل، بيفيض بهدوء، مش بيتفجر ولا بيطرطش ولا يصدر صوت عالي. فالإفاضة بتدي لك الشعور بالكثرة بس بالهدوء، اندفاع لكنه اندفاع خفيف، مش اندفاع شديد، مش انفجار، مفيش صخب، مفيش دوشة. فإذا أفضتم من عرفات، وده اللي بيحصل عند الغروب يوم عرفة، بيبدأ ينزل الناس في إفاضة إلى مزدلفة. عرفات قيل السبب في تسميتها عرفات أشياء كثيرة لا دليل عليها، عشان تبقوا عارفين يعني. إن آدم وحواء نزلوا متفرقين فالتقوا في عرفات فعرفوا بعض في عرفات، يعني كده، يعني عرفوا بعض لما نزلوا في عرفات. قيل طبعا ما عارفين بعض ما بقي، لكن عرفوا بعض يعني تقابلوا فيها يعني. يقول سيدنا إبراهيم ربنا عرفوا المناسك بتاعة الحج في هذا المكان فسمي عرفة. وقيل أن الحج في هذه الوقفة المليئة بالخشوع والدعاء والمناجاة يعرف ربه، فبتبقى عرفة، والحجاج كتير فيبقى عرفة وعرفة وعرفة، كل دي عرفات. وقالوا ده ربما يكون سر ذكر عرفة بصيغة الجمع، عرفات جمع عرفة واحدة اللي هي عرفة بتاعت كل إنسان لما بيعرف ربه في هذا المكان نتيجة الخشوع والمناسك والوقفة والوقفة نفسها والدعاء وكده. المهم الحجيج بيفيض من عرفات إلى المشعر الحرام اللي بيسمى أيضا مزدلفة، وبيسمى أيضا قزح، وبيسمى أيضا جمع. اسمع على فكرة، قزح وجمع دول وردوا في السنة. المشعر لأن قريش عملت فيه علامة يعني شعار، علشان لما ينزلوا تعبرين من عرفات يجدوا بسهولة، فسمي المشعر الحرام، مكان محرم لا يجوز فيه الايه، يعني محرم يعني زي ما بيسموه ايه، زي محميه لا يجوز قتل الهوام فيه، ولا يجوز قتل ولا الصيد ولا كلام ده، مكان محرم يعني. ومزدلفه لان المكان ازدلف من منى، يعني قريب من منى، الزلفه القرب. المهم اصبحوا قريبين من منطقه منى اللي هيباتوا فيها 3 ايام. يسمى قزح لان اسم جبل من الجبال اللي في مزدلفه اسمه قزح، ويسمى جمع لأن الناس تجتمع فيه، كل دي أسماء إيه لمزدلفة. المهم السنة المبيت في مزدلفة وجمع الجمرات منها. كمل بقى معايا الآية، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هنا تم الحج لأنك نازل من عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، يعني اللي فات الوقوف بعرفة يبقى يحج بقى السنة الجاية إن شاء الله. خلاص خلاص، دي ما بتتعوضش، كل شيء آخر في الحج يتصلح. فاتك إحرام من الميقات في فدية وفي دم وفي في حاجة كتير أوي، أي حاجة تانية تجبر إلا الوقفة بعرفة اللي فاتته خلص الموضوع. فاتته يعني لم يدرك لحظة قبل الغروب، شو برضو السهولة. فهنا بقى انت خلاص خلصت، تذكر الله وتحمد الله انه هداك للحج، واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ضالين ايه؟ هو احنا اسلمنا؟ احنا حجينا بس، ما احنا كنا مسلمين وبنصلي 5 فرائض في البلد عندنا في بلدنا، ليه ضالين بس؟ لا طبعا، الحج دليل على أنك على طريق الله. الحج رحلة شاقة جدا بدنيا وماليا، محدش هيطلع يحج لله ونيته خالصة لله إلا لأن ربنا هداه، وبسبب هذه الهداية قرر ياخد خطوة كبيرة جدا فيها مشقة بدنية ومالية. احنا قلنا في ناس بتطلع تحج مش لله، طلع عشان ياخد لقب الحج، طلع لان عنده فرصة، يعني في ناس بتحج مش لله، لكن اللي بيحج لله لا، هذه هداية من الله، هداية من الله. يبقى ايه؟ واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. اقرا بقى الايه 199. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. دي افاضه تانية، دي الافاضه بقى من مزدلفه الى منى. في الجاهليه قريش كانت بتتمنظر وتقول احنا اهل الحرم واحنا بس اللي نفيض من مزدلفة، والناس التانية تفيض من عرفات على منى على طول، مش اي حد، لا في مستويات. فجاء القرآن يسوي بين الناس جميعا. ثم افيضوا من حيث افاض الناس، ده الاساس في الحج، التسوية بين الناس. لما تشوف كده مليونير في الشارع النهاردة هيبان عليه انه مليونير، ملابسه باين عليها، مظهره باين عليه. ولما تشوف واحد فقير او مسكين هيبان عليه برضو من مظهره انه غلبان. طب بص معايا كده في الصورة دي، الحج اللي واقف ده وضعه ايه؟ تفتكروا ده مليونير ولا ده راجل غلبان؟ يعني ده ممكن يكون مليونير في بلده عنده سلسلة فنادق، والله تصوره ممكن. انا اعرف واحد عنده سلسلة فنادق، ما بيطلع يحج شكله بيبقى كده بالظبط. وممكن يكون واحد مسكين ما عندوش فلوس خالص، بس طلع اسمه في القرعة وطلع يحج ببلاش، ما تقدرش تعرف. الملابس البسيطة جدا اللي الكل لابسها حتى النساء، وملابس الرجال بالذات عبارة عن قطعتين قماش بدون خياطة، لا جب ولا كم ولا موضة ولا لايق عليك ولا ايه الكلام الحلو ده وايه الكلام الكبير، مفيش كلام ده خلاص، ولا مقاس كم ولا اكس لارج ولا ده، مفيش كلام ده خالص. كله لابس حتتين قماش زي القطعتين بتوع الكفن بالظبط. ثم افيضوا من حيث افاض الناس، كل الناس زي بعض، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا الله ليه؟ ده احنا لسه نازلين يا جماعة من عرفات، هنستغفر ربنا تاني؟ ما احنا بنستغفر ربنا امبارح طول اليوم لغاية ما الشمس غربت وخلاص بقى، المفروض يعني رب يعني غفر لينا بقى، ده احنا المفروض دلوقتي نكون كما ولدتنا أمهاتنا بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول ربنا بيقول لأهل السماء، بيقول للملائكة انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. يعني دول ما شافوش عذابي وبيرجوا رحمتي، فلم يرى يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. ما فيش يوم ربنا بيعتق فيه من النار قد يوم عرفة، أكثر يوم ربنا بيعتق فيه رقاب من النار هو يوم عرفة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبقى أنا هستغفر ربنا اللي إيه؟ خلاص بقى، لا خلاص إزاي؟ هو أنت متأكد أن حجك مبرور للدرجة دي؟ ده إيه الغرور ده؟ يعني ربنا قبل حج كل الناس بما فيهم انت؟ متأكد يعني؟ طب تعرف منين؟ ما يمكن الحج بتاعك شابته شائبة، هو محدش ما بيغلطش، والأفكار والشياطين بتوسوس، يبقى انت بعد كل العمل الصالح ده لازم تستغفر علشان استغفارك يجبر أي نقص في عملك. على فكرة ده المفروض ان في كل عمل صالح بتعمله بعد ما بتخلصه بتستغفر الله، يعني بخلص الصلاة السلام عليكم الله السلام عليكم الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لازم صلي ايوه بستغفر ربنا احسن يكون شابت صلاتي شائبة. بعد الوقوف بعرفة وانت بتفيض من مزدلفة بتستغفر وتطلب الرحمة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إرمتين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بعد النزول من مزدلفة الواحد بيرمي الجمرات وبيذبح وبيحلق وبيطوف طواف الإفاضة وتمت مناسك الحج خلاص خلصنا. عشان كده قال فإذا قضيتم مناسككم، أنت خلاص أنت بتفيض من مزدلفة على منى، أنت خلال الساعتين الجايين دول هتخلص مناسك الحج الأساسية لأن دي آخر مناسك الحج. بعد كده فضلك الثلاث جمرات هترميهم وأنت مش محرم كمان. وكان المشركون في حجهم عند المرحلة دي في منى يقعدوا ثلاث أيام بقى يتمنظروا على بعض. أيام منى دي كانت منظرة، كل قبيلة جايبة الشعراء بتوعها ويلقوا قصائد عن تاريخهم وعن أبائهم وعن أجدادهم ويفتخروا، والعرب كانوا بيفتخروا بحاجات كويسة. اللي أطعم يقول إحنا أطعمنا، واللي شال الديات والحمالات يقول إحنا حملنا. الحمالات يعني في ناس بيبقى عليها تعويضات وناس عليها ديات قتلة وناس مش قادرة تدفع، كان الناس تقوم يعني يجي واحد غني يقولك أنا هقوم بقضاء ديون الناس دي، بس كانوا عدوا يفتخروا بالكلام ده. الكلام ده ما كانش لله، لكن كان في فخر بقى شديد في الحاجات دي. فربنا قال ايه؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. ما كل واحد قاعد يفتخر بأبوه وبجده الباشا اللي عمل وعمل وعمل وأطعم الفقراء وحمى الضعفاء وبنى مش عارف ايه وعمل ايه. افتخر يا مسلم بانتسابك إلى الله، والإلهي هو اللي خلق، إلهي هو اللي أتقن كل شيء، وتكلم عن الله بفخر، وتكلم عن انتسابك لله ولهذا الدين بفخر. الـ الـ الـ يعني الـ ربي كفاني فخرا. الـ مش فاكر مين الشاعر اللي قال دي، لكن كفاني فخرا أنك لي رب، وكفاني عزا أني لك عبد، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. القاضي عياض قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. افتخر، افتخر بهذا الدين، افتخر بربك بإلهك. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. أيضا المشركين كانوا بعد أداء المناسك يدعوا بربنا، يدعوا ربنا بس برضو بطريقة فيها فخر، فيقول مثلا إيه، اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة، عظيم القدر. الجفنة اللي هي الصينية اللي بيأكلوا فيها الناس، كان عنده صينية كبيرة يأكل فيها الناس، يعني كان بيأكل مثلا إيه بالتلاتين أربعين نفر في الصينية الواحدة. عظيم القدر، القدر، القدر، القدر، أسف مش القدر، القدر اللي بيتحط فيه الشوربة واللحمة والكلام ده كله. كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته. فكان يفخر في الدعاء وبالمرة يدعي لنفسه بس بيدعي بأمور دنيوية. يا رب اديني مليون جنيه، يا رب أجيب عربية بورش، يا رب حاجات دنيوية مادية. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاق يعني نصيب، فبيدعيش أصلا بشيء يخص الآخرة. فأنت متوقع ليه ربنا يديله حاجة في الآخرة؟ ما خلاص يعني أنت مش عايز، خلاص يعني مش هيكون له نصيب في الآخرة طالما أن الدنيا هو غافل عنها بهذا الشكل. طبعا احنا بنسمع كلام دي، كانوا مضحكين قوي الجماعة بتوع قريش دول. لا يا بابا، وما أنت بتدعي بإيه؟ ما تركز كده، في ناس بتدعي ربنا كل يوم وبعد كل صلاة ان ربنا يرزقها فلوس ويرزقها الصحة ويسعدها ويسعد ولادها وينجحهم ويحافظ عليهم، وكل ده حلو قوي بس لحد دلوقتي احنا في الدنيا وكأن ربنا ما احناش محتاجين منه الا امور، وما فيش جنة وما فلا. خلوا بالكم قبل ما تضحكوا على الجماعة بتوع قريش اللي بيدعوا بالحاجات دي. طب ما احنا كتير مننا بيعمل كده يا جماعة، انا كله منصب على الدنيا، وده دليل الغفلة الشديدة جدا. تعلق القلب بالدنيا وبالمال ده لا يليق بالمسلم المؤمن، بانه لانه لو انت مؤمن فعلا ان هناك موت، وان بعد الموت حساب، وبعد الموت في بعث، وبعد البعث حساب، وبعد الحساب في جنة او نار، ده انت مش هتدعي الا بالآخرة بالامور الأخروية. لكن بالتأكيد الإنسان برضو لا ينسى نصيبه من الدنيا، وإحنا لسنا أنبياء يعني عشان يبقى كل دعائنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ما هندعي برضو بالدنيا. اقرأ بقى 201 و202 وشوف بقى كده التوازن. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. في آخرين بقى أكثر اعتدالا وأكثر وسطية، من الناس اللي مش بتطلب من ربنا حاجة إلا الدنيا، دول بقى ناس أكثر اعتدالا، بيطلب الدنيا والآخرة مع بعض. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إيه هي حسنة الدنيا؟ أديكوا 30 سنة وتكتبوا لي، 20 سنة كفاية، كلكم عارفينها ما شاء الله. يلا، إيه هي حسنة الدنيا يا جماعة؟ أنا أشوف جماعة اللي بتوع بتوع يوتيوب وبتوع فيسبوك، انا بشوف التعليقات. ايه هي حسنة الدنيا؟ ماشي حضرتك، الزوجة الصالحة حسنة الدنيا. مين تاني؟ الزوجة الصالحة، الزوجة. ايه ده في قرآن السنة؟ بصوا يا جماعة، طبعا قول ان حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة والزوج الصالح ده منتشر بشكل رهيب. اللي بيقولوا كده نقول لهم لقد ضيقتم واسعا. مين قال لكم ان حسنة الدنيا دي حسنة واحدة؟ هو حسنة يعني حسنة؟ لا، حسنة ده صفة لموصوف محذوف تقديره عطايا حسنة. يعني الآية معناها كده، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا عطايا حسنة وفي الآخرة عطايا حسنة. في الدنيا كل شيء حسن يعين الإنسان على إنجاز مهمته في الدنيا كخليفة الله في الأرض، يبقى الإيمان حسنة من حسنات الدنيا، الحكمة حسنة من حسنات الدنيا، العلم حسنة من حسنات الدنيا، الزوج حسنة من حسنات الدنيا، الزوجة حسنة من حسنات الدنيا، المال الحلال حسنة من حسنات الدنيا، الصحة الجيدة حسنة من حسنات الدنيا. دي الأشياء اللي تؤدي إلى الحسنة بتاعت الآخرة. مجرد الزحزحة يا جماعة عن النار فوز ونجاح، وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة. طيب بص بقى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ده في سورة آل عمران. يبقى مجرد انك تزحزح عن النار وتدخل الجنة انت فزت. فانت تطلب من الله حسنة الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مجرد ان ربنا يقي الإنسان من عذاب النار فهذه عطية حسنة جدا في الآخرة، ولكنه عينها وقالها بالإضافة لحسنة الآخرة للتأكيد عليها. أنا عايز تقيني من النار يا رب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. توقفوا بقى فيها دي وقالوا إيه لما ربنا قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب؟ ازاي يعني سريع الحساب؟ يعني ازاي كيف يحاسب الله الناس كلهم مع بعض سريعا كده؟ سألوا الامام علي بن ابي طالب كيف يحاسبهم ربهم جميعا في وقت واحد. يعني احنا عشان ربنا يحاسب كل بقى المليارات بتاعة البشر، تريليونات بشر بقى، ده احنا دلوقتي 8 مليار، يبقى من جيل قبلينا كان في 8 مليار تاني او 7 مليار وهكذا. طب يعني ده احنا تريليونات من البشر، ربنا يحاسبنا ازاي؟ قال يحاسبهم في وقت واحد من يرزقهم في وقت واحد. وانت ليه ما سألتش بيرزق الناس كلها ازاي مع بعض؟ الله سبحانه وتعالى قبل الزمان وبعد الزمان. الله لا يحده زمان ولا مكان. الله لا يحتاج إلى الزمن لينجز ما يريد. ده اللي احنا عايزين نفهمه. انت محتاج وقت عشان تخلص الامتحان، محتاج وقت عشان تعمل شغلك، محتاج وقت عشان تنام وتستريح. ربنا لا يحتاج وقت اصلا عشان ينجز اي حاجة ويردها. خلاصة هذه الكلمات يا جماعة كما لخصها الطاهر بن عاشور، قال: إذا أتممتم أيها المسلمون مناسك حجكم فلا تنقطعوا عن ذكر الله وعن الدعاء لتحصيل خير الدنيا وخير الآخرة. ولا تشتغلوا بالتفاخر، فإن ذكر الله خير من ذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم بعد قضاء المناسك قبل الإسلام. ولا تكونوا كالذين لا يدعون إلا بطلب خير الدنيا ولا يتفكرون في الحياة الآخرة، لأنهم ينكرون الحياة بعد الموت، فإنكم إن سألتموه أعطاكم نصيبا مما سألتم في الدنيا وفي الآخرة، إن الله يعجل باستجابة دعائكم. بس تدعو صح. سيدنا عمر كان يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. أنا عايز أدعي صح. اقرأ معايا 203، اقرأ آية النهاردة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني إيه لمن اتقى هنا؟ يعني جاي كده كأنها مقحمة في الآية، لا أنا فاهمك دلوقتي. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق بعد انتهاء المناسك، بعد الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام، بننزل منها بنرمي الجمرة، الجمرة الأولى، الجمرة اسمها، ونذبح ونحلق، ثم طواف الإفاضة، ثم نجلس في منها 3 أيام، يوم 11 و12 و13 ذي الحجة. دي أيام للذكر. واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هما 3 أيام دول، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. اللي يمشي بعد اليوم الـ12 لا إثم عليه، مفيش مشاكل. ومن تأخر، يعني إيه؟ يعني اللي يقعد يوم رابع، عشان في ناس فاهمة ومن تأخر يعني اللي يقعد 3 أيام، لا، 3 أيام دول الأساس، بس أنت ممكن تقعد يومين وممكن تقعد يوم رابع كمان، إيه رأيك بقى؟ ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني إيه؟ يعني بشرط ما يقعدش يخربها بقى، يعني مش خلاص بقى الدنيا مشت والدنيا بقى واسعة وبتاع، يوم بقى إيه ممكن بقى إيه يفسق، ممكن يجادل، لا، فيش لا فسق ولا فجور ولا، خلاص هتقعد هتتقي الله اقعد ماشي. ومن تأخر فلا إثم عليه بشرط لمن اتقى. واتقوا الله، الله هي تقوى الله خاصة بمنطقة منى؟ لا، أو بزمان أيام التشريق؟ لا، واتقوا الله عموما في كل زمان وكل مكان. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتقيتم الله في مناسك الحج، عودوا إلى بلادكم منها بتقوى الله. ومفتاح تقوى الله هو إيه؟ واعلموا أنكم إليه تحشرون. تذكر الموت باستمرار، العلم التام بأن هناك موت، وأن الموت في أي لحظة، وأنه بعد الموت بعث، وبعد البعث حشر إلى الله، ثم حساب، ثم جنة أو نار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فستذكرون ما أقول وأفوض أمري إلى الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلنا نتابع مع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الحديث عن صفات الذات لله جل وعلا. نأتي إلى صفة الكلام، حيث يقول: وأنه متكلم آمر ناهٍ، واعد متواعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته، لا يشبه كلام الخلق، وليس بصوت يحدث من انسلال هواء، ولا حرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله، وأن القرآن مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب أو الأوراق، وأن موسى سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف، كما يرى الأبرار ذات الله تعالى من غير جوهر ولا عرض. وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالما، قديرا مريدا، سميعا بصيرا، متكلما بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، لا بمجرد الذات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الكلام، نحن قلنا سابقا أن هذه الصفات الآن ندرسها من حيث الاعتقاد، ولكن هي لها ظلال، ينبغي الإنسان أن يتفيأ في هذه الظلال وأن يعيش هذه الإشراقات، إشراقات هذه الصفات. الذي علم الآن والذي يعلم والآن تعمق في هذه المعرفة عن صفات الله سبحانه وتعالى وعن علمه، ينبغي إذن أن يعلم أن كل حركة معلومة لله عز وجل، فعليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم ماذا يسجل على نفسه. وكذلك الإنسان الذي يعلم بأن الله يرى، أن يستحي من الذي يرى، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والجهر، وأن يعلم أنه إذا خلى لوحده أن الله معه وأن الله يراه، كما قال الإمام أحمد كان يردد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فإذا الإنسان في هذه المسائل يعيش مع كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بما يعود على نفسه بالاستقامة، ويعود على نفسه بالحضور مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كل لفظ سواء كان في سره أو جهره فهو مسموع لدى الله سبحانه وتعالى، كل تصرف في ليله أو نهاره، في خلواته وجلواته، الله سبحانه وتعالى يراه ويبصره. مهما فعل ومهما تمرد ومهما بلغ من شأن فهو تحت قدرة الله عز وجل. كذلك يعني هذه الأمور، حينما يعلم عن صفة الكلام، عن كلام الله عز وجل الأزلي، كذلك حينما يقرأ كلام الله يستشعر أنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، ويستشعر كم هي العظمة أن يمنحه الله سبحانه وتعالى أن يسمع كلامه. هذا الأمر من الأمور. ولذلك كان يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه عن تلاوته للقرآن، قال: والله لو أحببنا الله حق الحب لما مللنا من سماع كلامه، وهل ترى محبا يمل كلام محبوبه. فإذا الإنسان حينما يرى ذلك، يرى أنه حينما يناجي بخلال هذا القرآن وبآيات هذا القرآن إنما يتلو كلام الله عز وجل. صفات الله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام، والله عز وجل متصف بهذه الصفة، صفة الكلام النفسي. وكلامه كما قال الإمام ليس بحرف ولا صوت، ولا يشبه كلام خلقه، وكلامهم حادث، وكلام الله تعالى ليس بحادث، بل هو صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى. كلام الخلق بأحرف بأصوات، كلام الله تعالى ليس كذلك. كلام الخلق بآلة من فم ولسان وشفاه وما شبه ذلك، كلام الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. نستحضر نحن مع إثبات هذه الصفات قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن مع تنزيهنا لله تعالى نثبت له صفات لا تشبه صفات الخلق. إذن الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام لا يشبه كلام الخلق، ليس كمثله شيء. كما قلنا كلام الخلق حرف وصوت، إذن كلام الله لا يشبه، ليس بحرف ولا صوت. كلام الخلق بآلة فهو لا يشبه كلام الله سبحانه وتعالى، فإذن كلام الله من غير آلة، وهكذا. والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة، وكما قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة الكلام، فنحن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه من دون تشبيه ومن دون أن نتصور هذه الأمور ومن دون أن نشتغل بكنه وحقيقة الصفات، لأنه يستحيل على هذا المخلوق أن يدرك حقيقة لا مخلوق. لهذا هذا الأمر الذي ينبغي أن يعلم، ولأن إدراك حقيقة الصفات هو فرع عن إدراك الذات، ومن لم يدرك حقيقة الذات لن يدرك حقيقة الصفات. فلنتعامل مع الصفات بما يعود علينا بالنفع وبما لا يدخلنا في متاهات نحن أصلا لم نؤهل لها في هذا الأمر. وكما قلنا كذلك هذه الصفة صفة كمال، صفة الكلام صفة كمال، فلو لم يتصف بصفة الكمال وصفة الكلام لاتصف بضدها. ونحن نعلم أن البكمة صفة نقص، فلذلك يتنزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفة.
0: بالنسبة لموضوع تكليم الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، فقط لو نتوقف عند هذه الآية الكريمة،
1: طبعا هذه فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وتأكيد هذه الصفة بأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى حقيقة، لكن كلام الله سبحانه وتعالى لموسى حقيقة لا يعني أنه بحرف ولا بصوت ولا بشفة ولا بجارحة. فإذا لماذا؟ لأن كلام الله سبحانه وتعالى قلنا لا يشبه كلام الخلق في شيء، فإذا كلمه حقيقة لكن بالكلام الأزلي القديم بدون أن يكون، كما قلنا أن الرؤية تثبت في الآخرة وثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة، ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا في ليلة الإسراء والمعراج بدون صورة وبدون ما يشبه الخلق. كذلك ثبتت صفة الكلام، والله تعالى كلم موسى عليه السلام ويؤكد الله ذلك، لكن كما قلنا هذا مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما يوحي إلينا بشيء من التجسيم أو ما نتوهمه أو يتوهمه بعض الناس أحيانا. وقلنا نحن كلمة لبعض الأئمة مهما خطر ببالك فهو من وهمك وخيالك، والله بخلاف ذلك.
0: الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء القرآن والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت بلغات مختلفة حسب طبعا لغة البشر الذين سيلتزمون بهذه الكتب ولغة الأنبياء الذين أرسلوا إليهم. تعدد اللغات هنا ماذا نحكي عنه؟
1: اللغات مخلوقة، ولذلك هذا الأمر الذي نعرف نحن نفرق بين الكلام النفسي الأزلي وبين الأمور المعبرة عن الكلام النفسي الأزلي في هذا الأمر، لكن نحن نقول لا نفرق، والأصل في العامة أن لا يفرقوا حتى لا يكون هناك أي شيء من الاستهانة أو ما شابه ذلك. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن كما قال الإمام البخاري رضي الله عنه الحرف مخلوق والمداد مخلوق والورق مخلوق، هذا أمر معروف، لكن هذا معبر عن الكلام النفسي الأزلي، وبالتالي هو له قدسية في هذا الأمر، وهذه الصحف وهذه الكتب السابقة معبرة عن الكلام النفسي الأزلي. ونحن نعلم أنه هناك كلام نفسي، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا الإنسان يقول لآخر عندي كلام أريد أن أقوله لك، فهذا يعبر عما في نفسه بالكلام.
0: نعم.
1: طبعا نحن نقول كل ذلك لا ينبغي أن يتصور في حق الله سبحانه وتعالى، لكن هناك كلام قديم قائم بذات الله ليس بحرف ولا صوت كما قلنا، وما يكون من حرف وصوت فهو معبر عن كلام الله.
0: يعني أنا عند قراءة للقرآن الكريم مثلا، أنا أتلو القرآن فالله سبحانه وتعالى أعطاني هذه القدرة، خلق فيها هذه المقدرة على قراءة كتابه العزيز، فأنا ما أقرأه وأسمعه بأذني من خلال قراءتي هو مخلوق على لساني أثناء تلاوته.
1: تلاوة الإنسان للقرآن تلاوة مخلوقة.
0: نعم.
1: وأنغامه والحروف التي تخرج منه هذه مخلوقة، وإن كنا نقول أن هذا كله معبر عن الكلام النفسي، وكما قلنا نحن نعلم أن طبعات القرآن تتجدد وما شابه ذلك، فهذا الأمر هو المخلوق، لكن كلام الله سبحانه وتعالى
0: النفسي أزلي،
1: النفس الأزلي، هذا الكلام هو غير مخلوق ولا يشبه كلام الخلق في شيء.
0: نعم. يقول الإمام الغزالي: وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا، استنتج كان حيا، عالما، قديرا، مريدا، سميعا، بصيرا، متكلما بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الذات.
1: نعم، لا شك أن من اتصف بصفة العلم واتصف بصفة القدرة واتصف بصفة الإرادة
0: والسمع والبصر
1: وكل هذه الصفات لا بد أن يكون حيا. كيف يعني يتصف بصفة الإرادة والقدرة وهو لا يكون حيا؟ فإذا من هنا نعلم أن من اتصف بهذه الصفات صفات الكمال متصف بصفة الحياة.
0: نعم.
1: هذا أمر لا بد منه، والله سبحانه وتعالى أثبت هذه الصفات في القرآن العظيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا الله سبحانه وتعالى أثبت أنه يتصف بصفات الحياة، هذا أمر. فإذا الله سبحانه وتعالى، لأن بعض، طبعا هذه إشارة من الإمام الغزالي للرد على المعتزلة الذين نفوا الصفات في هذا الباب، قالوا حتى لا يتعدد القدماء، وفرق كبير بين تعدد الذوات وتعدد الصفات.
0: طبعا.
1: هذا الأمر هم أرادوا أن يغلوا في التنزيه، فأدى بهم الأمر أحيانا إلى التعطيل في هذا الأمر، فعطلوا هذا غلو.
0: نعم.
1: كما أن البعض أوغل في الإثبات فوصل إلى حد التشبيه أو وقع في التشبيه فعلا. فهذا الأمر نحن لا نلغي الصفات، ولكن هذه الصفات لا يضر تعدد الصفات، إنما الذي يظهر هو تعدد الذات.
0: نعم.
1: فهذا الأمر، فإذا الله سبحانه وتعالى هو قادر بهذه القدرة بصفة القدرة، وهو عالم بهذه الصفة صفة العلم وهكذا. فيقولون: كيف يكون عالما من ليس عنده علم، وكيف يكون قادرا من ليس له قدرة؟ هم يقولون الله قادر بدون صفة القدرة،
0: كيف ذلك؟
1: وهذا تناقض ظاهر واضح. كل ذلك هربا من أن يقولوا أن هناك صفات، فيقولون هذه الصفات قديمة وإذا تعدد القدماء وما شابه ذلك. نحن نقول لهم: الأمر المرفوض أن يتعدد القدماء من حيث الذات، أما تعدد الصفات القديمة القائمة بالذات فهذا لا يحدث.
0: وهذا دليل الكمال، دليل الكمال،
1: هذا دليل الكمال لا شك. فإذا هم تناقضوا مع أنفسهم، أثبتوا علما بدون علم، وأثبتوا أن الله قادرا بدون قدرة وهكذا، وهذا أمر غريب وهو من باب الغلو عندهم الذي أوقعهم. لذلك الإمام الغزالي أراد أن يلفت إلى ذلك أن الله حي وأن الله موجود بذاته، لكن هو عالم بصفة العلم وقادر بصفة القدرة، فإذا حتى يثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى.
0: بقيت صفات الأفعال التي أوردها في كتابه بداية الهداية. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وأنه لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته لا يقاس عدله بعدل العباد، إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره ولا يتصور الظلم من الله تعالى، فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى لا يكون تصرفه فيه ظلما، وكل ما سواه من جن وإنس وشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجمهر وعرض ومدر، هو محسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا وأنشأه بعد أن لم يكن شيئا. نتابع التتمة فيما بعد، ولكن نتوقف الآن للشرح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الصفات الأفعال طبعا ما تحدثنا عنه سابقا هي صفات الذات، والتي قلنا أنها صفات المعاني،
0: العلم والإرادة،
1: وهي صفة الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. صفات الأفعال مثل صفة الخلق ومثل صفة الرزق، فالخالق والرازق هو الذي يفعل الخلق ويمنح الرزق. صفات الفعل مشتقة من معنى خارج عن الذات، خارج عن الذات، مثل خالق فهي صفة مشتقة من الخلق، الخلق شيء خارج عن ذات الله سبحانه وتعالى. نعم. الخلق شيء وذات الله شيء آخر. صح. الخلق خارج عن ذات الله سبحانه وتعالى، الرزق كذلك خارج عن ذات الله سبحانه وتعالى. أما صفات الذات التي قلنا أنها صفات الذات فهي معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى كالعلم.
0: نعم.
1: كالعلم وعالم، فالعلم صفة من صفات ذات الله سبحانه وتعالى، كذلك صفة عالم هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مشتقة من العلم، وكذلك القدرة، وكونه سبحانه وتعالى قادرا، والسمع وكونه سميعا، كل هذه من صفات الذات. لكن نحن لو قلنا مثلا خلق الله، لو قلنا خلق الله فهمنا معنى غير قائم بذات الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا.
1: فخلق الله شيء آخر، بل هو خارج عنها، فتكون صفة خالق صفة فعل، صفة فعل بخلاف الصفات القائمة بذاته سبحانه وتعالى. يلاحظ كذلك أن مثلا مسألة الرزق، مسألة الخلق، يلاحظ أن هذه الصفات أثر من آثار قدرة الله.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يرزق بقدرته.
0: صح.
1: ويخلق بقدرته، فإذا هذه المسائل هي آثار من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات يجب أن يؤمن بها الإنسان. الإمام الغزالي رضي الله عنه يريد أن يقول أن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى فهو من فعل الله ومن خلق الله، وليس لأحد في هذا الوجود خلق إلا الله سبحانه وتعالى، فكل هذه الأمور هي من خلق الله سبحانه وتعالى ومن فعل الله عز وجل، لم تكن موجودة فأوجدها الله عز وجل. هذا الذي أراد أن يظهره الإمام،
0: واعتبره فائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها.
1: لا شك الإمام الغزالي رحمه الله له كلمات مهمة في هذا الباب، منها الكلام الذي اشتهر هو معروف: لو طلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وتجلت فيه صفات الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق، فكأن الخلق يعني مرايا تنعكس فيها هذه الصفات، أنوار هذه الصفات.
0: نعم.
1: لذلك الإنسان حينما ينظر في الكون ويتفكر في الكون تتجلى تتراءى له
0: عظمة
1: الله، من هذه عظمة الله، قدرة الله، إبداع الله، حكمة الله في هذه الأمور. فإذا من هذا الخلق الإنسان يشعر ويرى هذه الصفات.
0: الوقت دهمنا نتوقف عند هذا الحديث عن صفات الأفعال، على أمل أن نتابع في الغد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورته هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وبينا أن أسلوب قد إن دخل على ماض فهو للتحقيق، وإن دخل على مضارع فإن كانت الأسباب مناسبة فهو للتكسير، كقولك قد ينجح المجد، وإن كانت لغير ذلك تكون للتقليل كما تقول قد ينجح الكسول. والحق سبحانه وتعالى حين يقول قد نعلم يبين أنه قد علم، لأن علمه لا يحدث في الحال قبل أن يحدث في ماض، بل هو قد علم أزلا بما يقولون، وعلمه مستمر بالحال كما يفعلون، ولذلك جاء بقد التي تفيد التحقيق، ونعلم الفعل المضارع ليفيد استمرار الصورة. قد نعلم أنه لا يحزنك، وقلنا إن الحزن هو لون من الاكتئاب يصيب النفس البشرية عند عدم تحقق ما تحب أو عند عدم فرار ما تحب، هذا يسمى حزن. الحق سبحانه وتعالى يبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا حرصا شديدا على أن تستجيب أمته لداعي الحق، حتى يتأكد فيه قول ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ولا معنى للحرص إلا أن رسول الله يحب أن لا يفلت أحد من قومه عن منهجه وعن دينه، ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل أمر الدين اختياريا حتى يعلم من يجيء له طواعية وهو يقدر أن لا يجيء، ومن لا يجيء وهو قادر أن يجيء. إذن فالحق سبحانه وتعالى له سنن كونية في الكون. نقول: وما الذي يجعل الحق سبحانه وتعالى يترك للكفر به مجالا في دنياه؟ ولماذا يجعل الحق سبحانه وتعالى للشر مجالا في دنيا هو يحكمها بهندسة حكيمة؟ نقول له: لو لم يوجد للشر مضار تفزع الناس لما عرفوا أن للحق حلاوة. إذن فوجود الشر ووجود الكفر وآثار الكفر في الناس جبروتا وقهرا واستزلالا ينادي في الناس أنه لا بد من الإيمان ولا بد من وجود الخير، وإلا لو أن الشر لم يعض الكون فما الذي يلفت الناس إلى الخير؟ ولذلك تجد أن هبات الإيمان عند المؤمنين لا تأخذ فتوتها إلا حين تجد قوما من خصوم الإيمان يهيجون المؤمنين، وإذا ما كانت المسائل رطيبة ربما فطر أمر الإسلام في نفوس المسلمين. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن من خلق الله من لم يرضى عن خلق الله بالنسبة لله. الله راضي بأنه يوجد كفر وقبله، لكن خلق الله مش عايزين الحكاية دي، فكأن خلق الله المؤمنين به غيرانين قوي على إن إزاي يبقى في ناس كافرين بالله، ازاي يوجد فيه شر. الله الله اللي خالق لا عايزها تبقى كده. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يعرض علينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالت الارض: يا رب اخسف بابن ادم الارض، يأمرني أن أنخسف به لأنه طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب إذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا رب إذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا يقول هذا؟ خلق الله غيران على إيه بالنسبة لله؟ غيران إن بعض خلق الله اللي زيه زي يكفروا بالله مع النعم والفواضل دي والفضائل دي إزاي؟ فماذا يقول الخالق للمخلوق؟ يقول لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وخلقي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ده خلق غيران ازاي يبقى الارض واحد يكفر ازاي؟ كذلك رسول الله تتمثل في هذه المسألة ومش عارف يقبل امام نفسه ان يوجد اناس لا يصدقون بهذا الايمان. فالله يسليه ويقول له انا اعلم ان يحزنك الذي يقولون من انك ساحر ومن انك كاذب ومن انك كاهن ومن انك شاعر. انا عارف اللي بيقولوا انت بيزعلك الكلام ده، انا اريد ان ارفع عنك هذا واقول انهم لا يكذبونك، انت عندهم بمنزله قويه جدا لانك عندهم صادق وامين ولا يمكن لاحد ان يجرؤ على تكذيبك، ولكن المساله منقوله الي، هم بيجحدوا اياتي انا. اسكت انت، في تسليه اكتر من كده مش ممكن. فالله يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له قد نعلم أي قد علمنا أنه لا يحزنك الذي يقولون من أن ما جئت به سحر أو شعر أو أنت كذاب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الظالمين نعم، ما هو الظلم؟ الظلم نقل حق عن مستحقه، هذا هو الظلم، نقل حق عن مستحقه يبقى ده ظلم. طيب الحق عند لمن يستحقه واخده بذاته ولا بفيض وكسب في الأسباب أو وهب من الله؟ قال لك إما وإما. فإن كان الحق للذات يبقى ده أقبح أنواع الظلم لأنه ده ظلم إيه، ولذلك إن الشركة لظلم. ليه؟ لأنك أنت عايز تاخد حاجة من ربنا بتاع ذاته. الله. طب وإن كان الظلم من في أشياء تانية، أنا كسبت مال أو أنت كسبت حاجة والتاني، يبقى ده ظلم خفيف إيه؟ شوية. إذن الظلم أخذ حق عن إيه؟ عن مستحق. إن كان مستحق بالذات يبقى ده أفشح أنواع الإيه؟ أفحش أنواع الظلم. والتاني إنك أنت تنقل حقا مكتسبا أو موهوبا إلى غيره، وده الظلم اللي بيوجد في مين؟ في الناس. فالظلم العظيم اللي هو نقل حق الذات إلى غير إيه؟ إلى غير مستحقها من أوثان من أصنام من أي شيء. الحق سبحانه وتعالى يقول أيضا وفيه نوع من الظلم، وهو إن إن إن إن, إن الاسم ينظلم من المسمى. الاسم ينظلم من المسمى إزاي؟ أبو واحد جه لما اتولد له الولد أم سماه إيه؟ مهدي. يوم الولد طلع معفرط سماه سعيد وطلع شائف. الله، بقى الاسم ما انسجمش على مين؟ على المسمى. يوم يقول لك ان كنت بتحترم ابوك في امله فيك كان يجب انك لما يسميك مهدي تقوم تقول عشان ما ابويا ما يبقاش كذاب، ها اعمل ايه؟ ابقى مهدي كويس. انما كده تفقع تكذيب لابوك يقول لك شوف ابوه مسميه مهدي، قال دي مهدي قال. الله، يبقى ده اسمه ايه؟ ظلم المسمى لمين؟ للاسم. يبقى اذا فيه عداله بين الاسم والايه؟ والمسمى. ساعه ما واحد يسمى اسم ابوه تفاءل بانه يسميه اسم كويس، يقوم يحاول الاب اولا انه يجي في التربيه ليوافق المسمى الاسم، مش يسميه مهدي وبعدين ما يسيبوش ما يلقنوش حاجه من تعاليم الهدى ولا الدين ولا اي حاجه، مهدي وبعدين يسيبه معفرط وبعدين طب الولد كبر كده ونضج ومش عارف ايه وبتاع وحاجات وبقى كويس ومش عارف ايه، نقول له بقى احترم اسم مين؟ احترم اسم اسم ابوك. ولذلك كان فيه زمان شارع يسموه شارع عماد الدين. اول ما رحنا مصر في الثلاثينات قالوا لنا اوعوا تمشوا في الشارع ده. ليه؟ قال لك ده شارع فيه كل الموبقات. طب يا اخواتي شارع فيه كل الموبقات ويسموه عماد الدين، ايه الحكايه دي؟ فكنا ايامها بقى متفحصين وبنقول شعر وبتاع، فجبنا المعنى دول ليه؟ واقبح الظلم بعد الشرك منزله. أن يظلم اسم مسمى ضده جعل. فشارع كعماد الدين تسمية، لكنه لعناد الدين قد جعل. وتلاقي أسامي بقى كثير من هذا الشكل، تلاقي أسامي كثير. الاسم ظلم مين؟ المسمى ظلم الاسم. وكان من الواجب في نفس، عشان يبين لك ان الظلم في النفس، اول ما ظلم ظلم نفسه، ظلم اسمه. فلو كان غير ظالم كان يدي لنفسه مسمى يتفق مع مين؟ مع الاسم. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحد ده ايه؟ عملية ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. اذن الجحد ما يبقاش في القلب، الجحد إباء اللسان أن ينطق بكلمة الحق. إنما كلمة الحق موجودة في إيه؟ موجودة في الإيه؟ يعني لو خلوا وأنفسهم، لو أنهم خلوا وأنفسهم كده ويقعدوا ويستعرضوا مسائل محمد ومسائل الرسالة، يوم يجدوا أن النفس مقتنعة بأن ده صادق وأن ده رسول وأن المنهج حلو. إنما إيه العملية بقى؟ اللسان مش قادر إيه؟ مش قادر يبقى يجحدون. يعني ايه؟ يعني مؤمنين بها في قرارة نفوسهم، ولكن مش قادرين ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها ايه؟ انفسهم. ولذلك الحق يقول ان كنت عايز تاخد قضية وعايز تشوفها يعني هي حق ولا باطل، اياك ان تناقشها في جماهير، ناقشها بينك وبين نفسك. اقعد كده قول طيب انا مش مؤمن بمحمد ليه؟ طب ده محمد قبل ما يجي كان كذا وكان كذا وكان كذا، وما جربناش عليه كذب في امور الدنيا. اذا كان لا يكذب في امور الدنيا يكذب في امور الاخره؟ مش ممكن. اذا كان ما كذبش على خلق الله يكذب على الله؟ مش ممكن يعني بالعقل كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول اذا ما اردت ان تعالج قضيه لتعرف مناط الحق فيها، اياك ان تجادلها مجادله غوغائيه في وسط الناس. اقعد كده. ولذلك يقول الحق قل انما اعظكم بواحده، حاجة واحدة حيظكوا بها، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. كل واحد يقعد والتاني كده بينهم وبين بعض، يقعد يبقوا ثلاثة، لأن ثلاثة إن اتناقش اثنين كل واحد عايز يبقى قدام الثالث إنه هو اللي غالب. إنما لما يكونوا اثنين ويا بعض المسألة تقرب، ما فيش حد حينهزم للتاني أمام حد. إنما اللي بيخسر الدنيا إيه؟ انها واحد اتنين بيتناقشوا قدام ناس، يوم يقولك بقى انا هنهزم له قدامهم، لا ما يكابر ويجادل. طب يقعدوا كده في زاويه ويا بعض كده، قولوا تعالى نبحث المساله دي بيني وبينك، لازم يقوموا منتهيين ما يحصلش خلاف، لان ما فيش تعالي. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. ما هو الجنون اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ ايه طب الجنون هو ايه؟ ده الجنون أن تصير الأفعال بلا مقدمات حكمة من الفاعل كده، هو عملية كده. إنما العاقل بيرتب، هنعمل دي ليه؟ هنعملها الكذا، يتخلف عنها إيه؟ يتخلف كذا، وإن ما عملتهاش إيه؟ يتخلف كذا، ويقعد يجيب المقارنات ويقعد ينتهي بالعقل. طيب وبعدين أم قال لك ويعامل الناس بانسجام المساواة الخلقية العالية. الله، إذا لما واحد يزاون، ما شفتش مثلا واحد على خلق يجي يزق الواحد المجنون يمكن يمشي يروح جايب طين ويرمي واحد كده مش عارف ايه، يجيب حجاره ويرميه يخليه يشتم. انما ذو الخلق يعمل كده؟ طب ورسول الله فيكم ذو خلق، يبقى ازاي يبقى مجنون؟ ولذلك شوف بقى نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم يتنافى مع الجنون، مش ممكن يتاتى هذا. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم يقول له يا محمد لست بدعا في الرسل، فكل رسول جاء لقومه بمنهج حق ليطمس معالم باطل قوبل هذه المقابلة. ليه؟ قال لك مقابلته أمر طبيعي. ليه؟ لأن احنا قلنا السماء لا تتدخل بالنبوات والمعجزات إلا حين يتم الايه؟ الفساد. الفساد النفس البشرية، المؤمن الأول فيه خميرة تخليه يعمل الطيبات، فإن نفسه حدثته بعمل معصية بعد ما تهدأ شدة المعصية في نفسه يأنب نفسه يقول لك وانا عملت دي ليه؟ يبقى وازعه من مين؟ من نفسه. نفس لوامة لسه. طيب افرض ان نفسه انطمست ولا عادتش بتلوم، بقت أمارة بالسوء مش لوامة، يقول لك المجتمع اللي حواليه يقول له يا شيخ مالك حق تعمل الحكايه دي، يبقى ان وجدت نازعه شر في واحد تبقى موجود نوازع خير في ناس كتير يوقفوه عند حده. طيب المجتمع رخر فسد وكادوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قال لك لا، المساله بقى عايزه تتدخل السماء، تتدخل السماء. اذن السماء لا تتدخل برساله ومنهج ومعجزه الا حين يطم الايه، وما دام طم الفساد، الفساد حين يوجد بيوجد لمصلحة أناس ولا مش مصلحة أناس؟ كل فساد بيعمل ناس لمصلحته الله، والتانيين بيضيعوا الله. طب اللي لمصلحتهم الفساد يبقوا حريصين على أن يظل الفساد ولا لا؟ طب لما يجي رسول بقى علشان يمنع الفساد، ده بيمنع راس مالهم شغلتهم، هيشتغلوا ايه هم بقى، يعيشوا ازاي يعني؟ يقوموا يعملوا ايه؟ ولذلك كان كل رسول يقول ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي، الضعاف، لأنهم هم المظلومين، هم المطحونون، هم اللي عايزين منقذ، إنما التانيين اللي ظالمين وجبابرة دول يزعلوا منه ولا ما يزعلوش؟ قال له بقى دي مسألة كل رسول كده، كل رسول حصل له هذا، وما دام كل رسول يحصل له هذا لازم اللي يحصل له من الإزاء يتناسب مع مهمته. إن كانت مهمته لقبيلة كده يجيله الإزاء من قبيلة، إن كانت مهمته اللي شوية أوسع شوية يجيله. طب وإذا كنت أنت رسول للناس كافة تبقى استعد بقى لله، يبقى لازم المتاعب بتاعتك تبقى ايه، تبقى قد رسالتك وقد مجالك. فالرسل السابقين خدوا ازاء على قد ايه، على قدهم. انت مدام للناس كافة وما فيش رسالة بعدك هيتجمع ازاء الخير من الشر فيك انت، فوطن نفسك على هذا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. فإذا كان الرسل الذين سبقوك وقد كانوا لقوم خاصة ولزمان خاص وصبروا على ما كذبوا، يبقى أنت يا رسول يا خاتم يا للناس كافة وللأزمان عامة يبقى أولى أن تتحمل هذا، لأنني اخترتك وأنا أعلم أنك أهل لهذه المهمة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، لأن الله لا يرسل رسولا بمنهج حق ليمحو به بماطل وبمنهج خير ليمحو به شر وبعد ذلك يترك الشر أو الباطل يغلب عليه، لازم هيبعث رسول لازم إيه. ولذلك قلنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولا مبدل لكلمات الله، ما دام سبقت الكلمه للرسل انا ما حصلش عندي تبديل على المبدا، المبدا برضو ايه، مبدا موجود. لا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد جاءك من نبأ يعني انا قصصت عليك القصص بتاع المرسلين، مش يعني بقول لك لا ده هم صبروا على ما كذبوا كلام اجمالي، ده انا جبت لك كل رسول وماذا حدث له من مقاومة وماذا حدث لهم له هو من ثبات أمام هؤلاء الأعداء، وبعد ذلك كانت النهاية إيه، انتصرت كلمة الإيه، كلمة الحق. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءك من نبأ المرسلين يعني بعض أنبائهم، لأنه قال له منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص إيه، من لم نقصص عليك. وإن كان كبر عليك إعراضهم، إن كانت التسلية دي مش هتصل بقى لنفسك وتطمئن وإعراضهم عنك بقى كبير عليك، والله يا أخي أنا حسيبك ليهم بقى، طيب شوف أنت أعمل بقى ليه. أنا اللي عندي عملته، أرسلت رسول، أرسلت رسول معجزة وأرسلت معجزة، ما أنا أجي ونزلت منك. إن كانت كبر عليك بقى أنهم يعرضوا عنك تولى المسألة أنت بقى بنفسك، شوف إيه لك. طب الكلام ده إزاي تولى بنفسه، إزاي هو يعمل إيه يعني؟ قال له إن كان كبر عليك إعراضهم وعظم عليك أن يعرضوا عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء لتأتيهم بآية، حب أسيبك أنت لهم بقى إن استطعت. نقول شوف قال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، نفق في الأرض يعني إيه؟ يعني تعمل سرداب كده، ها؟ يسموا إحنا نسمع كلمة نفاق
2: المنافق يقول كلام يبقى اكنه وياك وهو ايه هو ما. وبعدين لما يجوا الجماعه اللي هم وياك الكفر يقولوا انتوا كنتوا قلنا احنا بس انما نحن مستهزئون يجد له حاجه ينفد بها عند دول وعند دول، ان كان عند المؤمنين قال ماني بشهد ان لا اله الا الله وانا وياكم، وان كان عند دولكم قال ماني اصلي بستهزئ بهم زينا فقائل يربوع، اليربوع ده يفحط له بحر في الارض طويل كده طويل وبعدين يضلل اللي عايز يصطاده، يوم اللي بيصطاده يقف عند الجحر ده يقول لك ده هيطلع من هنا، يقعد اللي عشان يصطاد اليربوع يقعد مده ما يطلعش اليربوع، اتهال اليربوع عامل له نفذه من حته تانية من بعيد ويسيبه قاعد كده هو علشان يصطاده ما يجيش. الله، فالمنافق بالشهد قال له ان كنت بقى كبر عليك اعراضهم فان استطعت انك انت تعمل لك بقى نفق في الارض او سلم في السماء. ايش معنى نفق في الارض يعني؟ قال لك ما هم اقتروا عليه ان تفجر لنا من الارض ينبوعا، قال له دعبس في الارض بقى كده وانزل كده في الارض واعمل لك نفق وطلع عليهم ميه، وقالوا لك السماء هات لك سلم من السماء واخليها تسقط عليهم ايه. طب وهي دي حاجات في امكانه؟ وهل رسول الله كان في مظنة انه هو يعني كده ده بيجيب له المسائل على اقصاها يعني، وقال له المسائل يعني يصحش اقفل الباب ده خالص بتاع الحزن بتاع كبر عليك اعراضهم وافهم ان دي مساله ايه، مساله طبيعيه بالنسبه لاي رسول، وانت اولى بهذا لان مهمتك اضخم من كل الايه من كل رسول. هنا بقى نلاحظ ان زي ما قلنا في ان جواب لو يحذف ولو ترى اذ وقفوا على النار ما قالش يحصل ايه، زي ما قلنا لو شفت الواد المجرم وهو في ايد البوليس ما جابش طب تشوف ايه، ما قالش حاجه عشان كل واحد بقى ايه يربع في الجواب زي ما هو عايز لان حاجات العباره ما تؤديهاش. او هنا برضو قال فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه، كان يقول له ان استطعت ذلك فافعل، ما قالوش فافعل، لكن المساله كلها مجرد ايه كلام ايه بده يهديه بيه، مش قال له ان استطعت انت، قال له افعل من المساله مش لا ما وصلتش لهذا الحد، فساب الجواب لانه ايه معلوم. ان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء لتاتيهم بقى كان يقول له فافعلها، زي ما يقول له ان استطعت ان تهدي فلان طب يعمل يقول له افعل الهدايه، ما حصلش، ما جابش الايه، ما جابش الايه الجواب. ان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، انت ليه كبر عليك اعراضهم؟ ده اعراضهم ده امر مقصود لواجب الوجود عشان يشوف الاختيار، والا فهل تابى خلق على الله ان يجعلهم مطيعين؟ طب ما الكون كله مطيع لله، في كون غدر يخرج عن ربنا؟ قال لا. طيب تعالى للي بيخدم الانسان ده، الشمس والقمر والنجوم والهواء والميه والجبال والارض اللي عماله تنبت له والمواد والعناصر اللي بنطلعها وناخدها نعملها في اي حاجه تتابع علينا؟ عمرك شفت واحد كده جاب المطيه بتاعته وقال لها النهارده استلي سباخ، لا النهارده هتبقي مطيه العمده وتركبه ويبقى لك بتاع حرير، لا النهارده مش بتستجيب ولا ما تستجيبش؟ تستجيب يا بتاعه كده تعلقها في الساقيه تدور، تعلقها في المحرات ايه تدور، توقفها تنعم، ما فيش كل حاجه ايه ماشيه مستجيبه بقانون التسخير، بس اوعى تفهم انها مسخره لك كده بشطارتك، لانها سخرت لك ولخدمتك قبل ان توجد لك شطاره، وانت لسه في البطن امك وانت لسه صغير وعماله تخدمك، يبقى اذا مش مسخره بايه، مش مسخره بشطارتك، دي مسخره بتسخير مين؟ بتسخير الحق. ولذلك قلنا زمان ان الحق يترك في بعض المسخرات اشياء غير مزلله علشان يثبت لك انك انت ما زللتش الاشياء بقوتك، ما زللتش الاشياء بحلفك، ده اللي خلقها هو اللي زللها لك. ولذلك قلنا الجمل الطويل العريض اللي عامل مش عارف ايه دي عيل كده يروح سحبه وينخخه ينخ حمله يحمله يقول له قوم يقوم، الحمار يحمله الحمل يقول له حا حا بص، قال الله. طب وبعدين وحته التعبان قد كده اهو ساعه ما يشوفه ما يقدرش عليه، طب اشمعنى كنت زللت بقى بقوتك الاقوى ده زلل الصغير ده؟ ده ربنا بيقول لك انا اللي بزلل، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم، لو ما زللهاش ما حدش يغرب يهوب ناحيتها. انا قلت زمان اللي يقدر يزلل بقى يجي برغوت كده في الشتاء ومقارفه وعمال يقرص يوتيح بالكده.
1: طب كده زلله كده
2: برغوت قدر ده عشان يقول لك ايه؟ يقول لك انا اللي بزلل، خليق لك القوم زللوا لك والصغير ده ما زللتوش عشان بس ايه تنو ايه. لذلك واحد بيسأل واحد يقول له يا اخي ربنا خلق الذباب دي اللي قاعد ايه؟ قال له يا اخي ليزل به اعناق الجبابرة، يبقى قاعد كل واحد ايه نظام وملك علشان يديك كبرياء سيادة وبعدين يديك عبودية تواضع. كبرياء سيادة على الخلق وعبودية تواضع للخالق. مالية الايه المسألة مش تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. هي الآية إنه يعمل نفق في الأرض ولا يجيب سلم للسماء ويصعد ولا تعمل الحاجات دي عشان تجيب منها آية؟ أدي بعضها. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله يخاطب نبيه يقول لا تكونن من الجاهلين. طب ازاي دي يعني لا تكونن من الجاهلين؟ قال له طب ما هو خطبه قال له ما تبقاش لا تكونن من المشركين، ده بده يفظع العملية دي. مش معنى ذلك ان رسول الله من مظنة انه يعملها، لا، فلا تكون يعني اللي يفكر كده يبقى في نطاق الجهل. وانا ايه يعني انزهك انك انت تكون في الايه في الصف ده. انما يستجيب الذين يسمعون، انما يستجيب الذين يسمعون. يستجيب يعني ايه؟ يعني يطاوع الامر في امره او الناهي في نهي، هذه معنى الاستجابه. وفيه اجابه، فيه استجابه وفيه اجابه. الاستجابه ان يجيبك من طلبت منه الى ما طلبت، قلت له اعمل كذا فعمل ايه؟ عمل كذا. انما الاجابه أن يجيبك على سؤال ولو بالرفض لما تقول، تقول له أتطيعوني؟ يقول لك لا. طب مش إجابة دي؟ يبقى جاوب ولا ما جاوبش؟ إنما ما استجابش. يبقى الاستجابة أن يجيبك إلى إيه؟ إنما الإجابة أن يجيبك على سؤال، وقد يكون السؤال بضد مطلوبك. فربنا بيقول إنما يستجيب الذين إيه؟ الذين يسمعون. قال لك لأن الاستجابة مطاوعة مأمور لآمر، ومطاوعة المأمور للآمر لا تتأتى إلا أن يسمع المأمور كلام الآمر، لازم يسمع. طب فإذا كان لا يسمع يبقى يجاوب يعمل يستجيب إزاي بقى؟ أم قال لك طيب هم بقى بيسمعوش؟ أم قال لك لأن فيه فرق بين سماع ظاهره سماع وباطنه انصراف. تقول للواحد يا اخي اسمع اللي بقول لك، يقول لك ايه، وبعدين تيجي تساله تقول له انا قلت ايه؟ ما هوش هنا. ليه؟ قال لك لان استقبال المسموع شيء وانفعالك باستقبال المسموع شيء اخر. ولذلك تجد اسمع قالوا سمعنا وايه؟ طب يسمع ولا يطيعش؟ يبقى سمع ولا ما سمعش؟ يبقى ايوه سمع. القرع بتاع الأصوات دي جه على طبلة ودن وسمعها، إنما لإنفعال لما سمع ما حصلش. يعني إنما يستجيب الذين يسمعون أي سماع انفعال لما سمعوا. أما الذين يسمعون كده زي ما احنا نقول في عرفنا كده، ده حط الكلام دخل من هنا وطلع إيه يعني ما ترك للنفس الواعية شيئا، يعني نفذ كده من الكلام، ولا ودن من طن وودن من إيه وودن من عجين. إنما يستجيب الذين يسمعون. فكأن الذي لا يستجيب لمنطق الحق كأن الله صنع في الإنسان تركيبة تستقبل بالسماع وتستقبل بالرؤية ثم تعرض المسائل المستقبلة على عقل فتؤمن بقى. الفطرة موجودة كده. يبقى ربنا لما بيخاطب الفطر بيخاطب التركيبة السليمة كلها. فإذا حصل في نوافذ التركيبة السليمة دي شيء يبقى ما تؤديش الايه؟ ما تؤديش المهمة. زي ما تقول تمسح مثلا تتكلم في التليفون والذرات اللي هي اللي بتاعت المش عارف ايه دي جامدة او ما بتتحركش ولا في حاجة ابدا. كذلك انما يستجيب يعني لو سمعوا سماعا فعال للمسموع لكان من الواجب عليهم ان ينصاعوا، انما هم بايه؟ ما بيشفك أنهم موتى، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. قال لك ولا تفتكرش إن ربنا يعجز عن إنه يخلي اللي ما سمعش ده يسمع ويهتدي، لو أراده مقصورا على الهداية لفعله، إنما هو يريده مختارا، هو يريده، وإلا فما فيش حاجة تتأبى على الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ قال لك لأن الموتى أنا هحييه، ما دام الموتى أنا هحييهم، كذلك اللي ما بيسمعش ده أقدر أخليه يسمع ولا لأ؟ أقدر، إنما أنا مش عايز، أنا مش عايز إيه؟ إيمان إلجاء. معنى إيمان إلجاء يعني أن يلجئه على أن إيه؟ أن يؤمن. ما هو بيقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، قال لهم ايه الجبل راح عمله كده وعمله كده، قال لهم ايه ايمان ولا انسقط الجبل؟ ايمان، انما ده ايمان ايه؟ ده ايمان الجاء. ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين، لانه مش عايز كده، انا مش عايز اعناق، انا عايز القلوب هي اللي تيجي. نعم. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يبقى كأنه يقول إنما يستجيب الذين يسمعون، فحيث لم يستجيبوا فهم لا يسمعون، وحيث أنهم لم يسمعوا يبقوا أموات، وإنك لا تسمع الإيه؟ الموتى. خلاص، والموتى دول مش هيموتوا منا وتنتهي، لا هنبقى نبعثهم ونسألهم عن الحتة دي. تبقى الدائرة واصلة فين؟ واصلة عندنا للآخر. إنما يستجيب الذين يسمعون، خلاص، وهؤلاء لا يسمعون سماع وعي ولا تدبر، فكأنهم موتى. وهؤلاء الموتى يبعثهم الله، وما دام يبعثهم الله يبقى الموقف ده له جزاء عند مين؟ فاطمئن انت 24 كل حاجة هتمشي. والموتى يبعثهم الله ثم إليه، شوف ايه، يرجعون. مرار يقول يرجعون ومرار يقول يرجعون. يرجعون دي اللي نفسه القيامة تقوم، لأنه عمل عمل طيب وعايز ياخد بقى ايه، عايز ياخد جزاؤه. وإنما يرجعون ده أكنه عمال متربس ومش عايز يروح لأنه عارف البلوى اللي مستنياه، يبقى يرجعون بالعافية وما يدعون إلى نار جهنم ايه دعا. نعم. وقالوا، استكمال بقى للجدل، وقالوا لولا نزل عليه آية. الله، لولا نزل عليه آية. ما هي الآية؟ الآية هي الأمر العجيب الذي يبعثه الله على يد نبي ليثبت صدقه في تبليغه عن الله، هذه الآية. طب هو ما نزلش بالآية؟ طب ما هو نزل بالقرآن، وانتم نفسكم بتقولوا ان القرآن ده كويس قوي، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يبقى القرآن ده يعني ما فيش فيه ايه، فيش فيه كلام. طب امال ايه لولا نزل عليه آية آدم؟ قال لك هم ما اقتنعوش بآية القرآن. ليه؟ قال لك لانهم لما شافوا الرسل السابقين وجدوا ان كل رسول له معجزة اللي هي آية وله كتاب منهج. فمثلا موسى معجزة العصا واليد البيضاء والى اخره، ومنهجه في التوراة. فهو لما نزلوا القرآن عايزين هم فاهمين القرآن نازل معجزة، بدليل انه بيتحدى بيقول لهم ايه هاتوا ايه مثله. وبعدين نزل شوية في التحدي، قال طب هاتوا 10 سور بلاش مثله. لما ما غدوش قال هاتوا ايه سورة، اكثر سورة. يبقى لما تترقى مع قسمك في التحدي بعد ما قال هاتوا مثل القرآن، ما حصل، قال لهم طب هنخففها عليكم، هاتوا 10 سور بعشر سور مثله مفتريات. ما دام انتوا بتقولوا بيفتري مش مفترى، اذا الافتراء يعني عندكم وارد. طب افتروا انتوا القرآن 10 سور، ما هي سهله هي، افتروا انتوا القرآن. ما غدروش، قال هاتوا سوره واحده، ما غدروش. طب اذا كان التحدي وصل الى هذا الحد في الايه وقال القران بقى انا بتحدى به، وهل معنى المعجزه الا التحدي؟ هي المعجزه اصولها التحدي، تحدي القوم فيما نبغوا فيه بأن يأتوا بمثل هذا. فإذا لم يأتوا يقول لهم اللي خلق الخلق هو اللي جاب الحكاية دي، بدليل أنكم أقوياء هاتوه، هاتوه أنتم. ما بتحدكوش في أمر لا تعرفونه، لا، أنا أتحدى في أمر أنتوا تعرفوه ونبغتوا فيه. لو كنتم ما تعرفوش يقولوا يا سلام لو عرفناه كنا نجيب، لو كنا نبغين فيه كنا نجيب، لا أنتم تعلمونه وأنتم نابغون فيه فهاتوا. زي قوم موسى بتعملوا السحر والشعواء بتاعت فرعون نجيب لكم من جنسه مش من نوع من جنسه. طيب وانتوا يا قوم عيسى مثلا الطب نجيب لكم من جنس الطب، وانتوا يا عرب من جنس ايه؟ فصاح وبلاغة وبيان، نجيب لكم من جنس الفصاحة والبلاغة والبيان. أم قالوا لولا ايه؟ طب ما عندكم آية. أم قال لك يا جوش انهم هم بدهم يفوتوها علينا، يقول لك لا ده دي آية، ده كتاب منهج، احنا عايزين ايه؟ معجزة. معجزة زي ايه يا سيد؟ قال لك معجزة كونية يعني نشوفها كده نحسيها. يقول له يا شيخ انت ده انتوا اغبيه، ده المعجزة الكونية الحسية تبقى اقل. ليه؟ لانها موقوتة التأثير، لانه لما ضرب البحر بعصاه هي مرة واحدة حصلت ولا ما حصلتش؟ اللي شافها قال ده معجزة. طب واللي ما شافهاش بقت خبر، ان شئت صدقه وان شئت انا ما صدقتوش الا لان القرآن قال، انما لو ما كانش القرآن قال يمكن ما ممكن تقول لا ما حصلش. الله، يبقى اذا فرق بين معجزة كونية تحدث مرة ثم تنتهي لتصبح خبرا يروى، تصديقك له على مقدار توثيقك للمخبر، فان كنت موثقا للمخبر تبقى تؤمن به. طيب وبرضه حكاية عيسى ابرئ الاكمه والابرص، اللي شافها يقول معجزة. لكن القرآن مش كده، القرآن جاي لإيه؟ جاي للناس كافة، أدي واحدة. ومدام جاي للناس كافة مش معقول كل من في الأرض يكونون معاصرين للنبي عشان يجيب لهم آية كونية، أدي واحدة. ومدام حيجي للناس اللي يجوا بعد كده يبقى لازم تبقى آية باقية، ما تجيش إلا آية المعنويات العقليات. إذن كل واحد منا يستطيع أن يقول محمد رسول الله ومعجزته هذه، إنما هل يستطيع واحد أن يقول عيسى رسول الله ومعجزته أنه أبرأ الأكمه والأبرص؟ لا، معجزة محمد هي القرآن، هو يعرض ما فيه من أحكام، يعرض ما فيه من نظم، يعرض ما فيه من آيات كونية تنبأ فيها، يعرض ما فيه من قضايا علمية لم تحدث إلا بعده بكذا ألف سنة ومع ذلك جاءت مصدقة لما معه. شبه دي ليه؟ ولذلك لما تيجي تقول له إن القرآن معجزة عربية يقول لك طب وغير العرب تعملوا إيه يعني؟ طب واللي مش عربي ده اللي ما بيقولش شعر ولا بيقول أدب ولا بتاع؟ طب أنت بتقول بتتحدى، مش لازم تتحدى الناس فيما نبغوا فيه. طب الانجليزي ما يعرفش لا شعر ولا عرب ولا بتاع، والفرنساوي والالماني والتاني. يقول له لا، المعجزه للعربي معاصر الاذن للسماء كانت بالايه؟ بالبلاغه البيانيه، والاعجاز لغير الامم بالامر المتفق عليه وهو المعجزات العقليه، لان المعجزات العقليه دي ملهاش لغه. فاذا كانت المعجزه التي قدمها الحق سبحانه وتعالى بين يدي رسالة الرسول هي المعجزة البيانية والأداء البلاغي، نقول هذا يعجز العرب، وقد عجزوا أن يجيئوا بمثل القرآن، ثم عجزوا أن يجيئوا بعشر سور من القرآن، ثم عجزوا أن يجيئوا بأقصر سورة. إذن فقد ثبت عجز الذين واجههم رسول الله بالدعوة، فماذا بقي للذين يواجههم الرسول بالدعوة وهم غير عرب لا يعرفون شيئا عن البيان ولا عن الفصاحة ولا عن البلاغة؟ ولا بد أن تكون المعجزة بين يدي المنهج لتصدقه في أي لحظات من اللحظات. نقول هناك أمور تختلف فيها اللغات، وذلك منطق اللسان، ولكن هناك أمور يتفق فيها الخلق جميعا، وهي الأمور العقلية والأمور الكونية التي تمس الناس جميعا. فالقرآن جاء معجزة بيانية لمن واجهوه أول الأمر، لمن جاء بلسانه، ثم ترك الحق في القرآن معجزات لا تنقضي عجائبها إلى يوم القيامة، وفي كل يوم نستنبط من آيات الله معجزات تخلص غير العرب، لأنها معجزات كونية موجودة في الكون. ومن العجيب أن الذين يستنبطونها ليسوا مسلمين ولا مؤمنين بالقرآن. فمثلا حين نأتي للمعجزة العقلية نقول كان في القديم يظنون أن الحس كله في المخ، الواحد يحس في القلب. وبعدين قال لك لا ده في اشياء لا تصل الى المخ ومع ذلك نحس بيه، قال لك ده في النخاع الشوكي والحركه العصبيه، الى ان جاءت المدرسه الالمانيه فاكتشفت ان كل الحس في الشعيرات التي تنبطح على الجلد. هذا هو منطق الحس. واحنا بنستدل على هذا باننا اذا جئنا واعطينا واحد حقنه يتالم بمقدار ما تنفذ ابره الحقنه من الجلد، وبعد ذلك ينتهي الألم، ولذلك تجدها شكة كده وتنتهي. الله. فإذا لما جينا وقالوا هذا الكلام وجدنا القرآن سبق ذلك بقرون متعددة وعلى لسان رسول أمي لا يعرف ولا العصب ولا الحس ولا درس المسائل دي، وفي أمة أمية لا تعرف شيئا عن هذا، وفي والأمم المتحضرة المعاصرة كأمة فارس والروم ما كانش اشتغلت بمثل هذه المسائل، يجي في القرن العشرين يهتدوا إليها. فإذا ما قرأنا القرآن ووجعنا لنجد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله. نقوم نجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن أمر يتعلق بعذاب الكفار يوم القيامة يقول فيه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكأن محل الإذاقة هو الجلد، قضية انتهي منها. يبقى دي معجزة عقلية، معجزة علمية، معجزة كونية. من اللي اقترحها؟ مش مسلمين ولا مؤمنين ولا أي حاجة، قالوها على أنها إيه؟ على أنها علم. وبعد ذلك قلنا سابقا أن الحق حينما قال أنا خلقتكم من طين، وبعد ذلك جم حللوا الطين اللي بتطلع فيها النباتات وجدوها كم عنصر، قلنا 16، وحللوا الإنسان وجدوه إيه 16. ومن اللي حل؟ حتى مش المسلمين، ده الكفار هم اللي عملوا. إذن سنريهم آياتنا، لا كأن آية القرآن آياتنا يعني معجزاتنا في القرآن وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن فمعجزة القرآن معجزة أرسلها الحق سبحانه وتعالى بين يدي منهج الله. فلو أن معجزة الرسول كانت معجزة كونية يشوفها اللي شافها وخلاص وتنتهي، ما كانتش بقيت لمن نريد أن يكونوا مؤمنين، إنما معجزة عقلية كل يوم يجي لنا فيها إيه. لما اخترعوا الذرة مثلا بعد الحرب العالمية الأولى، اكتشفوا الذرة وفتتوها وعملوا اسطوانة اسمها اسطوانة تحطيم الجوهر للفرد. وبعد ذلك كان القرآن اللي بيقروه السطحي يقولوا ده أصغر شيء ضرب به المثل الذرة، من يعمل مثقال ذرة إيه ومن يعمل مثقال ذرة. وبعدين لما فتتت الذرة إلى أجزاء قالوا الله، طب ضربونا ضرب المثل بأقل شيء الذرة. قال لك لا، أنت ما فطنتش إلى آيات كثيرة في القرآن. إيه الآيات الإيه؟ قال لك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الله عالم الغيب. فلا كل دي حاجات من علم الغيب ربنا يبرزها ايه. الله. اذن كل شيء في القرآن كل يوم تجيلنا منه معجزة. لو انه كان معجزة حسية زي عود كبريت كده ونولعها اللي شافها امل ما كانتش تقدر تقنع الان، انما معجزة عقلية كل يوم فيها ايه، كل يوم فيها اعجاز. فدو كان بيقولوا ايه يجيلناش آية، كانوا فاهمين انه يجيلوا آية ايه حسية، نقول له ده الآية الحسية كانت تنقضي، إنما الآية العقلية إيه ما تنقضيش. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
0: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبدي الأبد، سبحان الله.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
1: ربنا

0: مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو على كل شيء قدير.

ربك إن ذلك من عزم الأمور.

الأفئدة قليلا ما تشكرون.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم

أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو

وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب،

ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

يشكرون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون

إنه لكم عدو

ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني، أي في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وقد تحدثنا عن التربية بالقدوة والملاحظة والتلقين والتعويد والعقاب والربط، وتحدثنا عن أنواع من الربط، وها نحن ننتقل إلى نوع من أنواع التربية، ألا وهو التحذير. تاريخ البشر لا يزيد عن 10,000 سنة. السيد المسيح ولد قبل 2000 عام، وفي قبل الميلاد 6 قرون 7 قرون إلى آخره. بيقول لك إنه 50 مليار سنة الله ماذا قال؟ قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يعني التقريب، رجل تاجر كبير في السن عنده شاب جالس مع أخوانه بجلسة بسهرة، قال لهم: أنا أخذت محل تجاري عام 33 ب5,000 ليرة، ابنه ولدان بعام 45. قال له: لا بابا، مو بخمسة أخذته. طلع فيه قال له: أنت كنت وقتها؟ كنت وقتها أنت؟ ما كان موجود من وقت. هذا مثل بسيط. إله يقول: بدأ الله خلق البشر بآدم وحواء. فهذا اللي عم يقول لك أنه قبل 50 مليار سنة كان في مياه وفي صخور وفي حت، والحت سوى خلية حية، والخلية الحية عاشت في الماء، وبعدين إلى أن أصبحت إنسان. طيب هذا الكلام كلام تكهن من إنسان ما كان عايش وقتها، لكن عمل سلسلة منطقية مفادة أنه الله عز وجل غير موجود. أم أن كتاباً في مليون مليون دليل قطعي على أنه كلام الله يخبرنا أن الله بدأ الخليقة بآدم وحواء. فالأمر أيها الإخوة، يعني في قصة برويها، لكن برويها على حذر. أخ كريم من إخواننا سابقا يعني منع ابنه يكون له علاقة مع أي إنسان من البيت للمدرسة. نشأ هذا الابن يعني بتعتيم حوله كامل، وبقطيعة لكل من حوله. الأب اضطر يسافر لأمريكا سفرة طارئة، والابن كبر واستلم محله بالمعمل، لكن ما نوره، ما علمه، قمعه. هذا الابن بغياب والده انحرف انحراف شديد، وتقريبا أنفق معظم ما يدخره والده من مال على فتاة ساقطة. هذا الكلام ما مؤدى، يعني أنت لو حاصرت ابنك وبقي بحجرك، لكن بعدين كبر وما علمته، ما نبهته، ما بينت له، يمكن ينحرف انحراف لا تقوى على سماع أخباره. أما إذا نورته، هذه الفكرة غير صحيحة يا بني، هذه الفكرة ينقضها القرآن، ينقضها الميزان الصحيح، ينقضها العقل، ينقضها الواقع. البديل هذه الفكرة وهذا دليلها. ففي حالات كثيرة جدا في قمع ومنع بسن معين، فلما شب عن الطوق انحرف انحرافا لا حدود له. إذا أيها الإخوة، هذا الدرس المتعلق بالتحذير أنا أعلق عليه أهمية كبيرة. يعني ما الذي يمنع أن تمسك كتاب العلوم للصف الثامن أو التاسع أو العاشر وتقرأ فقرات منه؟ هذا الكتاب يدرسه ابنك مثلا، هل في نظرية تتناقض مع القرآن؟ ألا تملك أيها الأب حجة قوية لنقض هذه النظرية؟ أم أن الأمور سائبة هكذا؟ العالم الغربي هكذا يعتقد. افتح أي موسوعة علمية، افتح أي موسوعة من دون استثناء، الإنسان الحجري والإنسان الذي كان يشبه الغوريلا والإنسان الذي يشبه الشمبانزي والإنسان الذي قبل واللي بعد، محصلة الموسوعات كلها أنه الخليقة ما بدأت بآدم وحواء، بدأت بهذا التسلسل العشوائي التطوري. فأنت وينك أيها الأب؟ وين حجتك؟ أين قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه؟ وفي ردود قوية جدا جدا، ناصعة جدا جدا، ينبغي أن تعرفها وأن تقنع ابنك بها. أنا لا أتمنى يكون في انفصام شخصية، يعني الطفل يتعلم في المسجد شيء وفي المدرسة شيء آخر، يتمزق. أيهما الصح؟ الصح ما تعلمه في المدرسة أم ما تعلمه في المسجد؟ أم أن هذا الطفل ينبغي أن يكون منافقاً إذا التقى بأهل الدين أرضاهم باعتقاده السليم، وإذا التقى بهؤلاء أساطين الشرك والكفر أرضاهم بكلام يقنعهم؟ يعني أنت يا بتعمل انفصام شخصية عند ابنك، يا بتعمل صراع مرير، وهذا الصراع إذا استمر ينتقل إلى اللامبالاة. تلاقي شخص لا يبالي، لا يبالي إطلاقاً. أحد أسباب اللامبالاة أنه في صراعات مستمرة مزمنة بين جهة وأخرى. فأعلم علم اليقين خطورة هذا الدرس، تتسرب إلى عقول أبنائنا عقائد تتناقض مع القرآن. يعني مثلاً بيقول لك شعوب الهند العمر المتوسط 40 سنة، الشعوب المتقدمة مادياً واللي عندها وعي صحي عمرها المتوسط 80 سنة، 75 للرجال و85 للنساء. عندها العمر مو بيد الله والعمر مو ثابت، بحسب الوعي الصحي ونوع الأكل بيتغير العمر. هذه الفكرة تتناقض مع القرآن الكريم، كيف توفق بينها وبين القرآن الكريم؟ إحصاءات أيضاً. فالأمر الآن لا يتم بسهولة، هيك اعتقاد بسيط ساذج سطحي هيك قال الشيخ، تلاقي حالك أمام مقالات، أمام ندوات، أمام محاضرات، أمام كتب، أمام أشرطة كلها تناقض القرآن. فماذا تفعل أنت؟ هذا الباطل قوي الآن، الآن الباطل قوي جداً جداً قوي الباطل. فإن لم تحصن أولادك من هذه العقائد الزائغة ففي خطورة كبيرة. وأنا أقول دائماً كعادتي أن المجتمعات القديمة تشبه حديقة حيوان تقليدية، الوحوش في الأقفاص والزوار طلقاء. يعني كان بؤر الفساد الفكري والسلوكي محصور، أما الوضع العام جيد. حينما كنا في الخمسينات هكذا كان الوضع، الآن وضع المجتمع الإسلامي يشبه حديقة حيوان حديثة جداً إفريقية، الوحوش طلقاء والزوار إن لم يلجأوا إلى مركبة مصفحة يؤكلون. يعني ما بتقدر الآن إلا تحصن ابنك تحصين ذاتي داخلي، توعيه، تبين له مكر الشرك، مكر الكفر، هذه النظريات ليس لها أساس من الصحة، صممت لضرب يعني دين يحارب العلم في غير بلادنا، هذه مصممة لغير الإسلام، مصممة لدين يحارب العلم، أشد المحاربة. فنحن حينما نوقن أن هذه العقائد إذا تسربت إلى عقول أولادنا نشأ عنا خطورة كبيرة جداً، ينبغي أن نبادر إلى الحوار والسؤال والجواب. ودائماً المؤمن له من كل آية متعلقة بنبي نصيب، حينما قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، حينما نفعل هذا نكون قد حصلنا أولادنا. أما شاب متردد بينما في القرآن وبينما في الكتب، بينما يلقيه عليه الشيخ في درس علم وبينما يلقيه عليه أستاذه في الصف، هذا التناقض في تفسير نشأة الخليقة، هذا التناقض يسبب يا حالة لا مبالاة، صار في صراع مرير مستمر، يا انفصام شخصية، يا نفاق، يا كفر. طبعاً هذا الدرس أيضاً درس تحذيري، يعني أنا أعلم علم اليقين أن معظم إخواننا الكرام على عقيدة سليمة ومتينة، وأولادهم إن شاء الله على شاكلتهم، ولكن قال تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحقيقة المسلم لتقصيره في فهم دينه لا يعلم ما هي أسس العقيدة الصحيحة، فقد يلتقي بإنسان، قد يقرأ مقالة، قد يقرأ كتاب، قد يستمع إلى ندوة، فتتسرب إليه أفكار يظنها من الدين والدين منها بريء. إذاً حوارك مع أولادك، سؤالك عن عقيدتهم، عن تصوراتهم، طرح الأسئلة والأجوبة، تعلم ابنك ما يقبل شيء إلا بالدليل العلمي، وما يرفض شيء إلا بالدليل، وتعرفه بمصداقية القرآن وبأدلته الناصعة وبإعجازه، وبأن هذا الكلام كلام الله، وما هو الوحي، وكيف جاء الوحي، وعصمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بديهيات يجب أن تعلم أولادك إياها، وإلا الطرف الآخر جاهز يغزو عقول أبنائنا غزواً فكرياً، إن في المدارس أو في يعني الشاشة. هذه الشاشة الآن ليست تابعة لمكان معين، بهذا التنوع الكبير في المحطات الفضائية صار فيه خلاط. كيف خلاط الفواكه؟ الكل يختلط في هذا الخلاط، وهذا التواصل الإعلامي وتنوع الفضائيات سبب عملية خلط، فكل الشبهات التي في الغرب انتقلت إلينا، وكل أنواع الفساد المنتشر في الغرب انتقل إلينا. فما لم نحصن أولادنا من هذا الغزو الثقافي الآن أخواننا الكرام، في شيء بخطورته لا يصدق، خطورة الغزو الثقافي أخطر بكثير من الغزو العسكري، لأن الغزو الثقافي زعزع لك ثقتك بدينك، زلزلك، جعلك إنسان حائر، إنسان مشكك، إنسان ضائع، إنسان شارد. فالأب الحريص على سلامة أبنائه وسلامة عقيدة بناته، والمعلم الحريص على عقيدة طلابه، ينبغي أن يكون حذراً إلى درجة عالية جداً من أن ينزلق مع هذه الأفكار التي تبث بشكل مركز جداً من قبل الطرف الآخر كي تفسد عقيدتنا وثقتنا بإسلامنا. أنت ممكن تستمع إلى أفكار كثيرة جدا، يعني مثلا النظام الاقتصادي العالمي هذا مهيمن، يعني بنوك ربوية، استثمار المال عن طريق الفائدة، المكان الآمن الوحيد هو البنك، وحتى ما المال يتجمد لازم تأخذ ربح. يعني أكبر معصية في القرآن والتي توعد الله مرتكبها بالحرب هي بديهية جدا في التعامل المالي في العالم الإسلامي، في كل بلاد مسلمين بنوك ربوية وإيداع بالبنوك وفوائد، وين يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ وين فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ وين الآيات كلها؟ شيء آخر، نحن أحيانا من بفعل هذه العقائد الزائغة نخلط بين التعايش وبين التوافق. التعايش مطلوب، الطرف الآخر الله عز وجل قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا تعايش ممكن تزوره وتقدم له هدية وتعود مريضه وتعاونه وتكون لطيف معه، هذا اسمه تعايش، لا يسمى توافق. في فرق كبير جدا بين العقائد، فكمان مفهوم اختلاط التعايش مع التوافق هذا كمان إحدى مشكلات العصر. أو بالطرف الآخر الله عز وجل قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه أخلاق الدعوة تختلط أحيانا مع أخلاق الجهاد، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أخلاق المعركة شيء وأخلاق الحياة المدنية شيء آخر، فكل هذه المعطيات تتداخل حينما يكون هناك غزو ثقافي كبير. يعني مثلا من لوازم التفكير العلماني الإلحادي الإباحي أنه يظهر الإنسان هذا العلماني الإباحي بعاطفة عجيبة، أنه هل يعقل أن تقطع يد السارق؟ هذا توحش، ضعه في السجن. من قال لك إنه لو طبق هذا الحد لما احتاج المسلمون إلا ليد أو يدين في العام في أكبر بلد إسلامي؟ ما الذي يحصل؟ كم جريمة سرقة انقلبت إلى جريمة قتل؟ اسأل الإحصاءات، كم جريمة سرقة انقلبت إلى جريمة قتل؟ هل تصدق؟ والله عندي إحصاء في أمريكا عن عام 65، 65 في كل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، كل 30 ثانية. يعني قسموا جرائم القتل والسرقة والاغتصاب على مجموع الشعب وعلى أيام السنة وعلى ثواني السنة، فكان كل 30 ثانية في جريمة. يد بعشر مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، فقال الشاعر الإمام الشافعي قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. مرة قرأت تحقيق صحفي عن بلد إسلامي يطبق قطع اليد، شيء لا يصدق، سابقاً مو الآن، الآن تساهلوا في قطع اليد فغزتهم الجرائم والسرقات. يعني ترسل رواتب أقصى محافظة في الجنوب بسيارة شاحنة مكشوفة وفيها أكياس الأموال الطائلة، وتقطع عشرات مئات الكيلومترات دون أن تخشى شيئاً. هذا نظام إلهي، فلمجرد أن تعقد ندوة بمحطة فضائية ويقال هذا قطع اليد ينبغي أن يستبدل بردع آخر، كأن الله عز وجل حكمه غير صحيح. هي من نتائج العلمانية، رفض هذا الحكم، رفض هذا الحكم، رفض تحريم المصافحة. معقول؟ بدك المرأة نصف المجتمع، الاختلاط. فحينما تطرح أساليب للحياة وأنماط لكسب المال وأنماط لاستثمار المال وأنماط للعلاقات الاجتماعية بخلاف ما جاء في القرآن والسنة، فأنت قد غزيت فكرياً وأنت لا تشعر، غزيت فكرياً وشوهت عقيدياً وسلوكياً وأنت لا تشعر. فالكبار إذا كانوا كذلك كيف الصغار؟ لأن في اتجاه قوي جداً في العالم كله من أجل تعميم العولمة على وزن حيوانة، من أجل تعميم العولمة اعتمدت الصورة للفكرة، أن الصورة فيها قوة تعبير ألف كلمة، والصورة لا تحتاج إلى واحد يقرأ ويكتب. لو أنه نشرنا كتاب من يقرأه؟ المثقفون، أما غير المثقفين لا يقرؤونه. أما إذا اعتمدنا الصورة نستطيع أن نصل إلى كل إنسان. وأخطر شريحة تتأثر بالصورة الطفل. أنت أطلع الطفل على بيت فخم جداً، جميل جداً، نظيف جداً، والأم بأعلى درجة من الأناقة واللطف، والبيت فيه بار وفيه اختلاط وفي كل وسائل الرفاه وكل وسائل المعصية والفجور، وبيت إسلامي صغير غير مرتب، الأب غضوب والزوجة مهمة لأولادها، أولادها في الطريق، فقط. أنت ما هاجمت الدين أبداً، بس أعطيت صورة مشرقة مع الإباحية والخمر، وصورة قاتمة جداً مع التدين والتزمت، بس انتهى الطفل، البنت انتهت. تشمئز من هذا النموذج وتحب هذا النموذج، هذا الذي يحدث. هذا التوجيه، توجيه المكر الغربي هكذا. الله قال ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني إذا أنت كنت أنيق وكنت لطيف وكنت في نظافة وفي ترتيب، في مسحات جمالية بالبيت، وفي صلاة وفي ذكر وفي ورع وفي عفة، وفي أم تعتني بأولادها، وفي أب صادق وفي، وفي تفاهم زوجي، هذا اللي بيغير نمط الأطفال. فأنا في بنفسي كلام كبير كثير بهالموضوع، وما كل ما يعلم يقال، بس فهمكم كفاية. نحن الآن أمام غزو ثقافي غربي، غزو ثقافي غربي خطير جدا، يستهدف أبنائنا. نحن عندهم خشبنا، كبار انتهوا، الأولاد هم المستهدفون. فلذلك لما الأب يكون واعي جداً وحريص جداً وورع جداً ومثقف جداً ويرعى أولاده، يكون قدم عمل للأمة لا يقدر بثمن. يعني أكبر عمل تقدمه لهذه الأمة أن تخرج من بيتك أولاد أبطال، أولاد صادقين، أولاد عقيدتهم سليمة، فكر سليم، تصور صحيح، عندهم قيم أخلاقية تحكمهم، هذا الذي مطلوب. فأيها الإخوة الكرام، لا أحب أن أطيل عليكم، ولكن الأب الذي يغفل عن تربية أولاده، يغفل عن عقيدتهم، عن تصوراتهم، يجهل التغذية الخطرة التي يغذى بها الطفل وهو لا يشعر، مصيره أنه خسر ابنه خسارة نهائية، وصار هذا الأب حزيناً دائماً على أن هذا الابن لم يكن استمراراً له، بل كان شارداً وضائعاً. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والذاريات ذروا.
2: By those winds scattering dust, dispersing.
1: فالحاملات وقرا.
2: And those clouds carrying a load of water.
1: فالجاريات يسرا.
2: And those ships sailing with ease.
1: فالمقسمات أمرا.
2: And those angels apportioning each matter.
1: إنما توعدون لصادق.
2: Indeed, what you are promised is true.
1: وإن الدين لواقع.
2: And indeed, the recompense is to occur.
1: والسماء ذات الحبك.
2: By the heaven containing pathways.
1: إنكم لفي قول مختلف.
2: Indeed, you are in differing speech.
1: يؤفك عنه من أفك.
2: Deluded away from the Quran is he who is deluded.
1: قتل الخراصون.
2: Destroyed are the falsifiers.
1: الذين هم في غمرة ساهون.
2: Who are within a flood of confusion and heedless.
1: يسألون أيان يوم الدين.
2: They ask, when is the day of recompense?
1: يوم هم على النار يفتنون.
2: It is the day they will be tormented over the fire.
1: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
2: And will be told, taste your torment. This is that for which you were impatient.
1: إن المتقين في جنات وعيون.
2: Indeed, the righteous will be among gardens and springs.

اللهم إنك قلت في كتابك المنزل: ادعوني أستجب لكم. دعوناك ربنا فاغفر لنا كما أمرتنا، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الخامس عشر من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الأف أم 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الأب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، ثم إلى نشرة مفصلة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات من هنا وهناك، وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم به تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. كما وسنستقبل وفدا من جمعية الرحمة الإسلامية في سيدني للحديث عن الاحتفال الكبير الذي سيقام يوم السبت الماضي في منطقة جيلفورد. تابعوا معنا هذه التفاصيل خلال فترة البث المباشر هذه. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا رب إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضير إن غضب الأنام. فجد بالعفو واغفر لي ذنوبي إذا ما الناس يوم الدين قاموا. يا الله
1: عند 130 ألفا سنويا، وهدف الخطة هو

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر عند 11:55، أذان العصر عند 3:16، أذان المغرب عند 5:47، أذان العشاء عند 7:17، غدا الأربعاء أذان الفجر عند 4:31، وشروق الشمس عند تمام 5:54. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم درجة الحرارة 24 درجة، الأربعاء والخميس الطقس مشمس 18 درجة نهارا، 9 درجات ليلا، الجمعة مشمس 25 درجة نهارا، 7 درجات ليلا، السبت والأحد مشمس حار 29 درجة نهارا، 12 درجة ليلا، يوم الاثنين والثلاثاء الطقس غائم مع بعض الأمطار 22 درجة نهارا، 15 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما كله خير وسعادة وبركة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: كشف حزب أمة واحدة الأسترالي عن خطة لإعادة ضبط صافي الهجرة الخارجية لتصل إلى الصفر مؤقتا لمدة 3 سنوات، وذلك عبر تقليص عدد القادمين بأكثر من 750,000 شخص قبل تثبيته عند 130,000 سنويا. وهدف الخطة هو خفض الضغط على الإيجارات والسكن والخدمات العامة كالمستشفيات والبنية التحتية وإعادة المستويات إلى ما كانت عليه عام 2017، وللطلاب الدوليين إلى مستويات 2015، وتقييد تأشيرات الطلاب الخريجين والعمال المهرة المؤقتين لمنعهم من إحضار مرافقين أو التحويل بين التأشيرات من داخل أستراليا، وكذلك إلزام الطلاب بالخروج فور انتهاء دراستهم مع الإبقاء على استيعاب الجامعات لأكثر من 100,000 طالب سنويا، وإمهال المهاجرين غير الشرعيين 3 أشهر للمغادرة مع فرض حظر دخول مدى الحياة على من يتخلف عن ذلك، وكذلك خفض أعداد حاملي التأشيرات الجسرية بريدجينج فيزا من 413,000 إلى 300,000. ودافعت رئيسة الحزب بولين هانسون عن الخطة مستشهدة بالتجربة الكندية، بينما انتقدت المعارضة والحزب الحاكم الخطة واعتبروها تفتقر إلى التناسق والوضوح بين أرقام الهجرة المعلنة والفئات المستثنات. سيدني: وجهت اتهامات لرجل يبلغ من العمر 36 عاما بعد أن أقدم وفقا للإدعاء على سرقة سيارة امرأة بالإكراه وإصابة رجل آخر بجرح في يده والفرار من الشرطة في مطاردة بينما كان يصطحب طفلين معه في غرب سيدني. وكانت الشرطة قد حاولت إيقاف السائق في شارع لكيمبا بمنطقة لكيمبا عند 3:00 يوم السبت الماضي، إلا أنه رفض التوقف وطاردت الشرطة الرجل إلى منطقتي بلمور وبيلفيلد قبل أن تنهي المطاردة بسبب أسلوب قيادته المتهور. وبعد فترة وجيزة اصطدمت السيارة بسيارة أخرى عند تقاطع طريق باراماتا وشارع بومباي في منطقة ليدكم. وعقب الحادث خرج الرجل من السيارة وبرفقته طفلان صغيران وحاول أن يسرق سيارة أخرى، لكن محاولته باءت بالفشل. وكان نيكولاس كاراجيانيس من بين المارة الذين حاولوا إيقاف الرجل، وقال كاراجيانيس: إنه سقط أمامي وحينها لاحظت أنه يحمل سكينا، وكنت أفكر للتو في هذين الطفلين، كما تعلم كانا يبكيان ويصرخان. أما الرجل فلم يكن يبدو بحال جيدة، نعم لم يكن يبدو بخير على الإطلاق. ووقعت حادثة الاستيلاء على السيارة بعد أن حاولت امرأة غريبة تقديم المساعدة وعرضت توصيل الرجل والأطفال، إلا أنها تعرضت وفقا للإدعاءات للتهديد بسكين وسقطت خارج السيارة من باب السائق. وقال الشاهد: لقد كانت في حالة صدمة ومصابة بكدمات إذ ألقي بها خارج سيارتها. وذكر مفتش شرطة ولاية نيو ساوث ويلز مايك ويكهام إن رجلا آخر حاول انتزاع المفاتيح من السيارة قد أصيب بجرح في يده. ويذكر أن الرجل البالغ من العمر 36 عاما قد استولى على سيارة المرأة وقادها باتجاه الغرب على الطريق السريع M4 في منطقة وانتورثفيلد. وأوقفت السيارة أخيرا على طريق كامبرلاند السريع، وألقي القبض على الرجل على يد رقيب شرطة كان خارج أوقات عمله بمساعدة من أفراد من العامة. ونقل الرجل البالغ من العمر 36 عاما إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة، ووصف ويكهام المارة بأنهم شجعان للغاية. سيدني: شهدت منطقة بوزلي بارك غرب سيدني حادث تصادم عنيف أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة حيث وصفت حالتهما بأنها حرجة، وبحسب الشرطة كانت دورية تستجيب لبلاغ يتعلق بطفل شهد يركض على الطريق، وكانت السيارة تسير بالأضواء وصفارات الإنذار عندما اصطدمت بسيارة كيا حمراء، وأدى الاصطدام إلى تحطم سيارة الشرطة داخل أحد المنازل، فيما اصطدمت السيارة الأخرى بمنزل منفصل على طريق بريري فايل رود، وتم إعلان الحادثة كواقعة حرجة، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث. سيدني، تكفلت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بدفع تكاليف إعادة رجل بلا مأوى يقيم في مدينة ووغا ووغا إلى نيوزيلندا، وذلك بدلا من توفير سكن مؤقت له، في محاولة لدفع سكان مخيم عشوائي مقام بجوار النهر إلى المغادرة. وكان المجلس المحلي وحكومة الولاية يسعيان لإخلاء هذا المخيم منذ عدة أشهر، وذلك في أعقاب وفاة مولود جديد في شهر مايو أيار الماضي، حيث وضعت الأم توأما داخل خيمة، وقد واجه سكان المخيم ضغوطا متزايدة للمغادرة، شملت مطالبات بإجراءات الامتثال التي تلزمهم بالرحيل أو التعرض لغرامة مالية قد تصل إلى $1,100. وذكر نشطاء إن 4 أشخاص على الأقل قد غرموا بمبلغ $110 تقريبا لعدم مغادرتهم في الوقت المحدد، في حين نفى المجلس فرض غرامات على الأشخاص بناء على مكان إقامتهم. ويقول مارك هانسون وعمره 53 عاما إنه يتمتع بوضع الإقامة الدائمة في أستراليا، وبالتالي يحق له الحصول على سكن مؤقت ورغم وصوله إلى البلاد قبل 18 عاما، إلا أنه لا يملك وثيقة التحقق عبر الإنترنت من استحقاق التأشيرة لإثبات إقامته الدائمة. وعلى الرغم من ذلك، عرضت عليه هيئة الإسكان في نيو ساوث ويلز مرارا وتكرارا تذكرة طيران للعودة إلى نيوزيلندا، وهي الدولة التي لم يعش فيها منذ أكثر من 18 عاما. ويقول هاتسون، لقد استمروا في الضغط علي، وعرضت علي موظفة هيئة الإسكان الأمر في البداية ربما 6 أو 7 مرات، وكانت دائما تكرر السؤال وباستمرار، هل تريد العودة إلى نيوزيلندا؟ هل تريد الرحلة؟ ومنذ أيام حجزوا له رحلة طيران إلى سيدني ثم إلى أوكلاند بتكلفة بلغت $1,797، سيتحملها دافعو الضرائب، غير أن شركة الطيران ألغت الرحلة الدولية يوم الخميس الماضي، ولا يزال هاتسون الذي لديه شريكة حياة في ووغا ووغا ويستعد لتولي حضانة حفيدته موجودا في المدينة، كما أن لديه كلبا لا يرغب في تركه خلفه. وأضاف قائلا، كانوا يلاحقونني طوال اليوم لمحاولة تسوية الأمر، وكانوا يقولون إنهم سيتولون أمر التذاكر وسيعيدون الترتيب، غير أن حفيدتي معي الآن ولا أستطيع العودة. سيدني، وجهت تهمة القتل إلى مراهق بسبب تورطه المزعوم في حادث إطلاق نار مميت وقع غرب مدينة سيدني، وكانت ضحية جاشوا ماكدونالد وعمره 40 عاما، قد قتل بالرصاص في وضح النهار عند مدخل منزل في شارع بروس بمنطقة ماريلاندز ويست بعيد الساعة 3 PM يوم الأربعاء الماضي. وأعلنت الشرطة إنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما، يعتقد أنه مشغل طائرة مسيرة درون في منطقة ويست هوكستون، كما صادرت الشرطة طائرة مسيرة. ويقول المحققون إن هناك أدلة عثر عليها في الطائرة المسيرة تربطها بحادثة إطلاق النار على ماكدونالد، وكانت لقطات كاميرات المراقبة قد كشفت في وقت سابق إن القتلة المزعومين لماكدونالد انتظروا في شارع جانبي لأكثر من ساعة قبل أن يطلقوا النار على الضحية. وتظهر اللقطات سيارة أودي داكنة اللون يستقلها المهاجمون، وهي متوقفة بالقرب من شارع بروس لنحو 90 دقيقة، إلى أن توقفت شاحنة صغيرة عند مدخل المنزل الذي كانوا يراقبونه، وبعد ذلك اندفعت سيارة الأودي نحو شارع بروس، حيث أطلقت ما بين 6 إلى 8 رصاصات من سلاحين على ما يبدو، مما أدى إلى إصابة ماكدونالد بجروح قاتلة فور وصوله. وقد وجهت للشاب البالغ من العمر 18 عاما والذي ألقي القبض عليه صباح أمس تهمة القتل وتهمة المشاركة في مجموعة إجرامية والمساهمة في نشاط إجرامي، ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة. كما وجهت تهمة المشاركة في مجموعة إجرامية والمساهمة في نشاط إجرامي، بالإضافة إلى قيادة سيارة أثناء تعليق رخصة القيادة لشاب آخر يبلغ من العمر 19 عاما، وقد رفض أيضا طلب الإفراج عنه بكفالة، وسيمثل أمام المحكمة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: فقدان عدد من الصيادين. في غضون ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة النفط الغاية التي تضم طاقما هنديا تعرضت لانفجار الأحد نتيجة اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، مؤكدة أن إيران استهدفت الناقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك VTB الروسي، وذلك على خلفية تورطه في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. في اليمن قال متحدث باسم القوات الحكومية إنه تم استهداف عتاد وعناصر للميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذوباب في تعز والخوخة في الحديدة. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية وتوعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد وآخر تصريحات الرئيس ترامب ومعلومات القيادة المركزية الأمريكية عما حدث للناقلة الغاية في مضيق هرمز. محمد،
1: قبل ذلك حسن، لو تسمح لي بداية أن أشير إلى هذا التقرير المهم للغاية الذي قدمه المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية، لأنه يقدم صورة واضحة عن التكلفة العسكرية والمالية وحتى البشرية للحرب مع إيران، والأبرز أنه يؤكد أن عملية الغضب الملحمي في إشارة إلى العمليات العسكرية على إيران تسببت في نقص استراتيجي في مخزونات الذخائر الأمريكية وأدت إلى اختناقات في سلاسل الإمدادات الحربية. بحسب المفتش العام لوزارة الحرب يعمل البنتاغون الآن على تسريع شراء الذخائر وتقليص فترات الإنتاج إلى جانب تخزين مواد ومكونات وذخائر أساسية لضمان القدرة على الاستجابة السريعة في حالة الطوارئ. والأرقام الواردة في هذا التقرير تفسر جانبا من هذا الضغط حسن. تكلفة الحرب باتت أو بلغت في الواقع نحو 33.4 مليارات دولار حتى نهاية يونيو، منها 22.3 مليارات دولار للذخائر وحدها، أي أن نحو ثلثي التكلفة المسجلة خلال هذه الفترة ذهبت إلى الذخائر بشكل أساسي. وهذا يضع الجدل في واشنطن بشأن مسألة الباتريوت وفاد وتوماهوك والنقص الحاصل في هذه الأسلحة الاستراتيجية في سياق أوضح بشكل كبير. المفتش العام يتحدث الآن صراحة ويؤكد نقص الاستراتيجي والاختناقات في سلاسل الإمدادات بشأن هذه الأسلحة، وهذه المعطيات تفسر أيضا لماذا يسارع ترامب إلى التأكيد أن مصانع الأسلحة الأمريكية تعمل على مدار الساعة، وبأن إنتاج الباتريوت وثاد وتوماهوك والأنظمة الموجهة تتوسع، لأن الضغط السياسي ليس فقط بشأن القدرة على مواصلة هذه الحرب المكلفة مع إيران، بل سرعة تعويض ما يتم استهلاكه والحفاظ في الوقت نفسه حسن على مخزونات كافية لأي أزمة أو التزام عسكري حول العالم.
0: على كل، يعني بدأت بتقرير مفتش وزارة الحرب الذي جاء أساسا إثر التأكيدات ولأكثر من مرة من الرئيس ترامب بأنه ليست هناك أي مشكلة في مخزونات الذخائر وأن هذه الذخائر مؤمنة، وكان ينفي تماما أي معلومات من هذا القبيل في سياق تصريحاته، أكان عن الاتفاق مع إيران أو حتى عن مضيق هرمز وحرية الملاحة.
1: نعم حسن، يعني المهم واللافت في هذا التقرير أن الوزارة، وزارة الحرب، لا تتحدث عن أن القوات الأمريكية أصبحت غير قادرة على مواصلة العمليات، وهذه نقطة مهمة، لكن استخدام تعبير نقص استراتيجي يعني أن المسألة تجاوزت مجرد القلق بشأن المخزونات إلى مشكلة تتطلب إجراءات عاجلة لتعويض ما تم استهلاكه. والتحدي ليس فقط توفير هذه الذخائر بالنسبة للحرب الحالية، وإنما سرعة إنتاجها، خصوصا صواريخ الاعتراض المتطورة التي تحتاج لسنوات، مع ضرورة الاحتفاظ أيضا باحتياطات لمناطق أخرى حول العالم. لذلك يحاول ترامب وعدد من المسؤولين التأكيد على أن المصانع الأمريكية تعمل على مدار الساعة، بينما يكشف التقرير أن البنتاغون في سياق فعلي بين معدل الاستهلاك وقدرة الصناعة الدفاعية على التعويض. هناك مشكلة أساسية وتحدي بالنسبة لإدارة ترامب، وهو ما سيزيد الضغوط عليه خاصة على مستوى الكونغرس بشأن التكلفة العسكرية لهذه الحرب مع إيران. حسن،
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. من جهة ثانية، أعلن نائب محافظ هرمزغان جنوبي إيران تعرض قاربي الصيد في ميناء كرغان لهجوم بمسيرة أمريكية. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا عمر هواش.
2: قال نائب محافظة هرمزغان جنوبية إيران إن مسيرة أمريكية استهدفت قاربي الصيد في ميناء كرغان في مدينة ميناب على السواحل الجنوبية الإيرانية قرب مضيق هرمز، وأن هذا الحادث أدى إلى فقدان عدد من الصيادين وإن عمليات البحث جارية عنهم. ميدانيا أيضا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط ارتطمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل كبير، مضيفا أنه حذر سابقا السفن التجارية وناقلة النفط من المرور من المسارات التي وصفها بغير القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه يسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن المضيق لا يزال مغلقا. ميدانيا أيضا، أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فجر الاثنين في أجواء مضيق هرمز. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران بالقول إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل تحقيق الشروط الإيرانية. والشروط الإيرانية تتمثل عادة وفق ما يقول الإيرانيون بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بكافة بنودها. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان وصف العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها تختلف عن العقوبات السابقة، وأنها إضافة إلى الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية تهدف إلى خلق حالة من الانهيار الاجتماعي في المجتمع الإيراني وفي الشارع الإيراني، مضيفا أيضا أن إيران من خلال تعزيز علاقاتها مع دول الجوار باتت قادرة على استخدام الطرق البرية كبديل للاستيراد والتصدير بدلا عن الموانئ البحرية التي لا تزال تمارس عليها الحصار البحري، مشيرا أيضا إلى أن إيران قادرة على تجاوز هذه المرحلة وعدم الانحناء والخضوع للشروط الأمريكية عبر الوحدة والانسجام والتماسك الاجتماعي. الخارجية الإيرانية علقت على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في صلالة بين إيران والدول الخليجية والعراق بالقول إن المملكة العربية السعودية هي من طلبت تأجيل هذا الاجتماع. وقال أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه كان على دول المنطقة استغلال ما وصفها بالفرصة وتثمينها، مضيفا أيضا أن إيران لا تزال تتشاور مع سلطنة عمان لأجل البحث حول طريقة أخرى لأجل الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز.
0: ينضم إلينا هنا في الاستديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن أوتاوا الدكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، ومن واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. مرحبا بكم جميعا. لعلي أبدأ معك سيد باترسون، وربما أيضا أود أن أسأل بالنسبة لتقرير مفتش وزارة الحرب الأمريكية والذي تحدث عن نقص في مخزونات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد تسببت بها عملية الغضب الملحمي. الإعلان عن ذلك الآن إلى ما يؤشر برأيك؟
3: في الواقع الرئيس ترامب أكد بشكل متكرر أن الولايات المتحدة تمتلك كل الذخائر التي تحتاجها، وهذه التصاريح مبنية على مشاورات أجراها الرئيس مع وزارة الحرب ومع وزير الحرب، وهذه المشاورات أيضا شملت تقييمات للقواعد الموجودة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وبالتالي فإن الذخائر موجودة. صحيح أن الولايات المتحدة استهلكت ذخائر، ولكن يتم حاليا العمل على تصنيع المزيد منها. بالرغم من ذلك فإن الرئيس واثق ووزير الحرب واثق أيضا من أن القوات المسلحة الأمريكية تمتلك كميات الذخائر المطلوبة لكي تتمكن من الدفاع بالشكل المطلوب عن الموارد الأمريكية، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم.
0: نعم، ولكن سؤالي كان إذا كان الأمر كذلك، ما الداعي لهذا التقرير الذي أصدره مفتش وزارة الحرب الأمريكية، والذي يعني استخدم هذه العبارة تحديدا، نقص في مخزونات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد، ما الداعي لهذا التقرير إذن؟
3: أعتقد أن التقرير هو في الواقع ذخيرة جيدة أو ربما حجة جيدة للحصول على الزيادة في الميزانية التي يطالب بها الرئيس ترامب. هناك مشروع قانون مطروح على الكونغرس من شأنه أن يعطي وزارة الدفاع كمية كبيرة من الأموال الإضافية لكي تتمكن من تمويل عملياتها العسكرية بدرجة كبيرة وعلى نطاق واسع، وبالتالي قد يكون هذا التقرير يدخل في هذا الإطار. أيضا الكونغرس وجه انتقادات لاستخدام هذه الإدارة للذخائر والأسلحة، وإذا كان الكونغرس يفكر اليوم في حرمان الرئيس ترامب من الأموال التي يحتاج إليها للدفاع بشكل المطلوب عن بلادنا ومصالحنا حول العالم، فسيكون طبعا على الكونغرس أو سيكون على الناخبين أن يحاسبوا الكونغرس على هذا القرار. إذن نحن تنتظرنا انتخابات كما يذكرنا الإيرانيون، وطبعا موضوع الميزانية هو من المواضيع الساخنة، لا سيما الميزانية الدفاعية في الولايات المتحدة، وبالتالي فإذا كان هذا التقرير صحيحا أو دقيقا يتعين على الكونغرس أن يتصرف بشكل فوري لكي يمنح الوزارة هذه الميزانية المطلوبة، أكثر من تريليون دولار لإنتاج المزيد من الذخائر.
0: دكتور شرقاوي، قراءتك لهذا التقرير وهذه المعلومات التي وردت فيه بالنسبة للنقص في مخزونات الذخائر، مع العلم أنه الوزارة تقول أنها تعمل على تسريع إجراءات شراء الذخائر وتقليص مهل الإمداد،
4: ويبدو أن الشق الثاني هو الأهم، تقليص مهل الإمداد، بمعنى أن هناك سعي حتيت من قبل وزارة الحرب بضرورة الحصول على كمية معينة. وإذا وضعنا هذا الموقف ضمن السياق، وهو سياق يوضح أن رؤساء أو مديري شركات صنع الأسلحة والذخيرة حضروا إلى البيت الأبيض مرتين واجتمعوا دون الظهور أمام الكاميرا، البيت الأبيض يضغط ويواصل الضغط لعل وعسى أن يحصل أو يضمن كمية معينة من الذخائر. إذن هذا يعزز فرضية أن ترامب لا زال يحتفظ بفكرة الخيار العسكري الفتاك أو الضربة القوية قبل موعد انتخابات الكونغرس. بمعنى لماذا الآن هذا التسريع؟ وكأن لا زال هيكسيت وزير الحرب يهمس في أذنه اليمنى فيما همس وزير الخزانة بيسنت في أذنه اليسرى، بمعنى أن ترامب في المحصلة النهائية سيستخدم الخنق الاقتصادي وضربات عسكرية موجعة لعل وعسى إما أن يحسم عسكريا أو أن يأتي الإيرانيون ضعفاء إلى مائدة المفاوضات. هو يحتاج إلى أي شكل من أشكال النصر الرمزي وحتى وإن كان مفتعلا. فأقول باختصار عندما يهادن الآن بأنه ليس في عجلة من أمره، هو يريد فقط كسب الوقت، المرور مع هذه العاصفة، عاصفة المؤتمر القومي للحزب الجمهوري والنقاشات والحملات الانتخابية وبروز تيار التقدميين في الحزب الديمقراطي. يعلم جيدا أن المناخ ليس لصالحه، هذا مد لغير صالحه، سوف يعقبه الجزر وهو قلب الطاولة على الإيرانيين عسكريا
0: قبل الانتخابات.
4: قبل الانتخابات.
0: قبل ماذا عن إيران دكتور حامد موسوي؟ هل تضع في حسبانها هذا الأمر، إمكانية أن تكون هناك هجمة أو تصعيد عسكري كبير قبل الانتخابات الأمريكية النصفية؟
3: في الواقع أعتقد أن حسابات الإدارة الإيرانية تشير إلى أن الرئيس ترامب يود الحفاظ على الوضع الراهن حتى انتخابات نوفمبر. سيكون من الخطير للغاية على الرئيس ترامب أن يستأنف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لأنها ستؤدي مجددا إلى ارتفاع أسعار النفط، كما أنه من الصعب احتواء هذا التصعيد وما من أحد يعرف كيف سينتهي. وبالتالي أعتقد أن إيران تراهن على عدم قيام الرئيس ترامب بأي عمل عسكري كبير حتى الانتخابات، ولكن بعد نهاية الانتخابات فإن الوضع سيتغير بشكل كامل. الرئيس ترامب سوف يتحرر من ضغوط الناخبين ومن ضغوط الجمهور، بالإضافة إلى ذلك فإن النقص في الذخائر قد يكون أفضل بقليل في ذلك الحين. وبالتالي بعد نهاية الانتخابات إذا لم نتجه نحو تسوية بين الطرفين فإن احتمالات التصعيد سوف تكون أعلى بكثير.
0: دكتور جيمس باترسون، بالحديث عن هذه النقطة إمكانية التصعيد، هل تتوقع فعلا أن تقوم الولايات المتحدة، أن يقوم الرئيس ترامب بأي عمل عسكري قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة بغض النظر عن أي تداعيات لها على هذه الانتخابات؟
5: I think the best immediate course for the president.
3: في الواقع أعتقد أن المسار الأفضل بالنسبة للرئيس في الوقت الحالي يتمثل في مواصلة السير على المسار ذاته، وأعني بذلك مواصلة الرد على أي هجمات إيرانية من خلال تدمير منصات إطلاق الصواريخ وإطلاق الموارد العسكرية الأخرى والقطع العسكرية الأخرى مثل السفن، بالإضافة إلى الناقلات والموانئ والمرافق الإيرانية. إذن الخيار الأمثل في الوقت الحالي هو مواصلة السير على هذا المسار. فيما يتعلق بالتصعيد العسكري واحتمالاته فهذا مرهون بالإيرانيين. الإيرانيون لم يحققوا أي شيء بالنسبة لمناقشاتهم مع عمان حول إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا طبعا كان البند الخامس في مذكرة التفاهم، هذه المذكرة التي باتت بحكم الميتة حين عجزت إيران عن إجراء هذه المحادثات وعجزت عن الحصول على الموافقة من دول الخليج ومن أمين عام مجلس التعاون الخليجي. إذن هذا كان سبب انتهاء مذكرة التفاهم، لكن الإيرانيين ما زالوا يتحدثون عنها بصفتها وثيقة شرعية. إذن هذه المحادثات لم تفضي إلى أي نتيجة. وفي الواقع قبل بضعة أيام سئلت على هذا البرنامج عن توقعاتي بالنسبة لنتيجة المفاوضات التي كان من المفترض أن تحصل يوم أمس بين عمان ودول الخليج، وقلت إنه بما أنه لم يتحقق أي شيء حتى هذه المرحلة فأنا لا أتوقع أن تفضي هذه الاجتماعات إلى أي نتيجة. وفي الواقع هذا ما حصل. علينا أن نصل إلى نقطة تعود فيها حرية الملاحة بشكل كامل إلى مضيق هرمز، سواء من خلال المفاوضات وجهود الوساطة أو في حال لم يحصل ذلك. فأنا أعتقد في الواقع أن الحرس الثوري الإيراني أخطأ في الحساب في كل الخطوات التي قام بها، سواء من خلال إغلاق مضيق هرمز أو أيضا محاولة إغلاق مضيق باب المندب. لقد أخطأوا في الحسابات مرة تلو مرة، والخطأ الأكبر هو أنهم يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب سيكون عاجزا عن القيام بأي شيء بعد نهاية الانتخابات النصفية، ولكن بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فهو سيبقى في منصبه لعامين إضافيين، وكما شاهدنا في التجمع الأسبوع الماضي في دالاس تكساس فإن الشعب الأمريكي يدعم الرئيس ترامب بقوة، لا سيما خلال هذه الأزمة مع إيران. الشعب الأمريكي يريد أن تنتهي هذه الأزمة، وأعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن تنتهي هذه الأزمة أيضا، وهو طبعا يحبذ الطريق الدبلوماسية لتحقيق ذلك، ولكن في حال كان الخيار الدبلوماسي متعذرا فهو يحظى بدعم كبير في وزارة الحرب التي قد تكون تنظر في خيارات أخرى وموعد تنفيذها في حال اقتضت الضرورة.
0: وزارة الحرب تنظر في خيارات أخرى في حال اقتضت الضرورة، هذا ما سنتابع نقاشه، ولكن نتوقف الآن عند تشديد الولايات المتحدة لعقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. تأتي العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها على بنك VTB الروسي ضمن هذا الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل هذه الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في تقرير فرح زمان شوقي، ثم نتابع النقاش.
6: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، ويضاف حظر على حظر على حظر ليشكل حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر، وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال، كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، والتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطيل يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال، فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقا للرؤية الأمريكية. لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقا شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضا جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والأصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكا أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت التعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
0: عودة إلى ضيوفنا دكتور شرخاوي. بعد أن تابعنا هذا التقرير نطرح سؤالا، لماذا لا ينتظر الرئيس ترامب نتائج ما أسمي بالمنبوذ الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي؟ يعني بوقت قصير بدأ المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن تأثيرات ملموسة، وبالتالي لماذا لا ينتظر وقتا كي تكون لهذا الإجراء مفاعيله؟
4: لسببين رئيسيين، سبب شخصي ترامبي محض وسبب اقتصادي يتعلق بالتق. السبب الشخصي تركيبة الرجل، مزاج الرجل ليس من السياسيين المتاني الهادئين الصبورين، بمعنى وإن كان يرى عقلانية الخنق الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي ولكن لا يمكن أن يصبر لأسابيع. لذلك نلاحظ أنه وإن قبل مشورة وزير الخزانة ووزير الطاقة كل من سكوت بيسنت وكريس رايد، إلا أنه أيضا يعود ويحن إلى ما يوصي به هيكسيت وزير الحرب
0: للعمل العسكري،
4: يريد يعني كما نقول أكشن مان، رجل الحركة، يريد ومن خلال هذا يريد أن

0: سوق النفط بأن سعر الديزل القاروني الواحد في مستوى 6 دولارات، هذا رقم قياسي، هذا بمثابة لعنة في إدارة ترامب لهذه الحرب على الصعيد الداخلي الأمريكي. أيضا ينظر إلى أن طهران هي التي تتحكم الآن، وإن كان هناك خطاب أمريكي يقول إن هناك سيطرة على المضي، هناك احتمال أيضا لإشعال جبهة باب المندب. فبالتالي نعم. إذا أصبحت الأزمة أزمتين، هذا
1: سيفرض عليه التحرك عسكريا من جديد.
0: فبالتالي عليه أن يبادر بمبادرة تعيد إليه تلك الصورة القوية وحفظ ماء الوجه.
1: اسمح لي أسأل هنا السيد حامد موسوي، هل لإيران رفاهية الوقت لتقول للرئيس ترامب لن نتفاوض إلا إذا تمت تلبية الشروط؟ هل باستطاعة إيران الصمود والانتظار إزاء عملية الخنق الاقتصادي التي تقوم بها الولايات المتحدة، وأيضا على ما يبدو التحضير لأي عمل عسكري أكان قبل الانتخابات أو بعدها، ورجح ذلك الرئيس ترامب بالحديث عن ضرب جبل الفأس؟
2: أنا في الواقع أعتقد أن الجانبين يحاولان أن يستفيدا من الوقت، والسؤال الأهم هو من هو الجانب القادر على تحمل هذه الضغوطات الاقتصادية أكثر من الآخر. إيران أغلقت مضيق هرمز، وهذا تسبب بارتفاع أسعار النفط والبنزين، ولكن إيران تواجه ضغوطات أكبر بكثير. لدينا الحصار البحري والحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على الدول التي تبرم معاملات تجارية مع إيران مثل تركيا وروسيا حتى، بالإضافة طبعا إلى الصين الشريك التجاري الأكبر لإيران، والتي لم توافق حتى هذه اللحظة على الالتزام بأي عقوبات أمريكية، وبالتالي فهذا موضوع لم تتمكن فيه واشنطن من تحقيق النجاح. ولكن الوضع الاقتصادي أو الضغوطات الاقتصادية على إيران قوية جدا، ويمكن القول أنها أدت إلى تصفير صادرات النفط الإيراني وتسببت بتضخم بانهيار قيمة العملة الإيرانية، وبالتالي فإن الضغط هائل، والجزء الأكبر من هذا الضغط والعبء تتحمله الطبقات الأكثر فقرا. أعتقد أن إدارة الرئيس ترامب تخطط لممارسة ضغوطات كافية لدرجة تدفع الجمهور الإيراني والشعب الإيراني إلى التظاهر ضد الحكومة. علينا أن نذكر بما حصل قبل عام تقريبا، حين تم تفعيل آلية الزناد من قبل الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، وتمت إعادة فرض العقوبات على إيران، وهذا تسبب بضغوطات اقتصادية كبيرة أنتجت تظاهرات واسعة النطاق في شهر يناير. وبالتالي أعتقد أن إدارة الرئيس ترامب تود أن تكرر هذه الصيغة أو تطبق هذه الصيغة مجددا للتسبب بمظاهرات واسعة النطاق في إيران.
1: سيد حامد، نقطتان فقط أود إجابة سريعة عليهما. ألم تفاجأ إيران أن أسعار النفط لم ترتفع بالقدر الذي توقعته؟ يعني صحيح أنها ارتفعت وتجاوزت سقف 100، ولكن لم تصل إلى الحدود القصوى 150-160 دولارا، بقيت في حدود سبق أن وصلتها الأسعار في فترات ماضية.
2: هذا في الواقع صحيح جدا. أنا أعتقد أن أسعار النفط لم ترتفع بقدر ما كان الإيرانيون يتوقعون أو يأملون، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخفيض الصين لواردات النفط. وبالتالي السؤال الأهم بالنسبة للمستقبل هو حول ما إذا كانت أسعار النفط ستصل إلى مستوى يجبر واشنطن على التراجع والعودة إلى المفاوضات، أو على المقلب الآخر ما إذا كانت الضغوطات الاقتصادية على إيران تصل إلى درجة تدفع الإيرانيين إلى التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات. لهذا السبب قلت إنه سباق مع الوقت لدى الجانبين.
1: وتبقى النقطة الثانية، وهي ألا يعتبر فشلا دبلوماسيا عدم انعقاد اجتماع صلالة في عمان لبحث آليات عمل مضيق هرمز وفقا للدعوة الإيرانية والعمانية؟
3: So if the meeting had gone through and there had been
2: في الواقع

0: لو حصل الاجتماع وتم التوصل إلى اتفاقية لكان هذا الأمر نجاحا، سواء لإيران التي تعمل على خفض التصعيد مع جيرانها أو الأطراف الأخرى. ولكن علينا أن نتذكر أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاقية بين إيران ودول مجلس التعاون، فإن التأثير سيكون محدودا. في حال عدم التوصل إلى اتفاقية شاملة بين إيران والولايات المتحدة، فإن الوضع في المنطقة سيبقى غير مستقر حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين دول الخليج وإيران.
1: دكتور جيمس باترسون، يعني لم يكن الرئيس ترامب متحمسا أساسا لهذه الفكرة، فكرة اجتماع

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

مستمعينا الأكارم، يعد النهوض من السرير مرة واحدة خلال الليل لاستخدام الحمام أمرا شائعا، لكن تكرار الذهاب إلى الحمام قد يشير إلى مشكلات صحية كامنة وفق ما يحذر خبراء الصحة. ووفق تقرير نشره موقع فوكس نيوز، قد يندرج الاستيقاظ أكثر من مرة في الليل للتبول ضمن التعريف السريري للتبول الليلي، وهي حالة تؤثر في نحو نصف البالغين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، لتصبح أكثر شيوعا مع التقدم في السن وفق تقرير حديث لموقع ستادي فاينز. ويقول اختصاصيو المسالك البولية، لكل شخص معدل أساسي لما يعد طبيعيا بالنسبة إليه من حيث تكرار التبول، لكن إذا استيقظت مرتين على الأقل للذهاب إلى الحمام خلال 8 ساعات من النوم فإن ذلك يعد تبولا ليليا. وبحسب الدكتور جيفري تشيستر، فإن التبول الليلي ليس مجرد مشكلة مرتبطة بالمثانة. وقال إن أي تغير في نمط التبول الليلي يستحق بالتأكيد إبلاغ الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية به، خصوصا عندما يبدأ فجأة أو يصبح أكثر تكرارا أو يؤدي إلى اضطراب نوم الشخص. وأضاف أن تناول الكحول والكافيين وكمية السوائل المستهلكة وتوقيت تناولها وبعض الأدوية يمكن أن تسهم جميعا في حدوث التبول الليلي. ووافقت كاثرين دارلي طبيبة العلاج الطبيعي ومؤسسة سكيلد سليبر في سياتل على أن الاستيقاظ مرة واحدة لا يدعو إلى القلق، لكنها قالت إن الاستيقاظ أكثر من مرة قد يكون مثيرا للقلق. ويشير الخبراء إلى أن ذلك قد يزيد خطر السقوط، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الحركة أو بالتوازن. وأظهرت الأبحاث إن الذهاب إلى الحمام مرتين أو أكثر خلال الليل يرتبط بارتفاع خطر الإصابات الناجمة عن السقوط. وقالت دارلي إن اضطرابات النوم قد تكون أيضا أحد العوامل، بما في ذلك انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم الذي يمكن أن يؤثر فيه الهرمونات المسؤولة عن الحد من إنتاج البول أثناء الليل. وأضافت إن متلازمة تململ الساقين قد تسهم أيضا في التبول أثناء الليل، وهي تصبح أكثر شيوعا مع التقدم في العمر. وينصح الأطباء بمراجعة طبيب الرعاية الأولية للبحث عن سبب كامن، والتحدث إلى الأطباء والصيادلة لمعرفة ما إذا كانت الأدوية قد تكون مرتبطة بكثرة الذهاب إلى الحمام. وفي بعض الحالات يمكن تعديل توقيت تناول هذه الأدوية لتجنب الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل. وقد تكون هناك أسباب أخرى أيضا وفق ستادي فاينز، من بينها السكري وفرط نشاط المثانة وتضخم البروستاتا وتراكم السوائل. وبالنسبة إلى بعض الأشخاص قد تساعد بعض العادات البسيطة، ومنها الامتناع عن شرب السوائل لمدة 2 ساعة تقريبا قبل النوم، والتوقف عن تناول الكحول قبل 3 ساعات من موعد النوم بحسب الطبيبة دارلي. كما اقترحت إبقاء الأرضيات خالية من السجاد والأغراض التي قد تعيق الحركة، واستخدام إضاءة كهرومانية خافتة، والجلوس على حافة السرير قبل الوقوف مباشرة لتجنب الشعور بالدوار، وتركيب مقابض للإمساك بها لتوفير دعم إضافي.

اتسعت المظاهرات الرافضة لقرار رفع أسعار الوقود في سوريا أمس لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت مدينة الشحيل في ريف دير الزور تجدد الاحتجاجات والتي جرى خلالها إشعال إطارات، كما قطع محتجون الطريق الدولي بين العراق وسوريا في ريف البوكمال شرق المحافظة، وكذلك طريق حقل العمر النفطي. وأغلق الأهالي في مدينة تل تمر الطريق الدولي M4، ما أدى إلى توقف حركة مئات صهاريج نقل النفط. وشهد معبر باب السلام مع تركيا في محافظة حلب إغلاق محتجين للمعبر أمام شاحنات البضائع، ومنعوا حركة خروج السيارات وبشكل كامل. وشمل تجدد الاحتجاجات أيضا مدينة الرقة، حيث أقدم مدنيون على قطع الطريق أمام مقر صوامع الحبوب، وتجمع الأهالي في مناطق بمحافظة الحسكة من بينها الشداد وتل براك مشعلين الإطارات وقطعوا الطرقات، وسط مطالب بالتراجع عن القرار الذي أصدره وزير الطاقة والذي طلب منه مجلس الشعب جلسة استماع يوم الخميس. ويعتقد مراقبون إن الاحتجاجات جاءت نتيجة عدم تحسن الوضع المعيشي للسوريين، وما كانوا يأملونه أن يتحقق على يد السلطات الجديدة عقب إسقاط الطاغية الأسد، خاصة أن غالبية المحتجين يعدون من الحاضنة الاجتماعية لحكومة الرئيس أحمد الشرع. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.